0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن الله للمسلمين بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا لابد ما نستوعب يا أخوة أنه مسألة القتال في سبيل الله ما هيش مسألة رد فعل. الجهاد ما هوش مسألة رد فعل، يعني أنك تنتظر لما يقاتلوك وتبدأ بعدها تحمي الناس وتربيهم وتأهلهم وتعينهم يرجعوا يقاتلوك. يجب أن تستوعب من البداية بأن العدو هو بطبيعته مجرم عدواني، الكفر عدواني، سواء كان كفرا يهوديا إسرانيا أو أي نوع من أنواع الكفر. الكفر بطبيعته يجعل من يحمله عدواني، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هذا السنة الثابتة ما هيش مؤقتة ولا طارة ولا عرضية. متى ما قام صوت للحق لأجل حر الناس من الاستعباد لابد ما يقاتلها الطواغيت يعني، ولابد هو أن يقاتلهم يجاهدهم مختلف أنواع الجهاد. فالكف عن القتال في مكة عندما أمر الله المسلمين بأن يكفوا عن القتال في مكة في المرحلة المكية هو ما بلا مجرد مرحلة، يعني مجرد مرحلة في خطة طويلة، وكان لذلك أسبابه يعني الموضوعية. طبعا من يقرر هذا الشيء هو القيادة الإلهية، وكذلك الأمر كان في أول الهجرة، يعني ما قد كان أذن بالقتال في أول الهجرة، ما هوش لأن المسلمين طالبين للدعاء والراحة والشتوية يكيفوا يرتاحوا قد تعبوا، لا ما بالله، هي عملية تهيئة قاعدة تنطلق مستقرة وآمنة، وتحرى الإنسان العقبات الداخلية في نفسيته وتهيئ للمعركة القادمة، تهيئ المعركة القادمة. إذن بقاء النبي بدون قتال في المرحلة المكية هي كانت مرحلة وليست كما يقول المهزومون من النبي قالوا عاش في ظل الكفر، يعني شتوي شرعون ان احنا نجلس تحت ظل

0: فأنا أشوف السيد حسين بيجاوب على هذول النوعيات، أو الذي بيقول النبي أقر الكفر وطبيعي نعيش في ظل الكفر وعاش كذا كذا. سيد حسين وش قال هنا؟ كل نبي يبعث في وسط كافر. هل يمكن أن نقول إذن في الكفر هو قضية يمكن العيش في ظلها؟ لأن كل الأنبياء كانوا يبعثون في ظل وسط كافر وفي مجتمع كافر. ماذا كان يعمل النبي؟ ألم يكن النبي عبارة عن ثورة على هذا المجتمع، عبارة عن خروج على واقع هذا المجتمع، يصرح يصدع بما يؤمر، يقاوم يتحداهم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا منطق الأنبياء. انتهى كلام سيدي حسين إلى هنا. بعد ما استقر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة ورتب وضعها الداخلي وجذر الوجود الإسلامي فيها، بدأت مرحلة الجهاد ضد القوى الجاهلية وفي مقدمتها قريش واليهود، بعد أن أذن الله له بالقتال. وطبعا النبي واجه عسكريا ثلاث فئات من الأعداء: المشركين، اليهود، النصارى. والمؤرخين معهم اصطلاحين في المعارك التي خاضها المسلمون في حياة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. المصطلح هو الغزوة، وبيقصدوا بها المعركة التي بيحضرها النبي نفسه، بيتولى هو قيادتها. يعني هذا بيسموها الغزوة. السرية مجموعة جهادية ما بيكونش النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها، وبيكلف أحد أصحابه بقيادتها. والمؤرخين أحصوا عدد الغزوات والسرايا في حياة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، قالوا أنها بلغت أكثر من 80 ما بين غزو وسرية، أكثر من 80 ما بين غزو وسرية، وكلها كانت طبعا في فترة ما بعد الهجرة. فإذا تحدثنا عن السرايا الأولى، اعتداءات قريش المتكررة على المسلمين جالسة مستمرة، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يعني بيشن يعني حروب متقطعة على القرشيين. المؤرخين اطلقوا عليها اسم السرايا الأولى، السرايا الأولى. وكان أول سرية بعث بها النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعد 7 أشهر من الهجرة هي سرية حمزة بن عبد المطلب، ومعه 30 من المهاجرين عشان يلقوا بعض المشركين من قريش. لكن صادف أن كان اللقاء موجود في مكان الوقعة نفسها اللي كان يحصل فيها المعركة، مجدي بن عمرو الجهني، وكان هذا هو موادع على الطرفين، يعني علاقته جيدة بالمسلمين وبالمشركين، في حال بينهم، وانصرف كل طرف بدون قتال. في الشهر 8 من الهجرة فصاعدا تتالت السرايا في مهام متنوعة عسكرية استطلاعية، فكانت سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسرية سعد بن أبي وقاص، وسرية عبد الله بن جحش وغيرها. وتشكلت السرايا هذه من المهاجرين دون الأنصار، وكان الهدف منها يعني إرباك قريش وحلفائها يعني، وإضعافهم وتحطيم معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري الذي بيمثل عصب حياتهم شريان وجودهم. ورسائل يعني مثل ما بيسوي الآن الجيش اليمني للنظام السعودي، يدي له رسائل عسكرية: بطل، بطل حصار، بطل عدوان، بطل لعبة، بطل وقاحة، وإلا عصب الحياة حقك يعني الاقتصاد وعينتهي. فالنبي الآن بدأ يرفع معنويات المقاتلين، وبدأ يفرض إيش؟ بدأ يكسر الحواجز، لأن مهما كان بيجوب حواجز نفسية حتى عند المسلمين في المراحل الأولى. فبيبدأ النبي صلوات الله عليه وعلى بالتدريج ينتقل بهم من معركة إلى أخرى، إلى بطريقة يدرجهم يروضهم. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله إذا بعد سرية كان يوصيهم ويعلمهم. الإمام علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا من المسلمين بعث عليهم أميرا ثم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، أنتم جند الله تقاتلون من كفر بالله، أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإقرار بما جاء به محمد من عند الله، فإن آمنوا فإخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن هم أبوا فناصبوهم حربا، واستعينوا عليهم بالله، فإن أظهركم الله عليهم فلا اقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تغوروا عينا ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا تعتدوا، وأيما رجل من أقصاكم أو أدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا منهم أمانا أو أشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارتي فله الأمان حتى يسمع كلام الله، فإن قبل فأخوكم في دينكم، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعينوا بالله عليه. لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة الله، فالمغفر ذمة الله لكن الله وهو عليه ساخط. وأعطوهم ذمتكم وذمم آبائكم وفولهم، فإن أحدكم لأن يخفر ذمته وذمة أبيه خير له من أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله. يعني كيف كان النبي يعلمهم إيش؟ أخلاقيات القتال، ها؟ أخلاقيات عظيمة جدا. لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تغبروا عينا ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا تعتدوا. أين الوهابيين أعداء الله من هذا الأخلاقيات؟ مجرمين في تعاملاتهم وفي تصرفاتهم. إذا إن شاء الله نستكمل بقية الحلقات في أيام قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة،
2: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: الصبر موقعه من الدين موقع مهم جدا، موقعه من الإيمان كما ورد في الحديث بمنزلة الرأس من الجسد. الله جل شأنه أكد في القرآن أنه يحب الصابرين، أنه مع الصابرين،

0: أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين، منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار، لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أولئك الرفيع. وتعمق في ذلك رجع طرفه إليه خاسئا حسيرا، وعقله مبهوتا، وتفكره متحيرا.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفر

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عن

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة طالعة.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخونون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سر نول نول نول

0: وين صوت الرجل؟ ارفعنا في الصوت.
1: Oh.

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

الصوت. هز الأرض. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

0: هدف امريكان.
1: بس واحد افضل واحد فوز الحزب، فوز التنظيم، احسنت.

حول. كويس الحزن. صحي النائم.

قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل نار نار نار كل الزمن الدام بطل امريكان هذا نهي

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: الموت امريكا الموت اسرائيل الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: بلاد الله هيهات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: احسن الله
1: يا تبون
0: احسن
1: يا تبون يا تبون
0: غير خطوه سريعا
1: كسر
0: كسر عليك كسر كسر عليك كسر

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رجال الله المجاهدين في سبيله. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد والمحور وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، عنوانها الجهاد وسلاح الوعي. سامعين الأعزاء، نرتشف من قهوة الصباح من صينية القشرة وفنجان البن ونتكلم في موضوع الجهاد وسلاح الوعي. فمن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله مجالات عديدة، الجبهة العسكرية والأمنية والجبهات الثقافية والاجتماعية والتربوية والتكافلية وسواها من جبهات الجهاد التي هي من أشرف وأعظم أعمال المؤمن الصادق المخلص الصالح الوفي لربه ودينه وأمته وشعبنا اليمني المجاهد. تزخر كتب التاريخ بأمجادها النضالية التحرورية عبر مراحل وحقب التاريخ المتعاقبة حتى عرف عالميا بأن اليمن مقبرة الغزاة والطامحين والمحتلين، ودحر من أرضه أكبر الإمبراطوريات التي غزت جيوشها شتى بقاع الأرض وهيمنت عليها وعلى مقدراتها وثرواتها، حتى جاء فجر الإسلام ليتبوأ الإنسان اليمني المكانة الأولى في الدفاع عن رسالة الإسلام وتقدم فتوحاته وحمل رايته في مختلف بقاع الأرض. وفي تاريخنا الحديث والمعاصر تصدى وانتصر على تحالف دولي تقوده أمريكا والسعودية بفضل الله أولا وتأييده، ثم بوعي الهدي القرآني والبصيرة الإيمانية، وهذا يؤكد على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها جبهة الوعي السلاح الأمضى في دحر كل غازي ومحتل، مسترشدا بالهدي الإلهي والنبوي والشمائل آل البيت الكرام صلوات الله عليهم جميعا الأسوة والقدوة الحسنة، جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته والذود عن الدين والوطن وحرية واستقلال وكرامة الشعب والوطن. إن تنصروا الله ينصركم.

أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

إخوة الجهاد في سبيل الله، وبكلامنا عن الوعي إجابات الجبهات وأهم سلاح للجهاد المقدس، ففي الهدي النبوي يشار إلى أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وأحد أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، كما ورد ذلك في أقوال وحكم وأدبيات سيد المجاهدين والأوصية رسولنا الأعظم الإمام علي عليه السلام، والمستندة إلى ثقافة القرآن والهدي الإلهي. فقد تضمن كتاب الله المجيد من الآيات عن الجهاد الكثير، مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، والآية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله

0: المثل الأعلى عربيا وإسلاميا وعالميا بفعالية وقوفنا المبدئي ودعمنا الديني والأخلاقي والإنساني مع أهلنا في فلسطين السليبة، وسنظل كذلك حتى إن شاء الله في إحقاق الحق الفلسطيني بحريته واستقلاله ومقدرات شعبه، هذا وسط تخاذل وصمت العديد من دول العروبة والإسلام. فجبة اليمن تبلي أحسن البلاء مع دول محور الجهاد والمقاومة في إيران ولبنان والعراق وسوريا، إلى جانب النفير والاستعداد لاستكمال معركة تطهير الوطن اليمني من الغزاة والمحتلين وأذنابهم من الخونة والعملاء. وهذا ما عبر عنه الرئيس المجاهد مهدي المشاط في كلمته عند حضور إحدى المناورات العسكرية مع قيادات الدولة والمجالس التنفيذية والبرلمانية والقضائية، وتدشين المرحلة الرابعة من التصعيد لمعركة الفتح الموعود.
1: كل الدعايات التي تسمعوها يقوم بها عدونا إنما هي وسيلة المفلس، يعني افتقر إلى أسلحة المواجهة وعاد إلى أساليب التضليل والدعايات الكاذبة. بالتالي أنا أقول لكم وأقول لأبناء هذا الشعب جميعا، ثقوا أن هذا العدو لا يريد لنا الخير. بالتالي أي دعاية تسمعوها افهموا أن وراءها شر، هكذا قاعدة، لا نكون سطحيين. الآن توجه العدو فقد كل أسلحته، لم يعد لديه إلا الأكاذيب والأباطيل ونشر الدعايات بين أوساط المجتمع. أنا كل أمل وكل ثقة ونراهن على وعيكم، على وعي هذا الشعب في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وأن الرهان على وعي هذا الشعب هو الصخرة الصماء التي ستتحطم عليها كل مؤامرات عدونا بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والجهاد في سبيل الله، إنما يميز مرحلتنا الثورية الجهادية ما رزقنا الله به من قيادة ثورية حكيمة ومؤمنة، وعلى رأسها علم الهدى السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويؤيده، وأيد مساعي وجهوده المخلصة والبرة في بناء وتطوير وتحديث قدرات بلدنا عسكريا وأمنيا، وحث الخطى في تنمية محلية ونهوض حضاري يتجدد فيه خير الوطن بجهد الإنسان وعطاء الأرض ومن معه من المجاهدين الأفذاذ بالدولة والحكومة وسائر رجال الله في الجيش والأمن والمشايخ والأعيان والوجاهات الاجتماعية التي يفرض وعيها الإيماني وبصيرتها الجهادية بالمسارعة في تنفيذ ما يوجه به قولا وعملا وسلوكا وممارسة، كأهم وأبرز مؤشرات الارتباط والثقة الكبيرة والولاء المطلق بعد الله لهذا العلم الرباني ومن معه من الأحرار والشرفاء، ودليل على عنفوان سلاح الوعي والبصيرة الإيمانية الجهادية. والله خير ناصر ومؤيد ومعين، والعاقبة للمتقين. فما بكم من نعمة فمن الله العزيز الذي حبى وطن الإيمان والحكمة والجهاد بالأرض الطيبة والإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم الذي نسأله أن يلهمنا بالوعي السلاح الأول للجهاد في سبيله وأعلى كلمته، وبالبصيرة الإيمانية التي بالفعل بلغت ذروتها في عهد ثورة الإيمان التحرورية ومسيرة القرآن المظفرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين المخلصين الأبرار، الرحمة لشهدائنا باليمن وفلسطين ومحور المقاومة والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وأن ينصرنا الله بنصره في كل جبهات العزة والكرامة والرخاء. الدعاء لأهلنا بفلسطين بالفرج والنصر، ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيظل الوحي سلاحنا الأمضى والأساس والأقوى في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي كل مراحل الجهاد بإذن الله. جدد لقاءنا مع صين كشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر. بنكهة. سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: العظيم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: والدف ثم والدف ثم والدف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
6: لن نخضع لأبناء سعود،
7: لن نخضع لكم.
8: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
9: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا عبودية إلا لله الواحد القهار.
10: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
11: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن ورجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
0: جاهزين للحرب جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عاد نضوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

يا دابتي يا سعادة يا أمنا بعد أبونا، ما يطلع الماء من البير غير البهام الطرايا ولا البنات الصبايا. هكذا قال الحكي. واصعد الله صباحكم كل المزارعين وكل المزارعات أبناء الشعب اليمني العزيز. أهلا ومرحبا بكم لمستهل حلقة اليوم من الحكيم اليمني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا وبيار وعيون وغيول ونعمة الله خيرات والبهم خيرات ومنعومات وعلف الله ما شاء الله عليه. وقد قال الحكيم اليماني ما قال انتو داني ما قال قال لا يغرنك بنات العيد ولا بهايم علا يعني في علا يقول على العلف خيرا. ما رأيكم نخلي البقر والغنم حقنا والبهايم طول السنة وهن مثل علا المنعومة؟ انتو دارين كيف إذا اهتمينا بمصادر الماء النظيفة وحصدنا مياه الأمطار وأدرناها إدارة سليمة وفي نفس الوقت ضمينا العلف خيرات ولفلفنا وحصدناه وجمعناه وعي جنبرين متنعمات البقر والغنم حقنا والبهايم بالعلف طول السنة والماء النظيف. لكن إذا الغي ولعنا حقنا أساق مكسرة والبرك مكسرة الماجل حق الغي واللي بينتف بينتف والذي بيخلع بيخلع والذي بيكسر بيكسر وكأن بيننا احنا والماء هذا مقاضاة غراء. أنتو ذا أن الماء هو سر الحياة صح؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي هكذا قال الله سبحانه وتعالى ولا خلاف في هذا الكلام. ولكن هل المعنى هذا حق الآية هذا احنا بنعكسه عمليا وبنيقن يقين ان الماء هذا هو سر حياتنا وبقائنا وجودنا في اليمن؟ هل قال احنا متيقنين ان الآباء والأجداد صنعوا حضارة ويمن سعيد ويمن خضرة بإدارتهم للقطرة اللي نزلت من السماء قطره وقطره وسيرت ويقع سايد هكذا قال المثل. وأيضا قال وحبه وحبه وكيلت والناس كالت وامتلت المخازن والأجراء بالحبوب المختلفة. يا مصلين على النبي وآله الماء والحبة هذا أولوياتنا. يعني لو ما يجوا الناس يفكروا في القضاء الزراعي في هذا المرحلة في هذا الظرف أكيد من البديهي والطبيعي أن كلنا نفكر في وقت واحد ما هي أولوياتنا؟ ماء وغذاء ماء وحب. إذا فكرنا في غير هذا اعتبروا أن احنا منحرفين قليل عن الطريق السوي. هل يعقل بأن نكتفي بالحب حب مثلا ناكل حب حب غدا حب حب عشاء حب حب صبح حب حب ولا شمم ولا رمان ولا عنب ولا من الفواكه ولا كلن ولا طماطيس كلهن اشتينا اللقمة؟ قالت جدتي الله يرحمها كل المراقح تقول القرص يا سيدي والقرص ديه والحب التيه ما عجلها بإدارة الماء إدارة صحيحة. هل بنفكر بجدية في إدارة مواردنا المائية ونحقق أمن مائي؟ لحن بحاجة اسمها الأمن الغذائي، بحاجة اسمها الأمن القومي، بحاجة اسمها الأمن المش عارف أيش، يعني كمية أمن بيسموهن. ولكن الأمن المائي هو أساس الأمور كلها. يعني إذا مش حقق الأمن القومي والأمن الغذائي لابد ما أحقق أولا الأمن المائي. بنتعامل مع الماء يا أصحابنا يا خواتنا يا بناتنا وكأننا على نهر، كأن إحنا والله أترح حق النبا باب كل بيت، ما إحنا شي في بقعة جافة ما بش معانا الله قطر السماء. تعاملوا مع الماء بمسؤولية، تعاملوا مع الماء بحقه. ما هي حق الماء؟ الحياة. لما نقول تعاملوا كل شيء بحقه، الماء حقها الحياة، البقاء، الوجود، الاستقرار المجتمعي، التنمية المستدامة. بالماء، بغير الماء لا يمكن يتحقق من هذا ولا الحقوق كلمة. عندو بتسمعوا الحقوق؟ أكيد بتسمعوا. صلوا على النبي وآله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على النبي وآله، عندما بنتحاكى عن الماء كل جربة في اليمن سد، بس كفة قعسد إذا هي مشغوبة، إذا هي مذبولة، إذا هي مصانها عرامها، إذا هي مصان القنوات، إذا هي يعني مستعدين بها لكي تكون سد لتغذية المياه في الطبقة الرسوبية وبالتالي تصل بعد آلاف السنين إلى المياه الجوفية. لأنه لا تصدق أنه نقول أن احنا نغذي المياه الجوفية بجريان سطحي ما بيستمرش عندنا إلا ساعة ساعتين ثلاث خمس ساعات لا أكثر. هذا في سايلة صنعاء ما في البلد والله ما بيقع إلا ساعة وسعر السلم ما زد رينا. ما تتغذى هكذا المياه، المياه تتغذى عبر الجرب المشغوبة والمصانة، المياه تتغذى عبر السدود، عبر العقوم، عبر القنوات، عبر الحواجز، عبر البرك اليد الآبار اليدوية، وأيضا يحتفظ بالماء في البراك في الكرفان. أنتوا دارين إن بالله بالضمير ولا بالشرق ولا بعقب بيحول الماء من الوسط الوديان إلى الأراضي الزراعية بهذا الطريق فقط. هنقول إن إحنا بنحصد المياه وبنخزن لنا مياه في مصادر آمنة وقريبة. والماء عندنا هذا سر بيني وبينكم، وأنا بين أقول لكم أسرار دائما بس للشعب اليمني واحته، ما حد يدرى بها غيرنا. الماء عندنا ذا إحنا بنستهلكه اسمها مياه غير متاحة. اسمها أيش؟ مياه غير متاحة. يعني الماء الذي بنستهلكه الآن ما نوصل له إلا يا بطاقة شمسية، وهذا بتفجعني أيضا الطاقة الشمسية وزعلت عليها غضوة، يا بطاقة شمسية أو بالديزل أو بالكهرباء. يعني لو ما بش هوليها الثلاث يعني ما بش ماء هنذهب عطش. أو لا من في رأيكم نحن عن السر ننزع ماء من عمق 300 متر ولا 500 متر؟ تخيلوا زعمنا عطبع السلبة وكم عن نشتي أوادم يسحبوها ولا بهاي مجرنها ما بش ما يسحبها، وزعمنا عيب عتل عيب عتل وقم قمي فوق. هذا احنا عن سن نسحب السلبة، هذا مش شو تقولون يخف الدم، هي حقيقة انه المياه الذي بنشرب منها الان واللي بنستهلكها الان للزراعة هذه المياه غير متاحة. المياه المتاحة والمتجددة هي مياه الأنظار، هي مياه الآبار اليدوية، هي مياه الغيوط، هي مياه العقوم، هي مياه السدود والحواجز. هذا المياه المتاحة لنا ولثروتنا الحيوانية وللطير ولكل ما خلق الله على وجه الأرض. هذا هي المياه المتاحة والممكنة والتي يستطيع الإنسان الوصول إليها دون أي كلفة وفي أدنى المخاطر. أما المياه الجوفية نسبة مخاطرها عالية جدا، بالإضافة إلى أنها مستنزفة ومستهلكة وناضبة، يعني عجية من الأيام ما عبش مياه جوفية. وأعتقد أن قد معظم القرى قد وصلوا لا 800 ولا 1000 متر بعد ما كانوا في 50 متر و30 متر. اليوم صروا قدم في الآلة، المياه ناضبة، المياه عاد نجاح، ما عاد عن القش ما نشرب. إذا لم نعمل على إيجاد البدائل من الآن بمسؤولية ونعمل على حصاد مياه الأنضاء بكل وسائلها، وهذا موضوع حلقة الغد إن شاء الله تعالى. نصلي ونسلم على محمد وآل الخيرات، زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صلي وسلم عليه في الأولين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. يا مصلي على النبي وآله أن توقف الآن وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا تراحيب المضر، ارحبوا كلهم. أنا لين ارحب بكم واحد تقعم ضحكت. على العموم أصدقائي المزارعين وكل المتابعين، احنا لا نزال في بداية ذو علان. ذو علان هذا خير كله، ذو علان الشهر الحميري. واليوم كم فيه؟ اليوم اثنين ذو علان. يوافق كم في الشهر الميلادي؟ أو عفوا يوافق كم في الشهر الرومي أو السرياني؟ اليوم 2 أيلول. أما الشهر الميلادي اليوم 15 أيش؟ يناير. يوافق كم في منزلة الشمس يوم صلين على النبي وآله؟ اليوم 11 الصرفة. 11 أيش؟ الصرفة. أما الطالع فجرا اليوم 11 أيش؟ الطالع فجرا لمن؟ دائما نذكر به، طالع فجرا للمستغفرين من حين الله من قبل الفجر. اليوم 11 الزبرة. أما المعلم الزراعي اليوم 7 أيش؟ 7/5 علان. وعد قولوا لي والمتوسط وقت العشاء وصور النجوم والمنازل، عنقول لكم اليوم إحنا 7 النعايم. والنعايم عبارة عن أيش كما وصفها القاضي يحيى ابن يحيى الحنسي؟ بيقول النعايم هي عبارة عن 8 كواكب لامعة، رقم 1 و2 و3 و4، وهي على مربع منحرف قليل، يعني مربع منحرف شوية في الشماء. ورقم 5 و6 و7 و8 مربع منحرف، ورقم 9 و10 الأعلى تسمى الظلمين، الذي في باتجاه الشماء وتسمى الظلمين، بينكن ما بين متر وأقل من متر. هذا المسافة بين النجوم الذي عن راهم بعد صلاة العشاء باتجاه الجنوب فوق رؤوسنا إذا السماء صافية. وسعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: إذاعة سام اف ام،
0: إذاعة المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: صحتك في وعيك.
5: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك، يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
8: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800 1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: هي 8 صباحا في استديوهات سامة فم من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم 4 ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 15 من سبتمبر 2026. كالعادة نبتدأ هذه الجولة في العدد الأخير من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. الرئيس المشاطي يعزي نائب وزير الخارجية في وفاة شقيقته. القوات المسلحة تتوعد بتصعيد عملياتها في العمق السعودي طالما استمر العدوان والحصار. هجوم يمني واسع بالصواريخ والمسيرات على قاعدة الملك خالد بخميس مشيط، وعملية نوعية تستهدف تحشيدات سعودية في صحراء الجوف. سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو وإعطاب عدد من آلياته. الخارجية: وهم الأمان السعودي تحطم، استمرار العدوان يضع عمق المملكة تحت النار. طيران العدو السعودي يستهدف جسر البرح وسقوط ضحايا. وشركة النفط توضح أسباب التسعيرة الجديدة للبترول والديزل. بقائي: لا يمكن فرض حصار على اليمن ومطالبته بالحراسة البحرية. وتوتر متصاعد بين الميليشيا في عدن، وكمين يستهدف آلية عسكرية سعودية بشبوة. رئيس موانئ البحر الأحمر: الملاحة مستقرة في باب المندب وميناء المخا جاهز لاستعادة نشاطه. الجارديان: أضرار واسعة في أنابيب النفط السعودية شرق غرب. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا: متحدث وزارة الصحة: استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان بغارات للعدو السعودي على ذباب ومقبنة. ومن تعز: طيران العدو السعودي يشن غارات على مديرية ذباب، وأنباء عن ضحايا من المدنيين. هيئة مكافحة الفساد تحيل 8 متهمين في قضايا فساد إلى النيابة. والعميد سريع: القوات المسلحة تتصدى لتشكيلين قتاليين سعوديين في صعدة. طيران العدو السعودي يشن 7 غارات على كتاف والبقع وجنوبي مدينة صعدة. وناطق الحكومة: العدو السعودي يضيف جرائم جديدة إلى سجله الإجرامي باستهدافه المسافرين في جسر البرح. العميد يحيى سريع: طيران العدو السعودي شن 54 غارة على 5 محافظات خلال الساعات 24 الماضية. تدشين العمل بمشروع سفلتة ورصف وتأهيل عدد من الشوارع بمدينة صعدة. وشركة النفط تصدر توضيحا بشأن إعادة احتساب تكاليف المشتقات النفطية. نزول ميداني للاطلاع على الوضع التمويني وتفعيل الدور الرقابي لهيئة المواصفات بالمخا. الدكتور بن حبتور: قمة البريكس وإعلان نيودلهي 2026 حدث تاريخي في مسار تفكيك الهيمنة الرأسمالية. رئيس موانئ البحر الأحمر، الملاحة مستقرة في باب المندب، وميناء المخا جاهز لاستعادة نشاطه. من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات العدو السعودي في أجواء صاعدة وتجبرها على المغادرة. منشآت النفط تتهاوى وهامش المناورة يضيق. السعودية أمام مأزق استراتيجي. ناطق الحكومة: العدو السعودي يضيف جرائم جديدة إلى سجله الإجرامي باستهدافه المسافرين في جسر البرح. العميد سريع: طيران العدو السعودي شن 54 غارة على 5 محافظات خلال 24 ساعة. من دحر التحشيدات السعودية إلى تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة بتعز والحديدة والجارديان، أضرار واسعة بخطوط الأنابيب السعودية. أيضا من عناوين موقع أنصار الله: قتلى وجرحى في استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي في صحراء الجوف. وأيضا الخارجية اليمنية تؤكد أن العدو السعودي لن يبقى آمنا ما دام العدوان والحصار مستمرا. السلطة المحلية بالحديدة تستقبل 53 أسيرا محررا من أبناء المحافظة، وارتفاع حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة إلى 73,786 شهيداً.

هذه كانت هي أبرز العناوين في المواقع والصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى أبرز العناوين والأنباء الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من موقع الميادين وأبرز العناوين الواردة في الموقع.

0: وللسيادة اللبنانية بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق وسأقرر مدى انخراط واشنطن فيه. البحرية الإيرانية: انفجار ناقلة نفط بلغم أثناء عبورها ممرا محظورا في مضيق هرمز. ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يزور طهران غدا لبحث الاستقرار الإقليمي. القوات المسلحة اليمنية: تصدينا لتشكيلين جويين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة صعدة. أيضا القوات المسلحة اليمنية: العدو السعودي شن 54 غارة على 5 محافظات يمنية. العراق وفرنسا يوقعان مذكرات تفاهم في مجالات الغاز والطيران. وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نقص التمويل الذي يفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة. مصدر عسكري يمني للمسيرة: صنعاء تستهدف تجمعات لتحشدات العدو السعودي. والرئيس الكنغولي يوقع مرسوما لإنشاء لجنة لتنظيم الحوار الوطني. وأيضا من عناوين الميادين: المعارضة الكينية تحشد عشرات الآلاف في نيروبي قبل الانتخابات. طهران تندد بمنع واشنطن رئيس منظمتها للطاقة الذرية من حضور الاجتماعات. ورئيس الوزراء الجزائري في بامكو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. من عناوين الميادين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين: الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أكد اهتمام الجمهورية الإسلامية الدائم بالحفاظ على سيادة لبنان الوطنية وسلامة أراضيه في مواجهة الاعتداءات الصهيونية. نائب محافظ هرمزجان: فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين المستهدفين بميناء كرجان جنوبي البلاد وبدء عمليات البحث عنهم. الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية استهدفت محيط مركز اليونيفيل في بلدة حانين. وأيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: عن مدرسة خاصة بالمقاومة اسمها أنصار الله، لا شهية تركية للتدخل في اليمن. ما بعد علي الطاهر: العدو يوسع خريطة المنطقة الأمنية، سوريا مهددة بانفجار اجتماعي، وإسرائيل في الضفة الإبادة بالضم الزاحف. وتعطيل الاجتماع الإيراني الخليجي: أمريكا للحلفاء ممنوع الاجتماع. صندوق النقد يقترح مديرا مؤقتا لكل مصرف. وأخيرا: السعودية تنقل مقاتلين سوريين إلى جبهة اليمن. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.
1: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015
3: استشهد 18 شخصا بينهم 5 أطفال و4 نساء، وأصيب 14 آخرين بينهم طفلين وامرأة بقصف لطيران العدوان على منازل المواطنين في منطقتي ضوران آنس وخشران مديرية جهران في ذمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على 3 منازل مكتظة بالسكان في منطقة محديدة بباقم، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطن بينهم 11 طفلا إضافة إلى رجل وامرأة، وشن 5 غارات على مديرية بني حشيش في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 14 مواطن بينهم نساء وأطفال، وأصيب 18 في محافظة المحويد جراء غارات استهدفت عدة مناطق سكنية وطرقات وجسور في المحافظة، وشن غارتان على سوق الخميس في ساقين، ما أدى إلى تدمير شاحنة محملة بالمواد الغذائية وتضرر عدد آخر، كما دمر مدرسة أبو فراس الهمداني بمنطقة آل سالم بكتاف في صعدة، ما أدى إلى تدميرها كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 8 مواطنين بينهم 4 نساء وطفل، وأصيب 4 آخرين بسلسلة غارات للعدوان على مجمع وعلان الزراعي بمديرية بلاد الروس في صنعاء، كما سقط شهيدان و5 جرحى في تجدد العدوان على محافظة عمران، حيث استهدف جسر العفرة بمديرية قفلة عذر بعدة غارات، ما أدى إلى سقوط شهيدين و5 جرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان 6 غارات على منطقة مندبة وغارتين على آل مجدع في مديرية باقم بصعدة، وشن غارتين على وادي الزغن في صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي مجزرة بحق الصيادين، حيث استهدف قارب صيد قرب جزيرة السوابع بالحديدة، ما أدى إلى استشهاد صيادين وجرح آخر ومفقود، كما شن غارة على منطقة المجاوحة في نهم شرق العاصمة.
4: ولا فتش عني أبدا، احنا نقول لهم صياد حني الذاحب والعلمون عليه يرمك لحم ثاني مجرمين لحم يلقف ثاني ما باسم الفواق محلقة وذي على جنبه ينصيد
5: نو هنا ضربوا فوقنا، لا تقدر تنقذهم ولا تقرب عليهم، كيف تقول هو الرصاص فوقه يضرب ضرب الضرب قربنا أن ننقذهم الهبنة الذي يعني قدرنا عليهم والذي راحوا راهم.
6: هون احنا 5 قارب، احنا كنا 2 واجوا 3 واجوا 2 واجا طوال الاستهداف حقهم.
7: استهدف قارب واحد؟
6: لا استهدف القارب كلها بس اللي حرك واحد واللي انضربوا القارب كلها.
8: واليوم ردنا البارقين الصبح تضرب علينا صوبنا واحد من احنا وقلبه 3 واحد يعني جريح.
9: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم لمجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم بكل السنة. بكل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية في صعدة، كما شن العدوان سلسلة غارات على مديريتي ماهلية والعبدية في محافظة مارب، واستهدف ب5 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريات مجزر ورحبة في ذات المحافظة، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 281 خرقا، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، ومن بين الخروق إلقاء 16 قذيفة من طيران تجسسي على الدريهم والجاح والفازة والجبلية والتحيتة، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس، و15 طائرة تجسسية في مناطق متفرقة، و28 خرقا بقصف مدفعي، و228 بالأعيرة المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية كتاف في صعدة، واستهدف بغارة مديرية ناطع في البيضاء، وشن غارة أخرى على مديرية حرث بمحافظة حجة، واستهدف ب18 غارة مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 144 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها عشرات الخروق بتحليق الطيران التجسسي المسلح في أجواء مختلف المحافظات، وتم تسجيل 86 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات عدة، و16 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة على محافظات عدة في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 54 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها غارتان للطيران التجسس المقاتل على حيس و13 خرقاً بالقصف المدفعي و33 خرقاً بالأعرى النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، دمرت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية ثلاث مدرعات عسكرية للعدو السعودي في منطقتي ذات الراء وجفين بمأرب، وقتل وجرح أعداد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إحكام السيطرة على موقع جبل الدخان الاستراتيجي وموقع الرميح بجيزان، وتمت عملية السيطرة بعد أن تلقى العدو خسائر كبيرة تمثلت بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع في استهداف سيارة مدرعة كان على متنها بسلاح مناسب، وتم استهداف آلية بصاروخ آخر ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع طاقمها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي القيادي في صفوف المنافقين عبد الله دحوان المرادع الذي عينه العدوان قائدا للشرطة العسكرية وكان يقاتل تحت إمرة الغزاة مقتله في قصف صاروخي شرق مديرية صرواح، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات المنافقين شرق مديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عشرة المرتزقة والمنافقين مقتلهم وجرح آخرون في كسر زحف لهم باتجاه منطقة صبرين، كما استهدف الأبطال المجاهدين تجمعات المنافقين في المجمع الحكومي ومبنى إدارة الأمن بمديرية الحزم، واستهدفوا تجمعات العدو بقذائف مدفعية في التبة الحمراء بمديرية خب والشعف وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 سيطر الأبطال المجاهدين على منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء في عملية نوعية قتل وأصيب فيها عدد كبير من المرتزقة وهرب من تبقى، كما تمكن الأبطال من دحر المرتزقة من مواقع عدة في منطقة صبرين بخب والشعف في الجوف وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي في موقع أبو المض بصلية صواريخ كاتيوشا أصابت أهدافها وحققت خسائر جسيمة، كما لقي أحد المرتزقة مقتله برصاص وحدات القناصة في منطقة ميدي بمحافظة حجة على الحدود مع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة تبيشع بحمير في مقبنة بتعز، وقتل وأصيب أعداد من المرتزقة في مدكة المدفعية تحصيناتهم في منطقة عصيفرة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن الأبطال المجاهدين هجوما على مواقع المرتزقة في التباب السود بمنطقة حريب نهم ما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد منهم، ودمروا طقمين للعدوان غرب سوق حيران في حجة ما أدى إلى مقتل من عليهما، واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ بدر واحد المدينة الاقتصادية بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بكمين محكم قبالة منفذ علب في عسير، وقتل خمسة مرتزقة بعمليات قنص جنوب حرب فيما استعاد الأبطال المجاهدين عدة مواقع خلال عملية هجومية واسعة شرق حيران، كبدوا المرتزقة خلالها خسائر في العديد والعتاد، ونفذوا عملية إغارة على مواقع العدو جنوب وغرب حرض وسقط خلالها أعداد منهم قتلى وجرحى.
7: ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا في فلسطين المحتلة، ونفذتها بصاروخ باليستي جديد فرد صوتي نجح في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو من اعتراضه والتصدي له، وقطع الصاروخ مسافة 2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من 2 مليون صهيوني إلى الملاجئ لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي. وأشارت القوات المسلحة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة، وتتويجا لجهود أبطال القوى الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو، وتنجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر، منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك.
10: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر بألفين وأربعين كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من 2 مليون صهيوني إلى الملاجئ، وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي. إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة، وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني، وتنجح في الوصول إلى أهدافها، وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر، منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك. إن عوائق الجغرافيا والعدوان الأمريكي البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن العزيز من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني انتصارا للشعب الفلسطيني. وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة، ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 15 سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات اليمنية عملية نوعية ب4 طائرات مسيرة، استهدفت 3 منها مطار رامون في أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكري في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها لن تتردد في الدفاع عن بلدنا، ولن تتخلى عن واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
10: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بأربع طائرات مسيرة. استهدفت ثلاث طائرات منها مطار رامون في منطقة أم الرشراج، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن هذا العدوان الإجرامي بحق شعبنا العظيم لن ينال من عزيمته ولن يكسر إرادته الصلبة والتي شهدها العالم أجمع منذ بداية طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة. إن اليمن يؤدي واجبه الديني والأخلاقي والإنساني، وسيدافع بكل بسالة عن موقفه الإيماني الجهادي المتضامن مع شعبنا الفلسطيني والمساند لمقاومته الأبية، وستفشل كل محاولات النيل من هذا الموقف كما فشلت المحاولات السابقة. لن نتردد في الدفاع عن بلدنا، ولن نتخلى عن واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للرابع عشر من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
12: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
11: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
12: سموها ما شئتم، نعم جيد.
1: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
13: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
14: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: حصريا على
15: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
16: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
15: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
16: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
15: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
16: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
15: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
16: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
15: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
16: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
17: سام اف ام، والعود احمد.
18: لا تساومني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلاً فتصليها.
1: حتماً جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
2: صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس.

سعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثيركم سام اف ام صوت الانتصارات والبشائر وأيضا صوت المستضعفين. نرحب بكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة صباح الخير يا قدس التي نواكب فيها آخر المستجدات وكل التطورات فيما يتعلق بالمعركة التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني والانتصارات التي يحققها رجال الرجال في كل الجبهة. سنكون معكم في هذه الفترة من الإعداد والتقديم ريان عبد الحفيظ العزعزي وعلي مجل، من الإخراج المبدع دائما يونس الأكوع، بكل التفاصيل بإذن الله عز وجل سنطل عليكم خلال هذه الفترة لنضع بإذن الله التفاصيل بين أيديكم وأمام أسماعكم وأنظاركم.

0: المستهل تحية لرجال الرجال، تحية لكل المجاهدين المخلصين الثابتين الصابرين المؤمنين المستجيبين بوعود الله عز وجل. التحية إلى كل مجاهد في كل التخصصات، وأيضا هي التحية لرجال القبائل للشرفاء في هذا الوطن الذين كانوا يدا بيد وكتفا بكتف في معركة نخوضها جميعا لاسترداد وانتزاع حقنا المسلوب.
1: والله إنها أشرف معركة حصلت من بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يحصل أن تجمع شذاذ الآفاق من الأمريكان والصهاينة ومنافقي العرب ومنافقي البلد الداخلي في مثل معركة كهذه المعركة، فأنتم تواجهون شذاذ الآفاق في العالم، وأنتم ستحررون الأمة العربية والإسلامية، والنصر قاب قوسين أو أدنى. الخسارة كل الخسارة هي على من قعد في بيته، من تنصل، أما النصر فهو آت لا محالة. لذلك أذكر كل من لم يلتحق بهذه المعسكرات، أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
0: عندما استجبنا لله عز وجل، عندما انطلق الجميع في إطار التحرك والدفاع عن الوطن وعن المظلومية وعدالة القضية التي نواجه فيها شذاذ الآفاق وأعتى المجرمين والطغاة الذين مارسوا بحق أبناء شعبنا اليمني كل أنواع الظلم والحرمان والاستباحة والإجرام على مدى أكثر من 12 عاما، فقبل ذلك سيطرة واستهداف وهيمنة على القرار اليمني منذ مراحل يعني متأخرة في التاريخ. لذلك اليوم عندما نستجيب لله عز وجل، عندما نبادر، عندما نتحرك، فنحن نتحرك من أجل أن نحظى بالنصر. عندما أيضا ننثر ونتحمل المسؤولية، نحن ننثر استجابة لأوامر الله عز وجل. عندما يقول الباري عز وجل في محكم كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأعداد في كل المسارات وعلى مختلف الأصعدة، الأعداد لمواجهة الأعداء بما أمكن بما استطعنا. واليوم يخوض أبناء شعبنا اليمني هذه المعركة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، بالرغم مما يمتلك العدو من إمكانات، حتى وصل الأمر أن يقول أحد المرتزقة بأن لديهم قوة توصلهم إلى آخر العالم. أمام هذا التأكيد لدينا اليوم آيات من الباري عز وجل أننا استطعنا أن نقضي على كل تلك الأدوات وعلى كل تلك الإمكانات في غمضة عين، أننا واجهنا كبيرهم الذي علمهم السحر والفساد والباطل، أمريكا الشيطان الأكبر التي أتت بحاملاتها وبإمكاناتها وبأعظم التكنولوجيا وانهزمت وتقهقرت أمام صمود وثبات وإيمان وجلد وعزيمة أبناء شعبنا اليمني. كل هذه هي آيات من الله عز وجل لكي نتحرك، لكي نستجيب، لكي نستمر، لكي أيضاً نحمد الله ونشكر الله ونرتبط بالله عز وجل أكثر وأكثر لنرى أثر ذلك في الميدان في الواقع العملي. لذلك هذه الانتصارات من أهم ما ينبغي علينا أمام هذه الانتصارات أن نرتبط بالله عز وجل، أن نستجيب لله عز وجل، لأنه لولا الله عز وجل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لما انتصرنا. هو سر قوتنا، لولا الاستجابة لله عز وجل والتحرك في سبيل الله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لما كانت الرميات مسددة، لما كان الإبداع والصنع وصل إلى ما وصل إليه لما كنا بهذه القوة وبهذا الزخم وبهذا الحضور وبهذا الثبات وبهذا الجلد وبهذه العزيمة وبهذا العنفوان. لذلك السر في أننا ارتبطنا بالله عز وجل، وينبغي أن يزداد هذا الارتباط وأن يرتقي وأن يتصاعد أمام كل انتصار وأمام أيضا كل مواجهة نخوضها.
2: مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله ونعيا بصدق. يعني ما المسألة أن هذا ندخل في مجاملات مع الله، صح يا الله أنت عظيم وأنت الناصر، لا، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا. لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام وننتشر فيها في الساحة والميدان ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟

0: لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء يا ربنا في كل لحظة وفي كل حين. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعن من البشائر التي هي مستمرة في كل لحظة وفي كل حين، بشارة من وسائل أعلام العدو، من وسائل أعلام العدو إطلاق صافرات الإنذار. تخيلوا في محافظتي ينبع والطائف، أيضا إطلاق صفارات الإنذار في جدة، في مدينة أبها، في جازان، في العلا. يعني من شمال المملكة وحتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، صفارات الرعب تدوي.
1: يا دعاة جرنا عارف القتالين من نوال الحرايب تانجل.
0: عندما تعتدي وعندما تحاصر شعب لن تجد إلا الرد على كل ذلك العدوان والحصار. هذا الموقف، هذه هي المعادلة التي يثبتها أبناء شعبنا اليمني. بالأمس العدو السعودي يستهدف أحد الجسور في محافظة تعز، ونتج عن ذلك الاستهداف شهداء وجرحى. العدو السعودي شن 54 غارة مستهدفا 5 محافظات في مختلف المحافظات. نتج عن تلك الغارات أضرار وشهداء ومصابين وجرحى والعديد من الأضرار. وأمام تلك الاستهدافات صفارات الرعب تدوي في كل المملكة. لا صوت يسمع في مملكة آل سلول إلا صفارات الأنذار والرعب والخوف.
2: كيف؟ ويحين
0: ويحين
2: وذا الحين
0: وذا الحين. سمعت ولا ما سمعتش في ينبع والطائف وجدة وأبها وجازان والعلا، يعني المملكة.
2: هذا العلا أين هي؟ أول مرة نسمع بها.
0: هذا الرؤية حق 2030، كيف الذي بيفعلوا فيها الذي بيفعلوا فيها المدينة النيوم هي في العلا.
2: يظن العدو السعودي أنه سيشن غاراته يعربد في يمن الإيمان والحكمة، ثم لا يكون هناك ردة فعل قوية ومؤثرة وفعالة. عندما نقول بأن المملكة ستحرق، معنى ذلك أن المملكة ستحرق فعلا، وأنها أشعلت على نفسها نارا لن تنطفئ بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: لن تخمد بإذن الله،
2: لأنه مستمر في إجرامه. أمس غارات، أمس ارتكب يعني شن عشرات الغارات،
0: 54 غارة
2: خلال يوم واحد، 300 غارة خلال 3 أيام. يعني ما هذا العربدة الذي فيه العدو السعودي، والذي هو صهيوني بكل ما تعنيه الكلمة. ستقابل الغارات باستهدافات لمناطق عسكرية حساسة، هكذا هي استراتيجية السيد القائد يحفظه الله
0: بإذن الله عز وجل. طبعا سنستمر معكم مستمعينا الأكارم في أجواء هذه الفترة الصباحية الأثيرية عبر صوتكم سام اف ام، لنواكب معكم كل المستجدات وآخر التطورات. فاصل إعلاني، من بعده نعود لنواصل.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: ايش نسمي السلسلة هذه دكتور؟
5: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
4: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
5: سموها ما شئتم، نعم جيد.
6: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
8: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام والعود احمد.

0: صهيونية يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: إنجاز الدفاعات الجوية قد فار تنور الدفاع الجوي. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت مساء الاثنين من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة من نوع تايفون وF-15 أقلعت من قاعدتي العدو السعودي الجويتين في خميس مشيط والطائف.
1: وأوضح العميد سريع أنه تم التصدي للطائرات السعودية بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع
0: محلي.
1: وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: ساقدا يا ربي لك الحمد.
1: الحمد لله.
0: بعد هذا كله عاد العدو السعودي يعني يريد استغباء ابناء شعبنا اليمني، يعني يريد أن يتملص من هذه المسؤولية.
1: هو قصة قد الرئيس اليمني حقهم هناك في السعودية في الرياض، قد الطائرات تقلع من الرياض ويمنية.
0: القوات المسلحة اليمنية تتصدى وأيضا تأتي بالدليل والبرهان، يعني حتى أنواع الطائرات التي قصفت ومتى أقلعت ومتى استهدفت اليوم بقوة الله عز وجل لدى القوات المسلحة اليمنية قاعدة من البيانات تثبت وتؤكد لكل من لا يزال يشك.
1: لا يهمنا ذلك، نحن نعرف من أين تقلع هذه الطائرات ونحن نعرف كيف نستهدفها. ليش أصلا لو كان من قبل ونحن لا نملك قوة الردع للعدو السعودي ونعرف من أين تقلع الطائرات، هل سيقف معنا أحد أصلا؟ هل سيساندنا أحد أصلا؟ هل سيتضامن حتى مجرد التضامن معنا أحد أصلا؟ وبالتالي لا يهمنا أحد يتضامن وإلا طز. نحن نعرف ونعلم ونتابع ونراقب من أين تقلع الطائرات ومن هو يمتلك الطائرات، ثم أننا نستهدفها ونستهدف المكان ونستهدف الدولة التي تقلع منها الطائرات. وأي دولة ستقلع منها طائرات لتعتدي على الشعب اليمني سيتم استهدافها والتنكيل بها بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: اعتقادك اليوم سنكون بإذن الله على موعد مع بيان
1: دم الطائف والعلاء.
0: ما يدري
1: طلب العلاء. من طلب العلاء سهل الله يعني.
0: ركضوا. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. ما رأيك؟
1: يعني ركضة.
0: ما رأيك؟ نستعرض أبرز الاستهدافات للعدو السعودي.
1: 54 غارة خلال الأمس، هذا ما أعلنت عنه القوات المسلحة، أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 الساعة 54 غارة جوية استهدفت 5 محافظات.
0: حيث أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن الغارات العدوانية السعودية توزعت على محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة، ونفذتها طائرات حربية من طرازي F-15 وتايفون.
1: وأشار العميد سريع إلى أن الطائرات التي شاركت في تنفيذ الغارات أقلعت من القواعد الجوية التابعة للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن الاعتداءات السعودية على الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته، وهذا فعلا ما حصل، لأن العويل بدأ.
0: الله،
1: هذا فعلا ما حصل. الاعتداءات لن تمر دون رد ودون عقاب بإذن الله سبحانه وتعالى وقوته. ونحن ذا نسمع اليوم العدو السعودي يضج ويبكي ويتألم، وقادم الأيام بيننا وبينكم، وخلال الساعات القادمة بإذن الله سنكون أمام الكثير من الانتصارات والإنجازات والبيانات.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية.

0: هي معركة الجميع، فعلا هي معركة الجميع، يساهم فيها الكبير والصغير، الرجل والمرأة، كل فئات وكل أبناء شعبنا اليمني بلا كلل وبلا ملل. عندما جاء بيان القوات المسلحة اليمنية ليؤكد تحرير 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة، كان في مقدمة البيان الشكر والتحية لمن لقبائل اليمن التي كانت مساهمة وبشكل كبير في المعركة في إسناد الجيش اليمني، الجيش اليمني الذي هو من كل القبائل ومن كل أبناء شعبنا اليمني. اليوم بقوة الله عز وجل كل ذلك الإنجاز هو إنجاز لكل يمني، لكل يمني، لكل طفل، لكل رجل، لكل من ساهم بكلمة، بحرف، بتحرك، بدعاء، أيضا إنفاق، موقف في فعالية وفي تحرك وفي أيضا في كل المجالات. اليوم هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني تحرك في مواجهة الوصاية والسيطرة والهيمنة السعودية التي تريد استعباد أبناء شعبنا اليمني، تريد منا المستحيل بحد ذاته، يريدون منا أن نكون أذلاء و مهانين للسعودية ولمن؟ وللشيطان، وهذا هو المستحيل بحد ذاته. بقوة الله عز وجل اتخذنا خيارنا، قالها السيد القائد، مستعدون أن نقدم كل التضحيات بنفوس طيبة، بنفوس طيبة. اليوم بقوة الله عز وجل عندما ندافع، عندما نتحرك، ندافع عن أنفسنا، ندافع عن كرامتنا، عن ديننا، عن عقيدتنا، عن مبادئنا، عن ثوابتنا التي لا يمكن أن نتخلى عنها مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. لدينا رصيد في هذا التاريخ منذ القدم وحتى هذه اللحظة، ويريدون منا أن نذل وأن نكون مجرد تابعين وخاضعين للسعودي وأدوات بيد الأمريكي يلعب ويسرح ويمرح في هذا الشعب الضارب بجذور تاريخ في صدور التاريخ. هذا هو المستحيل بحد ذاته. خلقنا أحرار وسنبقى أحرار مهما كان الثمن ومهما كانت أيضا التهديدات التي يتوعدون بها شعب الإيمان والحكمة، مستعدون لمواجهة كل التحالفات بقوة الله عز وجل وبإيماننا بالله عز وجل وثقتنا بالله عز وجل. طبعا من آخر الأخبار، يعني يستمر العدو السعودي في تصعيده وفي إجرامه وفي باطله وفي عدوانه. في هذه الأثناء العدو السعودي يقصف بالصواريخ منطقة العصايد في مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة،
1: يعني ما زال مستمر في عربدة، ما زال مستمر بالفعل في إجرامه، ما زال مستمر في طغيانه.
0: ماذا يتوقع العدو السعودي؟
1: يعني رد مزلزل، رد مزلزل، يرتقب يرتقب. هي حرب والله، أن هذه الحرب ستستنزف العدو السعودي. أنت بتركب فعله بخميس مشيت
0: أكيد،
1: بتركب نكلوا بها بعشرات الصواريخ، بتركب فعله بأنبوب النفط شرق غرب
0: الله،
1: وهكذا ستستمر العمليات حتى يذق العدو السعودي الجبان والحقير والمنحط الويلات وما كان يذوقه الشعب اليمني سيتجرعه اليوم السعودي.
0: طبعا عندما نقول ينبغي أن يتوقف السعودي قبل أن يخسر كل شيء، نحن ندرك تمام الإدراك ماذا يعني أن يستمر العدو السعودي، لأننا بقوة الله عز وجل لدينا الإمكانات ولدينا القدرة التي تضع حدا لهذا العدو والأرعن، ولكن يبدو بأن العدو السعودي يتجه في الاتجاه الذي يسير فيه نحو الهلاك بقوة الله عز وجل. وهذه هي من سنن الله عز وجل أن ينتهي الطغاة والمستكبرين، لأنهم تكبروا وبغوا وتجبروا على المستضعفين. لذلك يعني اليوم عندما نرى العدو السعودي مستمر في تصعيده، مستمر في عدوانه، بلا شك أن هذا العدوان وهذا الحصار وهذا الاستهداف له ثمن، والثمن بإذن الله عز وجل سيكون هلاك ذلك النظام عما قريب بإذن الله.
2: لكنهم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجربوا المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ هم تفعلون كل شيء من أجل إسرائيل، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ، عواقب ذلك عليكم كبيرة، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم، ونحن نتفكر ونتأمل في تفاصيل النصر والإنجاز الذي من الله به على شعب الإيمان والحكمة خلال معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. طبعا يتبادر إلى الأذهان حجم الأخلاق التي تحلى بها المجاهدين سلام الله عليهم وهم يخوضون هذه المعركة منذ الانطلاقة وحتى الانتصار، منذ 3 سبتمبر وحتى دحر فلول الارتزاق وتحشيدات العدو السعودي. في كل مشهد تم بثه تتجلى عظمة المبادئ والقيم التي تحلى بها وتميز بها وتفرد بها شعب الأنصار، شعب الإيمان والحكمة.
1: والله أنا بين أفترة تقليل وأنا بين بدت مع عيني بحكمنا المجاهدين وإحنا داخل المخا عن قصة المدينة السكنية في المخا، وتدمع العين أخي لما تبصر الأخلاق، لما تبصر التعامل القرآني، لما تبصر التعامل الأخلاقي، شيء مذهل. والله إنه شيء مذهل بكل ما تعنيه الكلمة. عندما يعني فلتوا نسوانهم، فلتوا أطفالهم يا علي، تخيلوا هؤلاء باعوا الأرض والعرض. لما بنقول لك نحن بنواجه أقدر خلق الله، فعلا بنواجه أقدر خلق الله، فلتوهم، فلتوهم لمن هربوا بأنفسهم، نجوا بأنفسهم، بيعتقدوا أن هذا الحوثي عايجي يقطع رقابهم، فلتوا نفسهم وهربوا وتركوا نسوانهم.
0: طبعا عاد نفسه
1: والأغلب علي عفوا الأغلب أنه ترك مرته وهو داري أن أنصار الله ما يفعلوا بهن ولا حاجة، هو على يقين تام أن النسوان أنصار الله ما بيعسون ولا بيحاكون ولا يعني بالعكس بيحترموهن وبيقدروهن، حتى هم عندما يلبسوا لبس نسائي نقدرهم ونحترمهم، وما هربوا من عندنا إلا بهم لبس نسائي نحن ما قدرنا نفتشهم، رغم أن احنا دارين بأنهم حرم السفير ونسوان السفير. لكن تخيل تعامل أخلاقي قرآني عظيم
0: فعلا،
1: بشكل يعني بشكل أقسم بالله العظيم أنه يعكس مدى الأخلاق والإنسانية التي وصل إليها المجاهدون، وأنهم بهذه الأخلاق سينتصرون. أمس بين بسر الأطفال وهم بيدي لهم شوكولاتة وهم بيجلوها وهم فارحين متخوفين من ما حصل يعني من الحرب بشكل عام، لكن مستبشرين بيدي لهم الزبادي وبيقول لهم معاكم كهرباء، إذا ما بيش كهرباء قولوا لنا وإحنا نشبك لكم كهرباء. وتجي المرات هيك تقول والله انهم فلتونا وجو انصار الله ضيفونا واكرمونا وقالوا لنا بيوتكم وجسو، وعادوا دقدقوا قالوا بها حد في البيت، قالت ما بش، قالوا لا خلاص جزي بيتش، لا ما نبسر كيف نفعل نرتب الوضعية، مغلقين المدينة السكنية من يشي يخرج منها خرج، قال خطيب الجامعة قال بيقولوا لي ايش يعني يخرج اخرج اشي ارجع بين اخرج واسير واجي، وجو ناس من صنعاء يعني نسوانهم تزوجت لهانك وساروا بالهيلوكس وشلوا حملوا حقهم اللده، ونسوانهم طلعوا صنعاء وبينادوا انصار الله بينادوا حتى هذه اللحظة، كل الضباط الذي هربوا وفروا ببيوتهم ما زالت ونسائهم ما زالت داخل المخا انهم يعودوا يشلوا نسوانهم، واذا ارادوا ان يعودوا ليسكنوا في ذلك المكان سيتم الترتيب لذلك ايضا. يعني بسرعة على قمة الأخلاق والرقي الذي وصل إليها أنصار الله، وصلت إليها القوة المسلحة اليمنية، أبطال الجيش اليمني الحر والأبي والصامد. الأطفال هذولك والله أنه مشهد يا علي
0: مؤلم،
1: يعني مؤلم. تخيل تفلت جهالك يعني أكسم لمن؟ لعدوك، وعدوك هذا يجي يتعامل معهم تعامل دالهم والله كرتون شوكولاتة شل فرح دخل على ضوء، وعدو يقول إذا بكهرباء معاكم بالطاقم، إذا ما بش كهرباء قولوا أنا عسب نشبكها لكم، إنه ما مش دارين هذا افتصارات مع الحرب أو كذا. يعني إيش الأخلاق، إيش الرقي، إيش الإيمان؟ أقسم بالله نحن بهذا المشاهد وبهذا الأخلاق عن ننتصر، والله العظيم إنها أخلاق الرجال، أخلاق المؤمنين، أخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ذي يعني تعامل مع الأسير نعمة تعامل، بيض الله وجوهكم وكتب الله أجركم. والله أن هذا التعامل هو الكفيل بتحقيق الانتصار وبسحق هذا العدو الطاغي والمستكبر.

أيضا أخيريان من ضمن المشاهد التي تتجلى فيها أخلاق الإسلام وتظهر وأيضا تجسد على أرض الواقع، عندما أسر الجيش والمجاهدون في الجيش اليمني والقبائل اليمنية ذلك قائد إحدى الفرق التابعة لطارق عفاش. طبعا عندما نظرت إلى أحد الفيديوهات وهو يتوعد أبناء شعبنا اليمني بالدوس على رقابهم، يعني عندما واحد يتوعدك ويقول لك شد عس على رقبتك، وعلى أبعد تقدير عد معاك أسبوع ولا شهر وأنا بعد فوق رقبتك بحذاتي، يعني كيف عد قابل مثل هذا؟ يعني أقسم بالله أني يعني رحمت الحالة للأمانة، حجم الخزي والعار الذي سيصاب به مثل هذا وأمثاله الكثير يعني. ولكن اليوم أمام هذا المشهد أيضا في المقابل تتجلى عظمة أخلاق دين الإسلامي، عظمة الأخلاق والمبادئ التي جسدها المجاهدون والشعب اليمني على أرض الواقع، عندما كان أولئك في الحضن السعودي ويقسمون بعزة أمريكا وبعزة الباطل أنهم سيقهروا أبناء شعبنا اليمني، رأينا أوداجهم تنتفخ ورأيناهم يهددون ويتوعدون أبناء شعبنا اليمني، وفي المقابل كان هذا الشعب يدعوهم بالعودة إلى حضن الوطن، لكنهم أصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على بغيهم، أصروا على العدوان، أصروا على بيع أنفسهم، أصروا على أن يكونوا مجرد أدوات لمن؟ للسعودي وللأمريكي، أصروا أن يسبحوا بحمد الأمريكي وأن يستمروا في غيهم وفي ضلالتهم. وعندما وصلت طلائع الرجال إلى المناطق ليحرروها ويطهروها ويعيدوها إلى انتمائها، رأيناهم كيف أصبحوا وكيف باتت أوضاعهم. نعم، كل هذه المشاهد تدعو الجميع إلى التفكر وإلى التأمل. كل مرتزق يبيع نفسه للسعودي للأمريكي ويراهن على قوة الأمريكي، والله لن تنفع كل تلك القوى وكل ذلك التهديد الذي تتوعدون به شعب الإيمان والحكمة. نعم، لديكم السلاح، لديكم المال، لديكم العلاقات، ولكن أنتم مجرد أدوات، أنتم باطل وكل باطل زاهق، ونحن بقوة الله عز وجل نمتلك القليل الذي أعديناه استجابة لله عز وجل، وأيضا نمتلك الإيمان وعدالة القضية ونتحرك وفق ذلك، ونرى ثمار ذلك التحرك في واقع الميدان بقوة الله عز وجل، ما نشهده من انتصارات، من أخلاق، من تجسيد لهذه الأخلاق أيضا هو لأننا التزمنا، لأننا استجبنا، لذلك عجلة الانتصارات مستمرة، ومسار التحرك والتصعيد وتحمل المسؤولية مستمر ومتجذر في هذا الشعب بأخلاقه، بمبادئه، بعنفوانه، أيضا بثبات.

أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات

0: طبعا من دحر التحشيدات السعودية إلى تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة بتعز والحديدة. في 3 سبتمبر الجاري أطلقت القوات المسلحة اليمنية عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة والتي تكللت بالنجاح بفضل الله، محققة تحرير 6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع. تم طرد تحشيدات العدو السعودي والمرتزقة منها، وقد أسفرت العملية عن ضرب 7 فرق عسكرية بقوام 38 لواء عسكري وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها، إضافة إلى تحرير عدد من الأسرى وتنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات استطلاع مسلحة.
1: مع انتهاء العملية العسكرية انطلقت فورا مسيرة تطبيع الأوضاع وإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المديريات، تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبمتابعة ميدانية من مختلف الوزراء والقيادات المحلية والتنفيذية، بمعنى استتباب الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية.
0: عقب دحر التحشيدات السعودية سارعت القيادات المحلية والأمنية إلى النزول الميداني إلى المديريات المحررة، وفي مقدمتها حيس والخوخة والمخا وموزع والوازعية والتحيتة للتأكد من استتباب الأمن والاستقرار. فقد تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي ومعه وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكلاء المحافظة ومدير أمن المحافظة اللواء عزيز الجرادي مديريتي حيس والخوخة، وطافوا في شوارعها وأحيائها مطلعين على مظاهر الحياة الطبيعية واستتباب الأمن، والتقوا بالوجهاء والمواطنين ناقلين إليهم تحيات وتبريكات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا النصر المؤزر. كما تفقد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى ومعه وكيل المحافظة فؤاد البرح ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابع العميد محمد الخالد ومدير أمن المحافظة العميد شكري مهيوب سير العمل في النقاط والمواقع الأمنية والمنشآت الحكومية في المناطق المحررة، واطلعوا على سير العمل بإدارة أمن مديرية المخا ومستوى الأداء والجاهزية، مؤكدين أهمية تعزيز الحضور الأمني ورفع مستوى اليقظة لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وفي السياق ذاته تفقد وكلاء محافظة تعز طه البريهي ومحمد الرميمة وفؤاد سنان عددا من مكاتب المجمع الحكومي وإدارة أمن المديرية في مدينة المخا، مؤكدين حرص قيادة المحافظة على إنفاذ قرارات القيادة وفي مقدمتها قرار العفو العام والعمل على طمأنة المواطنين وتوفير السكينة العامة. أيضا في إطار إصلاح الطرق والمنشآت الحيوية وفتح الموانئ والمطارات، وجه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم بسرعة تطبيع الأوضاع وإصلاح الطرقات والمنشآت والمرافق المتضررة في مديريات الساحل الغربي بما فيها ميناء ومطار المخا، مؤكدا حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على استتباب الأمن واستمرار الملاحة الدولي. أيضا فيما يخص إعادة تشغيل ميناء المخا وجمركه وتعزيز الحركة الملاحية، أعلنت مصلحة الضرائب والجمارك البدء في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والتجهيزات اللازمة لإعادة افتتاح جمرك وميناء المخا بهدف إعادة تقديم الخدمات والتسهيلات للتجار والمواطنين. كما أعلنت وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة عن بدء تنفيذ امتيازات سفن وبضائع الحاويات في موانئ البحر الأحمر بما فيها رسوم ميناء المخا، والتي تتضمن تخفيضا في رسوم السفن والحاويات والضرائب والجمارك والعوائد الأخرى بنسبة تصل إلى 50% تشجيعا للوكلاء الملاحيين للاستيراد عبر الموانئ البحرية لتجنب الرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها العدو السعودي ومرتزقته في المناطق المحتلة. أما فيما يخص قطاع الكهرباء والمياه والتي تعني الأولوية القصوى لتخفيف معاناة المواطنين، حيث تفقد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومعه مدير عموم المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي والمؤسسات المحلية للمياه محطات توليد الكهرباء ومشاريع المياه في مديريات المخا والوازعية وموزع وحيس والخوخة. وأكد بادر أن الزيارة تأتي ترجمة عملية لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتفقد احتياجات المواطنين المباشرة وتقديم الخدمات الأساسية لهم، خاصة خدمات الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن قيادة الوزارة تضع في أولوياتها تحسين هذه الخدمات بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار. وفيما يخص القطاع الصحي، تم رفض تلك المديريات التي تحررت بفرق طبية متكاملة لخدمة المواطنين، حيث تفقد نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى سير العمل في مستشفى المخا ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، واستمع إلى شرح حول أبرز الاحتياجات من التجهيزات والمستلزمات الطبية. أكد المساوى استمرار العمل في المرافق الصحية والخدمية في المديرية والعمل على كل ما من شأنه تطبيع الأوضاع الصحية والتعليمية والخدمية. وبدوره أوضح نائب وزير الصحة أن الوزارة حريصة على التواصل مع موظفي القطاع الصحي وحثهم على استمرار تنفيذ مهامهم وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. أيضا فيما يخص الخدمة المدنية وانتظام العمل المؤسسي، حيث كلفت وزارة الخدمة المدنية التطوير الإداري لجانا للنزول الميداني إلى المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز لتقديم العون والإسناد للمكاتب والأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستقرار المؤسسي وانتظام سير أعمال الوحدات الإدارية وتلمس احتياجات الموظفين. وأهابت بجميع موظفي الوحدات الإدارية الالتزام بممارسة مهامهم والانتظام في مقر أعمالهم ابتداء من يوم السبت 30 من ربيع الأول الموافق 1448 هجرية الموافق 12 من سبتمبر 2026، وطمأنتهم بأن حقوقهم الوظيفية والقانونية والمالية مصانة ومكفولة. إذن هي جهود لتطويع الأوضاع في المديريات المحررة من مختلف الوزارات والهيئات التابعة للمجلس السياسي الأعلى لتقديم الخدمات للمواطنين في تلك المديريات المحررة والتي قاست وأيضا عانت من مختلف الظروف والأزمات وأيضا من الأوضاع الاقتصادية التي صاحبت تواجد المرتزقة والعدو السعودي في تلك المحافظات.

0: ايش نسمي السلسله هذه يا دكتور؟
1: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحه مع
0: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
2: سموها ما شئتم سلسله حلقات خاصه مع وزير الصحه والبيئه الاستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية. وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخلونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو،
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام والعود احمد.
10: من اكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
11: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا،
10: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
11: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
12: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
13: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
14: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
15: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
14: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
16: للمرة الثانية
17: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي،
18: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها،
19: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كينتو.
20: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
21: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفاً في قاعدة الملك خالد الجوية.
14: باتت أجواؤها مكاناً مناسباً للطيران اليمني المسير.
22: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
23: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
22: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
24: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
20: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
24: والقاعدة الجوية في نجران،
19: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
25: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
26: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
20: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
27: لا
0: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

الله الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرم الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

بالفعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم، عمل شغل جد واجتهاد وصبر وسعي دؤوب في الليل وفي النهار، وقيادة للقوى الصاروخية، قيادة حرة، قيادة وطنية، قيادة مسؤولة. أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: حاسب.
1: إن اتهامي سر في تصلبه وفي تصوفه في الله أسرار. قوم إذا واجه الباغين حيدرة فنصفهم أشتر والنصف عمار. على قوى الظلم ثاروا واغتلوا حمما، من ذا يصد اتهاميين إن ثاروا.

الفتية الصم هبوا من مضاجعهم ليعلم الشر أن الحق جبار. إن الحديدة من بأس الحديد أتت كما أتت من بطون الصخر أحجار. يا من يفاوض في تسليمها عبثا ترجو فسيف اتهاميين بالدار.

0: شوف جند الله في نجرة نشوف كيف عاثوا بك خلوك محدود.
1: صلوا لنا سقاة سعودي أني محاصر.
2: يا واحد هنا ما حد واحد أنا أقول لك سلم.
1: صلوا لنا سقاة سعودي.
0: سلم نفسك يا أبو كبسة، احنا والله ما غير خمسة.
1: صلوا لنا سقاة سعودي.
2: سلموا والله ما غير خمسة.
1: صلوا لنا سقاة سعودي أني محاصر.
3: سلم يا سعودي نفسك والله كان ضاع بالله.
1: سلم نفسك
3: يا سعودي نفسك والله ما نضع في الراسك بين الدراق قطم نفسك. سلم يا سعودي نفسك.
2: يا واحد هنا
4: هولاء الشرطة الله، هولاء الشرطة الله في الميدان وذياب الغرس، ما هم رجال الجمهر هذي يشتروهم بالفرس.
5: فارس تحدى في الوضع في فارس حافي ويتعس فوق الابرامز داعس.
4: واشرفهم ويطيبهم نفوس.

0: يا سعودي وللملك مني سلام. بطرحه في راس بندق والرصاصة تحمله، بطرحه في راس بندق والرصاصة تحمله.
1: والقادم يا سلمان أعظم،
2: والقادم يا سلمان أعظم.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
5: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
4: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
5: سموها ما شئتم، نعم جيد.
6: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
7: صحتك في وعيك.
8: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
9: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
12: سبأفون، أصالة وتواصل.
13: Thank you.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: سام اف ام والعود احمد.
13: شاب بنك يا ويل.

0: وحيا يوم اللجنة،
1: حيا قبايلنا وحيا شعبي تحت العنا.
2: يا عين سهفي يا مرادك أحبي، يا عولة تسعد يا قبايل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الردع ثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعه والقاربة، يا حصن مثوه يا زبيد اليكربي، يسبي المقدس كل عاصر شاربة.
1: يا حدا يا عنس يا ولاد والغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
3: يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا اب وانس والمذاحش قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشيد القاضبة، اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة، الأشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
1: يا رجال اليوم في كل مقدم، يا رجال اليوم في كل مقدم، يا دهم يا نهم يا الأحمدي.
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب وهالخارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله ونعم بوقفه صايبة، الأصل واحد والعدو ذي الأجنبي، وأهدافنا عز اليمن والعاربة، يا فواج حجه والحديده رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبة، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناه هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبه.

0: ينال المال الحرب الحقيقية. دام المعدة المعدات مدهونة، ركب شريطة قسام على الحد، فسق العدا عالقمة الكبسونة، يمسي على الخيبة يعد ضربانة، يمسي على الخيبة يعد ضربانة.
1: ثوري ثوري يا معارك دقة الحسون،
2: حيداء المعركة والنوايب يمنى شامة يا الأسود العريقة، حرب حاسم نلتهمها كتايب والتحالف بيضي.

0: ننسى جرائم العدوان.
1: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل أبدا.
2: هذا اليمن يا تحالف لو تطاول طاوق عطاني ونقوم عليها بعد من الفرقة.
3: هذه أرضنا يا كل غازي محتال، لجل الفلوس بعت النفوس، وهذه أرضنا لجلابان قاتل باندوس. لا بد من فزعة نحرق متارسكم لتفنكم من دون روس.

وطننا بشظايا صواريخ من الارض، مش مع الارض، بشظايا عظامهم باذن الله.

0: فرح يا مرتزق برا، فرح يا عم اللي امريكا برا.
1: هانك هانك هانك يا ابن ترامب، هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب، لا حتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء، مهزومين بنعطيهم ست واستشي شل راسي ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال، فوقهم فوقهم يا رجال.

0: لك هذا مصير كل خائن ومرتزق ولن يجدون إلا حد يكرهون لينصرن الله من ينصره الله لقوي عزيز
1: هنا الفتح حاضر هنا الله ناصر على كل جائر حملنا السلاح
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا إعلاميا ونحن المنتصرون.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران استمرت لعدة أشهر، وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر، معظمهم من الخونة والمخدوعين، ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي. والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو.

0: تصنع.
1: الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ.

0: الحوثيون يدعون أنه جرى أسر آلاف من جنود الشرعية، من بينهم جنود من قوات التحالف في هذه العملية.
1: يعني لو حطوا منوم لا يأسرون آلاف.
2: كم قواتهم حتى يأسروا أو يدمروا أو يهزموا 3 ألوية؟
3: هؤلاء مزارعين قرويين، ليسوا عسكر، هؤلاء بملابس مدنية.
4: هم جمعوا مشاهد قديمة لمعارك قديمة، وبعضها ربما من عام 2009 و2010.
5: يا عصابه من الشر جاكم الموت الأحمر، يا عصابه من

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: وهنا مقابرهم هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن هذا غير واحد.
1: اليمن هذا غير

0: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.
1: إن كل تلك الحشود والأساطير في البحر الأحمر وخليج عدن التي أتت إلى سواحل بلدنا لا تخيفنا أبدا ولا تهز فينا شعرة، وأننا حاضرون في أي وقت لأي مواجهة مع أي عدو للإسلام وأي عدو يريد أن يركعنا له، سواء في الداخل أو في الخارج.

أقول لا تبتئس يا شعبنا، مهما كان حجم المعاناة، توكل على الله وواصل بعون الله لانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

كمشهد للحماسة وللشجاعة وللحوسية وللبطولة وللتباب وللصمود في وجه آلة القتل السعودية الأمريكية المتحالفة مع شياطين آخرين. في هذه الحرب سيمرر أنف آل سعود في الوحل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
0: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
4: وما
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عم نلقاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عيأخرونا.
8: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: 99.1 سام اف ام من صنعاء، هنا 99 فاصلة ظهيرة. الفترة التي هي لكم وبكم مستمعين الأكار. نحن في إطار التحرك والانتصار الذي يعيشه أبناء شعبنا اليمني في كل اتجاه، ونحن نخوض هذه المعركة التي كلها تباشير وكلها بقوة الله عز وجل انتصارات وبشائر. سنفتح لكم المجال في هذه الفترة لنواكب معكم تفاصيل الانتصار في المعركة.
1: أطاف المجد وصبا، هنا صاح الصبح بنا قوم، هنا صاح الصبح بنا قوم.
0: بلا شك أن كل المشاهد التي بثها الإعلام الحربي كانت مشاهد استثنائية، ولكن خلال 40 دقيقة التي وثقتها عدسات الإعلام الحربي والتي كانت هي مشاهد أولية، بلا شك أن هنالك مشهد لفت انتباهك. وكم يا مشاهد، وكل المشاهد تلفت الانتباه. سنفتح لكم المجال مستمعين الأكارم لاستقبال أكبر كم من المشاركات في هذه الظهيرة مباشرة وعلى الهواء. نستقبل الاتصالات على الرقم 01-322-6-5-3. الرسائل القصيرة نستقبلها على الرقم 720-991-991.
2: حرباً وحساباً.

طبعا من أعظم المشاهد التي لفتت انتباهي وأنا أتابع مشاهد الأعلام الحربية والتي بكلها توثق أخلاق وقيم الدين الإسلامي وأيضا مواقف الشعب الأنصاري الذي يقتفي آثار النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أعظم مشهد وأعتبره من أعظم المشاهد في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عندما رأيت ذلك المجاهد وهو يعتلي أحد أكتاف المجاهدين. هنا تتجلى الأخوة الإيمانية، هنا يتجلى الإحسان في أبهى معانيه.

سنبدأ في استقبال المشاركات الخاصة بكم مستمعينا الأكارم في هذه الظهيرة، ظهيرة الانتصار.

0: محافظتي.
1: هذا ما غير كل مرتدك. هذا حتى تلاقي المرتدة كان جبهة الملاذيب بدل بلاس.
2: زمن النصر تجلى ونطاف المجد وصلى.
3: ولا تهز اي حاجة، نحن اليمن يوقف على رجل واحدة، يوقف على رجل واحدة، واحنا الان لكم نذل منكم مي. احنا قد تعدينا المشاكل بكل امن بكل اي شيء، احنا لا توقفنا لا دولة ولا نجاب نسعود. احنا اليمن لهذه البلد جواز الطائرة وتضرب هذه البيت، هذه جبانة ما هي رجالة، الا انتو رجال واجونا في الجبهات في الجبهات، واحنا لها في جبهات في اي وطن ونرد الصاع صاعد.
4: طبعا اتمنى ان تكون المشاركات في صلب الموضوع، يعني عندما نشاهد فيلم وثائقي من 40 دقيقة فيه تجلت عظمة الباري عز وجل، فيه حجم كبير من الإنجاز للقوات المسلحة اليمنية، فيه تجلت الأخلاق والقيم والمبادئ والرأفة والرحمة التي تحلى بها المجاهدون، فيه ما نستطيع أن نقول بأنه نموذج لكل أبناء هذه الأمة، لكل أبناء هذه الأمة في من يبحث عن من هم أنصار الله في هذه المشاهد وفي هذا الفيلم الواقعي الذي بثه الإعلام الحربي والذي يوثق جانبا من معركة خاضها المجاهدون في مواجهة الشيطان وأدوات الشيطان. البداية من عندي ولا من عندك يا يونس؟ ألو مرحبا. ألو ألو شكرا. من أول الرسائل التي وصلتنا، سعد الله ظهيرتكم بكل خير أستاذ علي، تحية لك وللمخرج ولريان. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. عندما كان المجاهدين يتقدمون نحو الأعداء كان المرتزقة والسعاودة يتطايروا مثل الملح، لأن الله قذف الرعب في قلوبهم. الله يحفظ المجاهدين وينصرهم. المستمع دائما للإذاعة أمل حمود: المشهد الذي لفت انتباهي عندما كان المجاهد يربط رأس الأسير ويقول: والله إن احنا بنتألم عليهم، ويقول لهم: أنتم بين أخوتكم. أخوة إيمانية عظيمة جدا فعلا. سلام الله عليك يا أمل حمود. ومن أعظم المشاهد فعلا عندما كان يحسن الإسعاف الحربي والمجاهدون في الإسعاف الحربي لإسعاف المغرر بهم المرتزقة الذين تركهم العدو السعودي، وتركهم أيضا قيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وفروا وتركوا الجرحى والأسرى وأيضا القتلى، تركوهم على قارعة الارتزاق.

0: سلام الله عليكم وعليكم السلام. الحمد لله على هذا الانتصار، ونحيي ونبارك للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذا الانتصار العظيم من بنت الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وأم الشهيد. وأطلب زامل ما أنا داري ما هو الزامل، لكن يونس با يختل لكم زامل بإذن الله ينال إعجابكم. شكرا لكم. أيضا من الرسالة، سعد الله ظهيرتكم أحبائي في هذا الأثير المبارك أستاذي علي والعزيز يونس، تسجد الحروف إجلالا لملاحم الأبطال التي تكتب بالدم أو التي تكتب بالدم صفحات العز، تقدمات عظيمة تكسر خطوط العدوان وتضيق بها مساحات الباطل يوما بعد آخر. عون الله معهم قبل السلاح، فكان الثبات جبلا واليقين سيفا لا ينكسر. تتحرر المناطق المحتلة واحدة تلو الأخرى، ويرتفع فيها نداء الحق عاليا، ويعود أسرانا إلى أهاليهم مرفوعي الرأس بعد أن ضاق بهم السجن. هذا هو الفجر الذي صنعته سواعد الرجال، ونصر الله الذي لا يأتي إلا بالصادقين. تحية لكم، وإذا أمكن دروب العز من بيان عز الدين من الضالع المحتلة، وستتحرر بإذن الله بإذن الله قريبا بسواعد الرجال وبثقتنا وإيماننا بالله عز وجل.
1: قادمون يا صنعاء، رددوها في الإعلام حتى بحت الحناجر، وسطروا بها العناوين حتى جفت المحابر. مضى أكثر من عقد، فمن وصل إلى من؟ تعالى لأخبرك القصة.
2: وأن موعدنا بإذن الله وصنعاء ولا غير، صنعاء.
1: السعودية ومرتزقتها لم يصلوا إلى صنعاء خلال أعوام، صنعاء هي التي وصلت إليهم خلال أيام، فحررت مدنا ومدريات عدة على امتداد الساحل الغربي، وأحكمت السيطرة على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
3: وعدكم تشتوا تدخلوا صنعاء وتقضوا على الحوثي؟
1: هذه ليست المرة الأولى التي تغطي فيها السعودية عجزها في الميدان بمصانع الوهم. في بداية العدوان عام 2015 أعلن المتحدث باسم ما يسمى عاصفة الحزم تدمير 80% من القدرات الصاروخية لأنصار الله، وتلك كانت أولى أكاذيب الرياض التي فضحها الميدان لاحقا.
4: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي، وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
1: المشهد لم يغلق بعد، فالخريطة قد تتغير من لحظة إلى أخرى. حقيقة واحدة حسمت منذ زمن، من أعلنوا القضاء على الصواريخ اليمنية باتوا يرونها في سماء السعودية، ومن قالوا إن صنعاء باتت قريبة لم يقترب منها شبرا واحدا، وبقي الزامل اليمني هو الأصدق.
5: صنعاء بعيدة قلولها الرياض أقرب يا بندق لاحم
0: سامرني الليلة. سلام الله عليكم يا أبناء شعبنا اليمني، فعلا خابوا وهزموا وانكسروا وانتصر الأحرار. كل من يراهن على أمريكا، كل من يراهن على السعودية، كل من يراهن على الباطل، على الشيطان، مهزوم. والله أنه مهزوم. كل من يراهن على الله، كل من يراهن على أبناء شعبه، على عدالة قضيته، ينتصر.

والله ما عذر ما نأتب آل سعود جرأوا على شعب الإيمان والحكمة على مدى فترة زمنية طويلة. اليوم أبناء شعبنا اليمني القوات المسلحة اليمنية المجاهدة تؤدب العدو في عمق داره من العلا إلى ينبع إلى جدة إلى جازان إلى أبها إلى خميس مشيد. صفارات الرعب تدوي وطوفان الصواريخ اليمنية يقتص لدماء الأبرياء. والله بقية التفاصيل بإذن الله عز وجل ستأتي بلسان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ولكن هذا من وسائل إعلام العدو التي تحدثت عن خطر وعن تصاعد لأصوات الأنذار في العلا، في ينبع، في جدة، في أبها، في خميس مشيط، في الطائف، وفي مختلف عمق العدو السعودي.

0: أولى المشاركات الهاتفية. ألو مرحبا. ألو ألو
1: ألو عبد الله ظهيرتكم السلام على المجلد.
0: حياكم الله.
1: تحياتي لك كمان. تحياتي للمخرج يونس ركوة.
0: لك التحية والسلام. من معنا؟
1: معكم مس من محافظة ريمة.
0: حياك الله يا مسك تفضلي.
1: على أشياء أستاذ اليوم تتكلموا أصلا عندني فتحت الراديو.
0: على مشاهد عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلة. أبرز مشهد لفت انتباهش خلال متابعة ما بثه الإعلام الحربي من مشاهد.
1: يا أستاذ ما نقدر نفرض لك أي مشهد. المشاهد دائما في صدور إحنا والله. ما نقدر نعبد لك أي مشهد كذا. أي مشهد تمام.
0: مثلا يا مسك مشاهد احراج الاليات، مشاهد الاسرى من المغرر بهم، مشاهد الانتصارات التي اثلجت الصدور، مشاهد الاقتحامات، مشاهد تفضلي.
1: اول مشهد لي تحرير الساحل الغربي، اول مشهد.
0: اللهم لك الحمد ولك الشكر. فعلا كل المشاهد
1: أكيد يا أستاذ، والنصر قادم إن شاء الله، وبنحرر اليمن كامل، بنحرر تعز كامل، وأي أي أي منطقة كده مسيطر عليه المرتزق إن شاء الله بنحررها
0: بإذن
1: الله. والمرتزق إن شاء الله في زوال، السعودية لا تقدر تدعمه، السعودية بس سيبون بيقعوا زي ما الكلب بالشوارع، ما تبقي لهن إلا اليمن، وما عباقي لهن إلا أخواهنا أنصار الله.
0: فعلا، وهذا ما نؤكد عليه ونقوله في كل لحظة وفي كل حين.
1: أكيد يا أستاذ، أكيد شاهدنا المشاهد الذي هن كذا جرحى وقتلى، نشوفونا أخواننا في الجبهات. أكيد يا ما إيش أقول لك، ما تقدرش تصل المشاهد إلا هو من حق المرتزق، بيقتلك وبيدعسك وبيخليك كذا بالشوارع هذا المرتزق.
0: بالفعل
1: باعنا. أكيد يا أستاذ، وباعنا بريال السعودي، وإن شاء الله ربنا بينصر اليمن وبلاد إحنا باتصبر إن شاء الله، والنصر قادم، والنصر لا السعودية، لا السعودية باتسيطر على بلاد إحنا، ولا تخوص إحنا بالضربات حق الطائرة بتخوص إحنا وبنسيب اليمن. لا والله ما هدف شعارات من شعر رأسنا إسرائيل ولا أمريكا، بس السعودية. والنصر قادم إن شاء الله، سواء أو تأخر أو تقدم إن شاء الله النصر قادم الصابر
0: بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لك.
1: والدعاء إن شاء الله، الدعاء أكيد لأخواننا في الجبهات، الدعاء لهون إن شاء الله.
0: فعلا فعلا.
1: وأتمني منكم تطلعوا لي زامل الشربنا يا سيدي، دائما أطلب هذا الزامل منكم، ما تطلعوا لي هذا الزامل
0: الشربنا يا سيدي. لبشري بعزش
1: يلا. شكرا، تقبلوا خالص تحياتي مسك من محافظة ريما.
0: شكرا لك يا مسك، شكرا لك على هذه المشاركة. من الرسائل التي وصلتنا، السلام عليكم، التحية لكم، ونهنئ المجاهدين بل انتصارات المباركة، ونقول لهم سدد الله رميكم على عدوكم السعودية وعلى كل الباطل. معكم وليد الوصابي وزامل سرينا ولا المخان أرحم. ربشر بعزك.

من الرسائل التي وصلتنا في هذه الظهيرة: السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكم أخوكم مشتاق فؤاد. لقد شاهدنا عبر الإعلام الحربي بطولات رجال الأبطال، وهم يخوضون أعتى الملاحم بكل ثبات واستبسال. رأينا المجاهد العظيم وهو يشد أزر أخيه ويقدم كتفه ليعينه على تجاوز الجبل أو الجبال الوعرة وتذليل الصعاب. رأينا أبطالنا البواسل يحررون الأرض ويقاتلون ببسالة وشجاعة في كل نقطة وموقع دون خوف أو تردد. سلام الله على أولئك الأبطال الذين يسطرون بدمائهم الطاهرة أروع معالم النصر والتمكين في ميدان الشرف. وأطلب منكم زامل ملاحم النصر من عم باك.

السلام عليكم وعليكم السلام، التحية للجميع والتحية لكم أيها المجاهدين. يا من أنتم في المقدمة، سدد الله رميتكم ونصركم وثبت أقدامكم، والتحية للجميع. ولو سمحت أطلب زامل نصر اليمن في كل جبهة دوا. أخوكم إبراهيم أحمد عثمان العبسي، ونعم باك.

أيضا من المشاركات في هذه الظهيرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على الانتصارات العظيمة، وهي بفضل الله وبفضل السيد القائد حفظ الله السيد القائد، وأيضا بتحرك المجاهدين حفظهم الله. أما المشهد الذي نرفع به الرأس ولفت انتباهي أكثر شيء، عندما كان المجاهدين يقولوا للمرتزقة ارحبوا بين أخوتكم لا تخافوا، التحية لكم هاجر صدام وزامل المملكة هالكة والملك للرحمن. شكرا لك يا هاجر.

0: نستقبل اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا. ألو ألو.
1: صباح الخير يا أستاذ علي.
0: صباح النصر وظهيرة العزة والكرامة، حياكم الله.
1: أقوى تحية لك وأقوى تحية لملك الإخراج من خلف كواليس يونس.
0: وأجمل تحية لك يا أختي الكريمة. من معنا؟
1: معكم بنت اليمن من صنعاء.
0: حياك الله يا بنت اليمن، تفضل.
1: الله يحييك. كل أسبوع لن أشارك معك، والله إن الخط يقطع الآن. يمكن أشارك؟
0: بكل تأكيد، تفضلي.
1: مشاركتي حول الموضوع نقول.
0: شكرا لك على هذه المشاركة. حاولي مرة ثانية وبإذن الله توصلي. من الرسائل: كيف المعنويات؟ معكم بندر الوصابي للقوات المسلحة اليمنية. نكتب إليكم كلماتنا أو كلماتنا هذه، والقلوب تنبض بالفخر والاعتزاز بكل خطوة تخطونها أو تخطونها، وبكل جهد تبذلونه لحماية هذا الوطن الغالي. إنكم اليوم الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدرع الحصين بعد الله عز وجل. نعلم أنكم تفارقون الأهل. رسالة طويلة، شكرا لك. يا وليد يا بندر الوصاوي قال وزامل المخانر حمراء، شكرا لك.

قالت تحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وعلي وسلطان يا أحلى مذيعين وزامل قدك داري أمان طلع معاكم أبو جميل ونعم بك أبو جميل سلمك ربي وعافاك شكرا تحية لك ولكل المستمعين الكرام. أيضا من الرسائل السلام عليكم وعليكم السلام معاك الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة في كل يوم يثبت فيه أبطالنا في الميدان أو يثبتون أبطالنا في الميدان أنهم الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه ويسطرون بدمائهم الزكية ملاحم تنكل بالأعداء وبأدواتهم وتجعلهم يجرون أذيال الهزيمة والخسران. نقف اليوم وكل يوم موقف الشاكرين الحامدين لله تعالى على هذا على هذه المنح الإلهية والانتصارات المتتالية التي تملأ القلوب عزة وفخرا. هنيئا لكل الأوفياء وهنيئا لرجال الله في الثغور الأخوات. أزامل إلى الجبهات ربي ناديني. شكرا لكنا على هذه الرسالة وعلى هذا

من الرسائل التي وصلتنا في هذه الظهيرة، من أكثر ما لفت انتباهي من المشاهد الأولية للعملية المباركة هو إقدام المجاهزين واجتيازهم لتلك الجبال الوعرة، أيضا الرأفة التي يتحلون بها في تلك المشاهد التي لا تفارق أنظارنا، وأيضا تعاملهم مع الأسرى والذين جسدوا فيه القيم والمبادئ لمسيرتنا القرآنية. هذه الرسالة من آيات أو قاهرة الأعداء، وزام الآيات النصر. شكرا لك يا قاهرة الأعداء.

والله ان الغرب كله بيقول اح اح بعد ان سيطر مجاهدون واحرقوا واغتنموا العديد من الاليات التي هي فخر للصناعة الغربية، فخر ومن كل نوع، عدد وكم هائل من الآليات. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء يا الله. 99 فاصلة ظهيرة مستمرون معكم مستمعين الأكارم. فاصل قصير من بعده نعود لنواصل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبعفون، أصالة وتواصل.
8: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

من جديد نعود ونستمر معكم مستمعينا الأكارم ونرحب بكم من جديد في 99 فاصلة ظهر.

طبعا به به خبر الشيء أدل لكم، ونحن نواكب آخر التطورات وآخر المستجدات.

0: نصيحتي للذي زادوا على عقله وكلف انه يقاتلني مع سلمان، شاب اللي غوى انصحه يستسلم خرق له، ما دام والعفو ساري يتصل مجان. نصيحتي قبل ما الطوفان يوصل له وقبل ميقات يوم القن بالميدان، يرجع لحوله ويسلم لخوته واهله، ونرجع احباب لا رابح ولا خسران. يرجع لحوله يسلم لخوته واهله، ونرجع احباب لا رابح
1: ولا خسران
0: ولا خسران. نصيحتي قبل ما الطوفان يوصل له وقبل ميقات يوم القن بالميدان، اذا افتهم له كلامي واقتنع شله شامخ معزز مكانه زوة الديوان.
1: والله
0: واذا مكانه يقلد عن تراه، قل له بالمعركه نبتدي بسم الله الرحمن، يعني قد يحرب يا الباهوت نجمع له من البنادق ساحة الوغاد ومان. كم هنقم بالمعارك ناس من قبله، وتلحم اليوم منهم طاهش الحوبان. هذا اليهودي عدوك لا تصدق له، هذا اليهودي عدوك لا تصدق له. لو قال لك ايران قل له وين هي ايران، سلمان يشتيه هناك لا تحشق له ولا تقدم جزيل الشكر للعدوان. ياكل ثمار اليمن واحنا نحنتر له، الجالس معه في مدرسه بردان. ياكل ثمار اليمن واحنا نحنتر له، وانت جالس معه في مدرسه بردان. قوم اشتحت ندحر الغازي ونرهش له، قال المثل ما يمر الماء على غبان. انسك تحبل المهم لا تسلك له، رب السماء ما قفل بابه على انسان، من هو مع الله اصحابي نسلم له. ولا نصدق كلام الزور والبهتان، نمشي مع الله والغازي ندغمر لونا الحين من الارض، من يوقف مع الشيطان وما نتعدى وربي ماشي نسكت له، نقاتله كلنا لو باكون من كان، نقاتله كلنا لو باكون من كان سلامه.

طبعا الخبر يقول بأن الجيش الصهيوني أوصى بتجنب هجوم استباقي على الحوثيين. يعني الجيش الإسرائيلي أوصى الجانب السياسي بعدم شن أي هجوم استباقي على الحوثيين. لماذا؟ طبعا لهذا التحرك الصهيوني وأيضا هذه هي التوصية من الجيش الإسرائيلي العديد من الأسباب ذكرت في صلب ما كشفته صحيفة أريتس، حيث قالت إن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي بتجنب شن هجوم استباقي على الحوثيين في اليمن والامتناع عن اتخاذ خطوات تظهر إسرائيل متصدرة للمواجهة العسكرية معهم. أيضا تضيف الصحيفة أريتس بأن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي بالدفع نحو تحركات سياسية لتشكيل تحالف دولي وإقليمي في مواجهة الحوثيين عقب سيطرتهم على مدينة المخا ونقاط استراتيجية أخرى قرب مضيق باب المندب. أيضا تضيف صحيفة أريتس بأن التوصيات صدرت عن مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية خلال مداولات مغلقة عقدت في الأيام الأخيرة، في حين يرى مسؤولون أمنيون أن خطر جماعة الحوثي تكمن بقدرتهم على توسيع الجبهات وعرقلة الملاحة البحرية. صحيفة هأريتس أيضا تذكر بأن الجيش الإسرائيلي رصد قلقا متزايدا في مصر خوفا على حركة الملاحة في قناة السويس وفي السعودية بعد عدم حصولها على رد أمريكي كاف تجاه هجمات الحوثي. من أبرز ما يميز هذه المرحلة التي نواجه فيها الباطل بأنه أصبح كل شيء واضح، واضح وضوح الشمس. اليوم المستوى العسكري ينصح المسار السياسي في دولة الكيان بعدم الدخول في أي مواجهة وأي رد استباقي يستهدف أنصار الله، يستهدف الشعب اليمني. لماذا؟ لأن العدو الإسرائيلي اليوم يحسب ألف حساب لجبهة اليمن. أيضا في المقابل العدو الإسرائيلي لا يريد أن يدخل في مواجهة مع أبناء شعبنا اليمني، لأنه يدرك تماما بأنه سيخسر في أي مواجهة مع أبناء شعبنا اليمني. لذلك يحاول الدفع بمن؟ بالتحالفات، بالباكستاني، بالتركي، بالسعودي، بالإماراتي، بكل الأدوات بالدفع بهم لمواجهة أبناء شعبنا اليمني. وهذا ما يفسر حالة التخبط الذي يعيشها العدو السعودي من دولة إلى أخرى ومن زعيم إلى آخر، من أمريكا إلى مصر إلى باكستان إلى تركيا، يبحث عن التحالفات، يبحث في الدول الغربية عن من ينجده. والعدو الإسرائيلي أيضا يقف خلف هذه التحركات ويبحث عن إنشاء تحالفات إقليمية لمواجهة أبناء شعبنا اليمني. يعني عاد اليهودي ذكي، عدو بعقله، ما يشيش يدخل في أي مواجهة ويدفع أي تكاليف وأيضا يتم استهدافه وهو يعرف حجم الإمكانات وحجم أيضا الخسائر التي سيتعرض لها من شعب الإيمان والحكمة.

تكون أمة قوية. متى تحرص على أن تكون أمة قوية؟ إذا كانت أمة جاهدة، إذا كانت أمة تنهض بهذا الواجب وتقوم بهذه المسؤولية، إنها ستحرص على أن تكون أمة قوية لتكون أقدر في مواجهة أعدائها. ولذلك يأتي التوجيه القرآني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.

اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. يعني الأمريكي اليوم بيدور يضم راسه، والعدو الإسرائيلي مفتجع، وكل التحالفات بقوة الله عز وجل تحسب ألف حساب للدخول في مواجهة مع شعب الإيمان والحكمة. لم يعد هنالك إلا العدو السعودي الغبي الذي يسير نحو الهلاك، نحو الانتهاء بإذن الله عز وجل. لم يدرك بأن عواقب أي عدوان على اليمن ستكون مؤثرة عليه، بل ستكون بإذن الله عز وجل نهاية العدو السعودي على أيدي أبناء شعبنا اليمني. نستمر في قراءة الرسائل والمشاركات التي وصلتنا من الرسائل. سلام الله عليكم. سمعت الدواعش عندما قالوا دخلنا الجوف ودخلنا الحديدة. يا جماعة، هو حل من الاثنين، يا إما هم بيخرجوا بين الشمس لما يهذوا ويظنوا أنهم قد انتصروا، أو بيدخلوا بلبس نسوان. أما نحن فنعشق العز ونبيع النفوس والمواقف تبين رجالها ما يبيع الكرامة بالفلوس، غير خس العرب وانذالها. البراء عبد الله من صعد، شكرا لك يا البراء. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. بإذن الله بإذن الله يوصل.

أيضا من الرسائل التي وصلتنا في هذه الظهيرة: السلام عليكم. وعليكم السلام. ولا كافر يرفع راسه. نحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات وهذا التمكين والتأييد الإلهي والضربات المسددة في عمق العدو السعودي المجرم، وهذا بفضل الله وأيضا بتحرك سواعد الرجال من الأخوات مرام عادل وأمان عادل، وزامل الهدف مرصود لعيسى الليث. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من المشاهد التي لفتت انتباهي هم المجاهدين المؤمنين، وهم واحد يشل واحد على كتفه، مشهد يعبر عن الأخوة والثقة بالله، سلام ربي عليهم. وكم يا مشاهد مفرحة ومبكية. اللهم انصر المجاهدين في كل الجبهات واحفظهم بحفظك، وكن يا الله في عونهم وأيدهم. ولو سمحت زامل يا رسح ظهري يا جبل يرزح جبل غادة المروني. شكرا لكِ.

0: من الرسائل أيضا من الذي لفت انتباهي وذلك الجريح المرتزق المجاهد، وهو يقول له وهو يتألم: أنت بين أخوتك، أنت من جلدتنا، وهو يخون بلده من أجل الريال السعودي ويظن أن المرتزقة سيفلتون. نعم، شكرا أم مودة المحاقري، شكرا لكم يا أم مودة. أيضا تحية لك أخي علي ولكل المستمعين، والله كل المشاهد عظيمة ولا أعظم منها مكارم الأخلاق التي شفناها من المجاهدين حفظهم الله ونصرهم الله، وزامل مع الحق والحلف خسران من أبو مجاهد الوصابي. ونعم بك أبو مجاهد.
1: من عايش عينك كل جنده يعتبر نفسه قيادة، لا سمع حيا على خير الجهاد والسعادة.
0: أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. أكثر ما لفت انتباهي دائما في كل المشاهد هو معونة الله للمجاهدين رغم ما يمتلك العدو من سلاحنا، ورأينا حجم السلاح، ولكن الانتصارات تتحقق، وذلك أيضا يؤكد على معونة الله لعباده المجاهدين. فداء أهل البيت، لك التحية.
1: زدنا في التمادة، لا تجبرنا على ضغط الزناد، لا اشتجبرنا على ضغط الزناد.
2: خطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية يجر المشاكل، هذا هو خيارك. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ هم تفعلون كل شيء من أجل إسرائيل، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ، فعواقب ذلك عليكم كثيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.
0: فعلا العواقب خطيرة على العدو السعودي وهو يخسر في كل لحظة، والله أنها تحمل البشائر لعباد الله المستضعفين ولأعداء الله، تحمل الهزيمة والتنكيل. من الرسائل: أنار الله ظهيرتكم بالصلاة على النبي وآله. الموضوع حالي وراقي وفي قمة الروعة، أن نركز عليه على ما بثه الإعلام الحربي من أخلاقيات المجاهدين مع المرتزقة والعملاء، وما لفت انتباهي في 40 دقيقة أخلاق المجاهدين مع المرتزقة، رغم أنهم كانوا يسكبوا حمم نارهم في وجوه المجاهدين. فعلا كوثر المسيرة قالت: أبارك تحرير حيس لحوثية حيس وبنت الشهداء من الخوخة. والأخت كوثر المسيرة: بإذن الله سيأتي التحرير لأبناء المناطق الأخرى آخر زمن. العيسى الليث المجاهدة: مع الله أخت الشهيد من الدريهمي قوة.
3: عز الدين عبد الله احمد الجعدي من زمن العتمة.
4: هذه اللحظات هنا مجموعة من الأسرى وصلوا للتو إلى مستشفى الحزم، يتلقون الرعاية الصحية هنا في الحزم في الجوف. هذا هؤلاء الأسرى وقعوا في قبضة القوات المسلحة اليمنية أثناء الزحف على منطقة أو صحراء اللبنات يوم أمس. الآن حياكم الله، كيف الأخبار؟
5: وبفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى عند أنصار الله، وعملنا معامل أخوة ودولنا الأكل والشرب، وكان بيني شطايب اللي بعد يومين والحمد لله مشي وقزع واسي، ودولنا البدلات كان معين ميري، وهذا بعد
6: بدلة جديدة
5: والحمد لله ومطيبة.
0: أيضا بالإضافة إلى كل ما قدمه المجاهدون من أخلاقيات ومن تعامل ومن إيثار وأحسان إلى المرتزقة وإلى المغرر بهم، أتذكر في أحد المشاهد أحد المرتزقة تخيل المجاهدين بغرقات ومبحشم مرم مكيف. سلام الله عليكم. أيوة، تخيلك أنه في بيتهم.
6: داعي الله زاد والشراب انشرح والهدى والعادي دافع للجهة.
0: خلني يقول لها المرتزق الذي جنب المغرر بي يا اخي استحي انا عندنا مشربي
6: درب صافنا تلقيان عاملت.
0: ايوه وعادوا بيتشرد الشي روز الشي رحبي قد لنا على سلام الله على المجاهدين. طبعا كل المشاهد والله انها آية من آيات الله عز وجل. سلام الله عليكم أيها المجاهدون، يا من مثلتم الإسلام في كل تحرك، في كل معركة، في كل مرحلة، في كل موقف. سلام الله عليكم وأنتم تخوضون هذه المعركة، وسلام الله على قبائل اليمن، على أحرار اليمن، على كل أبناء شعبنا اليمني رجالا ونساء، وهم إلى جانبكم في كل معركة وفي كل انتصار. وصلنا مستمعينا الأكارم إلى الختام، ولكن بإذن الله عز وجل يتجدد الموعد، ومهما تحدثنا عن المشاهد فنحن مقصرون، وبإذن الله عز وجل سنتيح لكم المجال للحديث أكثر في فترات قادمة. أشكركم على كل هذه المشاركات، وعذرونا واحملونا على السلامة. يونس الأكو علي مجلي، إلى اللقاء.
7: كل الشجاعة تنتهي إلا الشجاعة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، تتربى وفيك شجاعة لكن تنتهي بمجرد رؤية طقم عسكري، بتنتهي شجاعتك بمجرد رؤية دبابة، بتنتهي شجاعتك بمجرد سماع صوت F-16. إلا الشجاعة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى فهي الشجاعة التي ليس لها حدود.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أحواجنا إلى كتاب الله وإلى تدبر آيات كتاب الله العزيز. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 89 من سورة مريم، وكما هو المعتاد أحبتي نواصل قراءة الآيات، ما تيسر لنا من ذلك نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات بينات ونتدبر ونتفهم من معاني، ونسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. المعنى، يقول هنا السيد المولى بدر الدين: أي خلقت هذه الأجرام ليعبد الله في السماوات والأرض، وقول المشركين هذا وعبادتهم غير الله معارضة منهم للمقصود من خلق السماوات والأرض والجبال وأهلها، فيحق له أن يتهدم العالم ويهلك من فيه لولا حكمة الله في التأجيل. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن ولدا، المعنى أي لأن دعوا للرحمن ولدا، أي قالوا له ولد وسموا الملائكة ولدا. ويقول الله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا يتأتى له لمنافاته الحكمة، فهو كالمستحيل. فأما الولادة فمستحيلة، لكن السياد في الاتخاذ الذي هو التبني، عندما قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة التي قرأناها في الحلقة السابقة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يقول المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يتأتى له لمنافاته الحكمة، فهو كالمستحيل. فأما الولادة مستحيلة، لكن السياق في الاتخاذ الذي هو التبني. ويقول الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي مملوكا لله يحكم فيه بما شاء. وهذا يبطل دعوى المشركين أنهم يشفعون لهم، ويبطل قولهم إنهم ولد للرحمن، وكذلك دعوى النصارى في عيسى عليه السلام، ودعوى اليهود في عزير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويقول الله: لقد أحصاهم وعدهم عدا. يقول المولى بدر الدين: الإحصاء حصر مجموعهم فلا يفوته منهم أحد، وعد كل فرد أي علم به وبنسبته في العدد، سبحان الله، أي كونه واحدا من الجملة المعلومة وبنسبته من كل بعض من أبعاد الجملة، فكل فرد منهم معدود لله تعالى راجع إليه عبدا. سبحان الله، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ويقول الله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في مواقف الهول يحتاج العبد إلى من يعينه أو ينصره أو يؤنسه، ولكن ذاك يوم تنقطع فيه العلائق بين المخلوقين إلا روابط الإيمان والتقوى التي يأذن الله بها. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المعنى أن يحببهم ويجعل لهم حبا في قلوب بعض عباده، كما لأمير المؤمنين علي عليه السلام حب في قلوب المؤمنين. ويقول الله سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. المعنى: فإنما يسرناه بلسانك، الضمير للقرآن، والتيسير التسهيل، فهو سهل التلاوة، سهل البيان، يفهمه العربي بسهولة لسلامته من التعقيد وكمال فصاحته. لتبشر به المتقين بإعلامهم وعده، وتنذر به قوما لدا، فهو إنذار قامت به الحجة عليهم لوضوح أن القرآن كلام الله أصدق القائلين. وفي الصحاح يقول هنا السيد المولى بدر الدين في الصحاح: ورجل ألد بين اللدد وهو الشديد الخصومة وقوم لد. انتهى قول الصحاح. ويقول المولى بدر الدين: فالإنذار دواء اللدد، لأن العاقل ينظر لنفسه فيترك اللدد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. المعنى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن مثل عاد ومثل ثمود، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم، وهذا تخويف للقوم اللد. هل تحس منهم من أحد، بعد هلاكهم وقد صاروا جثة هامدة ضاعت في التراب ولم يبقى إلا آثارها، فلا تحس أجسادها بشيء من الحواس الخمس، أو تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا فضلا عن الصوت الظاهر، فالصوت الظاهر يكون من الإنسان القوي، وكلما ضعف خفي صوته بقدر ضعفه، أما الميت فلا يبقى له أي صوت. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نكون قد ختمنا سورة مريم، وختمنا هذه الحلقة بعون الله سبحانه وتعالى. إلى حلقة جديدة إن شاء الله، وإلى سورة عظيمة أخرى بإذن الله. أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

ذنوب كل ذنوب الإنسان ومعاصيه لو نجي نقيمها أمام غمس في جهنم منها ما تستحق على عثارتها جهنم. لكن لا، آثار الذنوب أخطر، لأن آثار ذنبك عصيت الله، قصرت أنت، حرمت أنت صف الحق، لأن المطلوب منا أن نكون في مواجهة الباطل كالبنية المرصوص. حتى المعصية الشخصية وأنت وحدك بتأثر، تولى يوم ليلة الجمعة لما استزلهم الشيطان بعض المكاسب، وحرمت أنت صف الحق، أن كل واحد بيأكل بلا هو فلان مثله، وضعف الحق وقدم الباطل وقتل وأفسد وأجر منتك، جاء وأنت شريك في كل جريمة أعملها الباطل. الله ما عصيت سبرت بالأمة كذا وتبتعلها على الشاشة، لك عصيت أنت الله إن الذي يقول للمؤمن يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم حتى النظر الحرام. قال لما ما عصيت كبيرة وجاء كيف أثرت على نفسي، لا أن الحق حين قف، لا أن الباطل حين قدم، قتل أفسد وأجر منتك، جاء وأنت شريك في كل ذا المعاصي. أما هذا أنك تستحق جهنم لو علقوك بشعرك، يعني تستحق جهنم تستحق جهنم، يعني يدخل واحد جهنم وهو مقتنع أنه يستاهل، ويدخل صاحب الجنة الجنة وهو مقتنع بكل ما حصل على في الدنيا أنها قليل في حق هذا النعيم العظيم. فأقصد إحنا لا نستكثر شيء ونتلذذ بالعمل مع الله سبحانه وتعالى. دي قالت لي حسين لا تتمنى أن فلان يراك، ويدري أنك أشكال من ذاك هذي رابط عنده وبيعتمد عليه، افهم أن الله هو من يراك.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المواطن،
5: أختي المواطنة،
4: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
5: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
4: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع.
5: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
4: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
5: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
4: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
5: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
4: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
6: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس.
12: كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
13: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
12: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
13: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
12: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
13: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
12: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
13: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
12: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
13: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام تقدم.

0: الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال. وثائقي إذاعي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر على الصعيد السياسي. ثورة حرية واستقلال من أعداد وتقديم ريان عبد الحفيظ العزعزي، إدارة برامجية محمد عبد الله قاطة وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة حرية واستقلال من إخراج نياز الرازحي.
1: مساعدة كبيرة للدعم الكبير اللامحدود من قبل الرئيس بوش، وعلى وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب.
2: ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعطة أو أينما وجد. نحو مشتريات الأسلحة الحديثة سنشتريها، وبناء المدارس والتحصينات بدلا من المدارس.
3: بشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن.
4: بعد سوريا والعراق استطاع داعش فرض حضوره في اليمن.
5: يسعى داعش إلى توسيع نفوذه وسيطرته في اليمن.
6: Importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated.
7: من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا، وليس نحن فقط، بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد، وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
8: شهدت اليمن خلال الفترة ما قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014 أحداثا مؤلمة ومستجدات خطيرة تسببت في خلق أوضاع مأساوية وسيئة على مختلف الأصعدة، سيما على الصعيد السياسي. وحول ذلك يستهل الدكتور حزام الأسد، عضو المجلس السياسي لأنصار الله وعضو مؤتمر الحوار الوطني، حديثه إلينا.
9: ليس بخائف على الجميع الوضع المتردي والوضع السيء الذي عاشته اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر على كل المستويات وعلى كل المسارات، سواء المسار العسكري ووضعية الجيش اليمني الذي كان مهترئ، الذي كان لا يأمن الجندي على الخروج إلى الشارع بالزي العسكري. وضعية القوات الجوية، كانت طيران تتساقط أكثر من 12 طائرة سقطت خلال عامين. وضعية القوات الجوية كذلك حصل على تفكيك منظومات، وكانت منظومات نوع من المنظومات البدائية للدفاع الجوي للسام وغيرها. الوضعية الأمنية، كانت تفجيرات والاغتيالات على مدار اليوم في كل المناطق، ليس فقط في العاصمة، في كل المناطق كان هناك حالة من التشظي. الوضعية الاجتماعية، كان هناك حالة من الصراع القبلي، القطاعات في كل الطرق. الوضع الاقتصادي كان وضع تحت الصفر، كما تحدث بذلك الفار هادي عندما قال بأن البنك المركزي لن يكون قادرا على تسليم مرتبات شهر 9 في 2014 شهر سبتمبر. الوضعية كانت وضعية صعبة جدا، عندما تدخل البلاد تحت الوصاية وتحت البند السابع وتحت رعاية الدول، ما يسمى بالدول الراعية المبادرة، دول العشر، سفارات الدول العشر، ومع ذلك لا يجد الموظف مرتبه، والوضعية الأمنية وضعية مهترئة.
8: واقع سياسي سيء عاشت خلاله القوى السياسية اليمنية حالة من الارتهان والعمالة للخارج، حيث كانت كثير من الأحزاب السياسية العميلة تسعى لتجميل صورتها لدى القوى الإقليمية الطغيانية على حساب شعبها اليمني المظلوم. يؤكد لنا ذلك مقرر الجبهة الوطنية الجنوبية الأستاذ أحمد العلي.
10: بعد ما سمي بثورة 26 سبتمبر شهد الوطن حالات اقتتال كثيرة، نزاع على السلطة، وأيضا لأن تتمكن السعودية من أن تجعل من اليمن حديثة خلفية لها، وهكذا سارت الأمور باستثناء مرحلة سياسية معينة وهي مرحلة الشهيد إبراهيم الحمدي الذي حاول أن يمتلك القرار السياسي، ولكن تم التآمر عليه من قبل النظام السعودي وأيضا من قبل عملائه ومرتزقته في داخل اليمن، وتم إجهاض التجربة الرائعة، تجربة الاستقلال السياسي الحقيقي. ثم جاءت مرحلة هي عبارة عن تقاسم لثروات الوطن وانبطاح كبير إلى أحضان النظام السعودي، وبالتالي هو استسلام كامل لإرادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.

0: الوضع السياسي كان وضع سيال الوضع السياسي كان صعب جدا. يعني كان هنالك حالة من الارتماء في أحضان السفارات، كثير من الأحزاب السياسية كانت تتسابق على السفارات، كلا يعرض خدماته وخضوعه ورضوخه للسفارات، لا سيما السفارة الأمريكية، السعودية، الإماراتية، البريطانية، كان هنالك حالة من الارتماء. أدخلت اليمن تحت الفصل السابع بالرغم بأن هنالك وصاية، كانت وصاية أشبه بالمعلنة، ومع ذلك أدخلت اليمن تحت الفصل السابع.
1: تسارعت الأحداث وتطور الموقف لتتفجر في 11 من فبراير 2011 ثورة شبابية سعت إلى إسقاط منظومة الحكم العميلة للخارج، لتلتف على هذه الثورة قوى سياسية شريكة في السلطة، حيث كان لهذه القوى مآربها الحزبية التي جعلتها تنقلب على تضحيات الشباب من خلال إعلانها انتهاء الثورة بعد ادعاء تحقيق أهدافها، والتي لم تكن سوى مصالح تلك القوى التي ضمنتها لها المبادرة الخليجية سيئة الذكر.
2: في الواقع 2011 كانت مؤشر لاستنهاض همم وللقيام بواجب وطني قام به الشباب في محاولة لاسترداد القرار السياسي، في محاولة لفرض أمر واقع جديد بعيدا عن مراكز القوى التي ظلت تتحكم في المشهد السياسي وتتحكم أيضا في مقدرات الوطن وإمكانياته، حيث ووصلت الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى منحى خطير جدا أدى بالضرورة إلى تراجع في مستوى التنمية وأيضا زيادة نسبة البطالة والكثير من العوائق التي منعت قيام تنمية حقيقية بسبب وجود مافيا الفساد الذين كانوا يمثلوا جناحي السلطة في ذلك الوقت. لا شك أن الشباب حاولوا، ولكن أجهضت حقيقة تجربتهم من خلال ما سمي بالمبادرة السعودية. هذه المبادرة سيئة الذكر والصيت، أعادت نفس النظام ونفس التركيبة إلى المشهد من جديد.
3: ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية

0: أيضاً، وقد أكملنا صيغة المبادرة كما تتذكرون في أبريل أو مايو عام 2011.
1: في العام 2013 عقد مؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية بين جميع الأطراف اليمنية، مؤتمر طغى عليه تبني المكونات السياسية المتقاسمة للسلطة بموجب ما أسمي بالمبادرة الخليجية للمواضيع الصغيرة والتافهة التي سعت إلى إسقاطها على خصومها، وسيطر كثير من الجدل حول القضايا ذات الأفق المسدود على مؤتمر الحوار، بينما القليل من المكونات السياسية فقط هي من تبنت الكثير من الرؤى التوافقية التي تقدم حلولا شاملة. في مقدمة تلك المكونات الوطنية مكون أنصار الله، والذي كان له الدور الأبرز في تقديم التضحيات الجسيمة. حول ذلك يتحدث المهندس لطف الجرموزي نائب رئيس تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان.
2: وبالتالي كانت مخرجات الحوار في معظمها غير مناسبة للشعب اليمني، وكان أبرز تلك المحاور التي لم يتم التوافق عليها بين القوى السياسية هي موضوع الأقلمة الذي كان يشغل حيز كبير من مؤتمر الحوار، وكانت تسعى القوى العميلة للنظام السعودي أن ترسخ موضوع الأقاليم بدعم وتوصية من النظام الأمريكي.
3: في جريمة إرهابية جبانة وغادرة هي الأبشع، وفي عدوان هو الأشنع، غرق ميدان السبعين بصنعاء بدماء زكية وأشلاء طاهرة لجنود كانوا يستعدون للاحتفال بالعيد الوطني 22 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
4: صباح صنعاء كان داميا، قتلى وجرحى في تفجير حافلة نقل لضباط وجنود تابعين لسلاح الجو.
5: طائرة سقطت فوق منطقة سكنية في شارع 50، كما أن قائدها قد لقي حتفه. وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية ولم يعرف بعد أسباب تحطمها، كما لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين حتى الآن.
6: يجب أن الناس تعرف أن التقسيم ليس تقسيم اليمن سياسيا، ولكن تقسيم اليمن إداريا وماليا واجتماعيا.
7: كانت هنالك نظرة شمولية لأنصار الله في إطار مؤتمر الحوار الوطني، تبني الكثير من المخرجات التوافقية في كل المسارات والاتجاهات. وثيقة الضمانات التي كان هنالك تبني لأنصار الله ومكون أنصار الله في مسارها حظيت على التفاف كبير، لولا محاولة الالتفاف عليها واستهداف الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، وقبله كذلك استهداف الدكتور عبد الكريم جدبان، وكان هناك استهدافات قبلها للشيخ عبد الواحد أبو راس، والاستهدافات ظلت متواصلة. ومع ذلك كان هنالك إصرار من مكون أنصار الله ومن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن يمضي هذا الحوار وأن يخرج بالبلد إلى بر الأمان.
8: تعرضت العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع لسلسلة من التفجيرات الإرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة، وقد أسفرت هذه التفجيرات عن خسائر بشرية ومادية. جدير بالذكر أن جميع هذه العمليات الإرهابية كانت تستهدف رجال الأمن لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن الجهات الأمنية المختصة لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام، وربما لم تقم بواجبها على أكمل وجه. وإلا لماذا هذا الانفلات الأمني وداخل أمانة العاصمة؟
9: الأزمة الطويلة للضحايا في اليمن تجعل فعلا عام 2014 عاما للاغتيالات، ومهما تعددت الأسباب فإن غياب الدولة هو العامل المشترك الرئيس بين كل الحوادث. اغتيل عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أحمد عبد الحميد رهجح في حي شميلة بصنعاء، اغتيل الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثي بشارع القاهرة في صنعاء. جرائم الاغتيالات توالت.

0: منذ الثالث من الشهر، حيث سجل في صنعاء مقتل سائق ركن عمليات الحرس الجمهوري سابقا وعقيد في الأمن السياسي، مقتل مساعد في قوات الأمن الخاصة ومسؤول تدريب في الشرطة العسكرية وعقيد في الأمن السياسي وجندي في القوات الخاصة وجندي في الشرطة العسكرية. كما توفي ضابط في الأمن السياسي متأثرا بجراحه، وعقيد في الأمن القومي في منطقة أرحب محافظة صنعاء، وضابط في الأمن القومي في منطقة الحصبة بصنعاء، وعضو في هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية العليا العميد عبد الله المحضار، العقيد في الأمن السياسي بصنعاء خالد الخولاني، والعقيد في الأمن السياسي يحيى دهمان في شارع تونس بصنعاء، تيال الناشط إسماعيل الديلمي عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي، اغتيل الإعلامي الإذاعي عبد الرحمن حميد الدين في صنعاء، تيلاء الشيخ عبد الكريم الذهب في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء، وبعد يوم واحد اغتيل المدير العام السابق لمؤسسة الكهرباء في صنعاء المهندس عبد الرحمن عقلان. في 16 من الشهر اغتيل العقيد الذري رئيس شعبة الإمداد بدائرة الهندسة العسكرية في العاصمة صنعاء، التي شهدت في الأيام التي تلت مقتل مواطنين أمام مستشفى العسكري وفي حي الروضة، حادثة الاغتيال الشهيرة التي استهدفت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في تقاطعي شارعي العدل والزراعة وسط العاصمة صنعاء. في 23 من ديسمبر اغتيل القيادي الحوثي الشيخ فيصل الشريف بجوار أحد المطاعم في شارع الجامعة.
1: هناك مخرجات تم الاتفاق عليها وتم الالتفاف عليها، وكان هناك مخرجات إيجابية، وما ما جعل العدوان الحالي وهي الدول ما يسمى بالدول الراعية للمبادرة سابقا أن تلتف على هذه المخرجات. يعني تخيل أنه طوال عام من بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني لم ينفذ شيء من هذه المخرجات إلا ما يخص موضوع الأقلمة والتقسيم الذي أفشل في مؤتمر الحوار الوطني وتبناه الفار هادي بعد مؤتمر الحوار الوطني بثلاثة أشهر عبر ما يسمى بلجنة الأقاليم، ثم أفشلت بإصرار وثبات مكون أنصاري بعدم التوقيع على هذا المشروع الكارثي بعد أن وقعت كل المكونات السياسية بلا استثناء إلا مكون أنصار الله. كل المكونات السياسية خضعت للابتزاز، للترغيب، للترهيب، للمال، لكل المغريات ولكل التهديدات، ووقعت على تقسيم وتشغيل البلاد.
2: أن الواقع السياسي غير الصحيح، غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
3: الخيار الرابع أن تحرر أسعار المشتقات النفطية.
0: أقرت حكومة باسل دوار رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية، وأصدرت شركة النفط تعميما إلى محطات الوقود للاعتماد التسعيرة الجديدة.
2: أنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا، لا لهذه الجرعة. من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني.
4: طالبنا إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة هذا أدت لنا الفقر والجوع والمذلة.
5: الشعب يعاني الفقر والتجويع والإرهاب والعمالة، الشعب يعاني أوضاع معيشية لا تطاق ولا تحتم.
2: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
6: واحنا جينا الآن لنحقق مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
4: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد.
7: لم تحقق ثورة فبراير أهدافها. الحكم يعود إلى أطراف النظام السابق. التهميش والإقصاء ما يزال في أوج سيطرته. سيادة واستقلال اليمن يتحكم بها النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي. موجة الفساد في تصاعد. الشعب تتفاقم معاناته ويقرر أن يستمر في ثورته مع الإصرار أن تكون ثورة شعبية خالصة تشارك فيها القوى النظيفة. فكانت بداية تصحيح المسار الثوري والمدخل الحقيقي لقيام يمن موحد ومستقل.
1: كما أسلفت كان الوضع السياسي اليمني مهتر جدا. عندما يسلب القرار السيادي ويسلب سيادة البلد وتنتهك البلد ويرى المواطن بأن وضعه بئيس وأن قراره بيد غيره، هنا تكون الكارثة وهنا تكون الطامة. عندما تكون الإمرة والقيادة، حتى الفار هذه كان يتحدث في تلك الأيام إذا أراد أن يهدد أي طرف سياسي كان يهددهم بالدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، يهددهم بمجلس الأمن يعني. وفي نفس الوقت كان هنالك حالة من المعاناة الشديدة التي يعانيها المواطن اليمني على مختلف الأصعدة والمسارات الخدمية والجانب المالية والأمنية وكل المسارات الاجتماعية كذلك. فخلقت واقع كان لابد من الثورة ولابد من الخروج، وإن لم يكن يخرج بدعوة السيد القائد كان هنالك قد ربما كانت ستعم الفوضى، والفوضى الذي كان يراد لها أن تعم بما يضمن لهم إرساء مشاريعهم الاستعمارية والتفتيتية على أرض الواقع.
2: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية. ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب وألا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم. وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
8: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالة الركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم
9: للإسلام والمسلمين جميعا. خلال ثورة 21 سبتمبر رأى الجميع حقيقة مكونات سياسية جنوبية بالتحديد أن هذا هو المدخل الحقيقي لقيام يمن موحد، يمن ينتمي إلى عروبته ودينه الإسلامي. وبالتالي تحركت كثير من القيادات الجنوبية لتعزيز هذه الثورة والانتصار لها.
2: أن التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلا وكان مؤثرا وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم. حينما أتى ما أتى في مجلس الأمن هو في هذا السياق، أن صوت هذا الشعب سمع وأن هذا التحرك تحرك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف إلى صفهم. والآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري. ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلمياً وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
7: تربص الأعداء بالثورة فازدادت ثباتا، وانتصرت على الأيادي العميلة المرتمية في أحضان الخارج. وكان من أولى ثمار انتصارها اتفاق السلم والشراكة بين القوى الوطنية، والذي سحب البساط من تحت القوى الخارجية وعزز الثقة بين الأطراف اليمنية. فمثل هذا الاتفاق محطة هامة ومنعطفا تاريخيا، أيدته كافة القوى السياسية وأسس لشراكة حقيقية لبناء البلد.
10: استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي، وخدمة للمصلحة الوطنية العليا، وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
11: ونحن مسؤولين أمام شعبنا، ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
1: نعم، اتفاق السلم والشراكة طبعا هو سحب البساط على العدو. كان هنالك تربص ومحاولة لتصوير الموضوع بأنه انقلاب عسكري من طرف ومكون منفرد أراد أن يستفرد بالسلطة وبالقرار وبهذه الأمور كلها، فعزز الثقة فيما بين المكونات السياسية، وأرسى نظم معززة كذلك للنظام والدستور اليمني.
12: توجه انصار الله والقوى الوطنية في حينه توجه صادق، ولكن القوى الأخرى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة سرعان ما تنصلت منه، وحاولت فرض كثير من الأمور، من ضمنها موضوع الأقلم الذي كان يريد أن يعلن عنه، والجميع يتذكر تلك الحادثة التي تم إجهاضها، والتي كانت تتمثل في إعلان موضوع الأقلم بشكل رسمي ومن طرف واحد اللي هو من طرف الرئاسة.
0: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
2: فوجئنا بإصدار قرار بعد اللقاء بالسفير الأمريكي من الرئيس عبد ربه لهذا الشخص الذي هو الأخ أحمد بن عوض بن مبارك. لم يتفق عليه الجميع، لم تتفق عليه المكونات السياسية. ثم المسألة الأسوأ أن يكون مرشحا للسفارات الأجنبية وتريد أن تفرضه، هذا تدخل سافر في شؤون هذا البلد.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
13: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
14: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
13: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
14: سموها ما شئتم، نعم جيد.
15: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
7: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات
16: إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
17: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
19: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
20: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
21: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
22: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
21: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
22: 555-555.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام والعود أحمد.
12: سبتمبر هي حقيقة وضعت كافة الملامح الحقيقية لبناء وطن مستقل، وطن حر، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب والمجتمع، وأهمها التحرر والاستقلال بالقرار السياسي الذي كان يراد له أن يظل مستمر بيد الإقليم وبيد القوى الدولية،
23: وتنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته، وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره. قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة، وهي مسؤولية إخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما إلى آفاق الحرية والكرامة، ليكون له موطئ قدم ثابتة في ركاب الشعوب المتحررة. إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق استراتيجية وطنية فاعلة، وإصلاح نظام الوظيفة العامة، وإزالة الاختلالات في العدالة المجتمعية، ورفع المظلوميات، وإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، وأيضا إعادة الثقة والاعتبار لهاتين المؤسستين، وتحسين مستوى معيشة منتسبيها، وتحقيق الأمن في المجتمع، ومواجهة القوى الإجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها، وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى أحد من أبنائه وتياراته، وإنهاء حالات الصراع والانقسام والتمزق. فالوطن يتسع لكافة أبنائه، وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الإسهام في إعادة بنائه، والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه، والمحافظة على أمنه وسيادته واستقلاله. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد، على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء الرأي، فعليكم إنكار دواتكم وأن تبذلوا من أموالكم وأنفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد. متحدين كل الصعوبات والمؤامرات، متكاتفين، متعاونين مع الوطن في وطن واحد، والهدف واحد والشعب واحد. ولتكن الفترة الانتقالية التي ينظمها هذا الإعلان فاتحة عهد جديد ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الأمان. وعليه فإن قيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية.
3: لم تتحمل السفارات التي كانت تحكم اليمن وتتحكم بثوراته ومفاصلها ما قررته ثورة الشعب اليمني بعد أن قطعت يد العمالة والارتزاق للخارج، ما استدعى من تلك القوى الإعداد لعدوان عسكري قبيح بغية إجهاض الثورة المنتصرة وهزيمة إرادة الشعب اليمني التي أثبتت أنها لا تقهر.
4: منعلي מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדל באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט לאספקת הנפט.
5: إن الوضع صعب بعد المكاسب التي حققها الحوثيون في صنعاء.
6: نعم، هذا مصدر قلق أيضا، فنحن فعلا قلقون بشأن اليمن.
12: اليمن كان يحكم من قبل السفارات، اليمن كان يحكم من قبل الدول المجاورة، وبالتالي تمكن اليمنيين بالخروج بقرارهم هو ما استدعى تلك الدول إلى الإعداد لمعركة عسكرية بعد أن فشلت معركتهم السياسية، بعد أن هرب حلفائهم من الميدان ومن الساحة السياسية، فحاولوا الخروج وقرروا العدوان على اليمن، ونحن الآن نواجه تلك القرارات الظالمة التي اتخذت تجاه شعبنا ومجتمعنا.
24: وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات نظر الفرقاء بشكل كبير، حيث تم التوافق على معظم القضايا المطروحة.
12: ثورة 21 من سبتمبر ممثلة بقيادتها قائدها الأول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، قدمت الرؤى الكاملة للخروج من مستنقع الوصاية ومستنقع الهيمنة الذي كان يسيطر على شعبنا ومجتمعنا. وكل مخرجات ثورة 21 من سبتمبر الآن تتضح في الميدان من خلال وجود قوى وطنية ووجود جيش وشعب يدافع عن اليمن، يدافع عن استقلاله، يدافع عن أرضه، وجود رؤية وطنية شاملة لبناء الدولة تشترك فيها كل المكونات وكل القوى السياسية الفاعلة.
3: انتصرت الثورة وحققت الإنجاز التاريخي الخالد، حيث كانت ثورة بريئة من التدخلات والضغوطات الخارجية، ولذا استطاعت أن تحرر اليمن من الوصاية الخارجية ليقف بصلابة بعدها بوجه عدوان قوى الطغيان الإقليمية والعالمية.
1: على الصعيد السياسي وهي الاستقلالية، الاستقلال بالقرار السيادي والسياسي، ومن بعده كلها تفاصيل، حتى التنمية، حتى الخدمات، حتى الجانب الأمني، حتى الارتقاء وتعزيز الجانب العسكري، كلها تفاصيل من بعد أن تستقل بقرارك السيادي والسياسي في البلد، كل ذلك تفاصيل. وأعتقد بأنه انتصار عظيم أن أن أن أن, أن تعود اليمن بلا أن تعود لهذه البلاد وللدولة وللشعب اليمني سيادته، وحتما بأن موعدنا هو الانتصار، والانتصار الحتمي سواء في اليمن أو في فلسطين أو في كل مكان يتواجد فيها الأحرار ويحملون راية الحرية ومشعل الكرامة.
0: ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي. وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا، يعني
8: الكل تفاجأ بها الحقيقة. نعم، قرار شجاع من
0: قرار شجاع يعني. وحتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيضحك.

0: الدم اليمني اليوم عزيز، ولن نقبل بأن يرخص أبدا، سنكون دائما حيث يكون شعبنا.
1: هل تشاورتم مع إدارة الرئيس أوباما قبل انطلاق العملية التي تحدثتم عنها بالتعاون مع شركائكم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ كما تحدثت فإن هذا القرار كان قد تم التفكير فيه بصورة مليا، وكنا قد تشاورنا بصورة مكثفة مع عدد كبير من حلفائنا وشركائنا في دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة، وقد أجرينا مناقشات مثمرة مع الدول الغربية، وأننا مسرورون لنقول بأن هذه المناقشات قد أتت أكلها وأثمرت بهذا القرار، وسوف نعمل على طرح تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة القادمة، وأننا نثمن الدعم الذي تلقيناه من كافة حلفائنا في أنحاء العالم، ولا سيما من الولايات المتحدة.
0: أنا شخصيا حاضر، أن لو كان هو الثمن أن أدفع حياتي في سبيل الله وفي سبيل هذا الشعب لن أتردد في ذلك.
2: مشاهدينا، نتوقف الآن مع هذه الصور، هذه صور حية ومباشرة تبثها القناة السعودية والوكالات. طبعا هذه هي صور أولية تبث الآن، ولكنها حصلت يعني مع بداية هذه الضربة العسكرية. هذه صور أولية لعملية عاصفة الحزم، طبعا نرى فيها ربما إقلاع الطائرات المقاتلة للإغارة على أهدافها. طبعا السعودية، وكما ربما كنا ذكرنا، أعلنت بأنها يعني هناك حوالي 100 أو أكثر من 100 طائرة سعودية مقاتلة تشارك في هذه العملية، عملية عاصفة الحزم. طبعا هذه العملية بدأت مع الساعات الصباح الأولى، مع الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.
0: وجاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
3: بتضحيات الأحرار والتفافهم حول الثورة وقيادتها، متوكلين على الله تعالى، حقق الشعب اليمني الكثير من الإنجازات الحقيقية والملموسة التي رفعت رأس اليمن عاليا يطاول هامات الجبال. وثورة كثورة 21 من سبتمبر حق لها ولثوارها أن يفتخروا، لأن انتزاع قرارهم وسيادتهم من يد الأعداء وإقامة دولتهم بسيادة كاملة إنجاز لا يوازيه إنجاز، لكن يتلوه انتصارات تلو انتصارات، كلها تشدو لن ترى الدنيا على أرض وصية.
0: وما بنبيع ولا بنشتري في كرامة هذا البلد ولا في حرية واستقلال هذا البلد من مرة أبدا أبدا أبدا.
4: كنتم مع الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: جارح بشلي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أخواتنا وأبواتنا وعيان وعقال وأحرار الجنوب، بتعقلوا كلام، بتفهموا كلام، بنتحاكى من وجع، وبنتي كلامنا ورسائلنا لكم. الوجع الذي انتو فيه والمعاناة الذي بتعانوه بنتألم عليها احنا اخوه. بالله عليكم من بتقاتلوا؟ من بيقودكم؟ من بيأمر وينهي عليكم؟ من بيمولكم؟ وعلى ما بتقاتلوا؟ بتقاتلوا الحوثي مه؟ من هم اللي بيقاتلوا الحوثي؟ كن فكروا في عقولكم. السعودية بتقاتل، والإمارات بتقاتل، أمريكا وإسرائيل بتقاتل، وكل النصادلة بيقاتلوا الحوثي. وصلى من والحوثي هذا؟ شي في علم الله سلطه أرحم الراحمي على الكل. بالله عليكم عد فيكم رجال عقلاء يفكروا. البلاد للناس جمعة. سعودي بيأمر وينهي، وإماراتي وأمريكي وإسرائيلي، وفوق هذا شرعي لحاله ومجلس انتقالي لحاله، عيدروس وزبيدي ومجور وهادي وما أدراك ما أدراك من قاده. أين الحكومة هذا الذي بتقود البلاد؟ اختلاف الناس هذا لا بيختلفوا داخل البلاد، وكل واحد بيأمر وينهي، وهي شرعية مه، لا سبر الشرعية ولا سبر مجلس انتقالي ولا والله حاج من هذا كله. كيف كان الوضع الذي أنتوا فيه قبل ما يقع هذا؟ كيف كان حالتكم؟ رحبتوا وسهلتوا بهم؟ زد بقالكم شيء من الخدمات الذي كان أنتوا عايشين فيها؟ ماشي. طيب قارنوا بين الوضع الذي احنا فيه في الشمال والوضع اللي أنتوا فيه في الجنوب، وبسلوا بسلوا غير فارق الصرف، الأسعار، الخدمات، ولا حاجة. ما لكم؟ لن عطيروا، اعقلوا اعقلوا فكروا. كم لكم بتقاتلوا؟ وليحن عاد يجلسوا تقاتلوا؟ وبنقول ما يلف الثور إلا جلده. احنا اخوه، احنا غير اخوه. هذا الذي هم من خارج برا البلاد ما تساعهمش. وقربوا نتفاهم ونتفاوض ونتحاور، والغلطة عيردوها الناس. لا تفرقت القوم، ذلت متفرقين. انتو اول ما بهانك في الجنوب، وكل واحد بيفعل لك خبر وعل من راسه. لموه مش عارف اينو طارق. انجت الامارات، انجت السعودية، احيان تتحرك جبهة، واحيان تطفى، واحيان تقو، واحيان تلصى، واحيان ترقد. الذي بيقاتل وهو بيقاتل على حق بيكون في مصدر قوة، سواء يدعمه ولا ما يدعمش. مش أنا بحاجة أحد يدعمني، مش بحاجة أحد، وأنا على حق. ثاني من الثنتين، ما هو أهدافهم هذا؟ ما قد فهمتوش. أمان عليكم، الإمارات ما بيش لها هدف في المناطق الجنوبية، السعودي ما بيش لها هدف، وفوق هذا إمارات وسعودي وغيرها هم هدف للأمريكي والإسرائيلي. وفي النهاية ما ينبت الله صيب، بتذرع حب عيطلع. من تغدى بكذبه ما تعشى به. الوضع مدهور، وضع البلاد. ما هو السبب لو ما تدهور الوضع عندكم ومش احنا عايشين عندكم؟ هياها. والسعودية جت قالت من أجل سلامة اليمني، ما هي من سلامة، ما هو من عز أنتو فيه، ما هي من عيشة أنتو عايشي. هل أنتو مقتنعي؟ أم احنا بنقول احنا أخواتكم، ويشهد الله عليكم خطوة الطريق. هذا أجنبي وغازي وذا يرحل من البلاد، ها اليوم السعودية للهلاك للهاوية. كم قد طرحت السعودية من تريليونات خسارة ولا والله حققوا حاجة. بتفكروا اليوم السعودية ما عاد امنتش وركنت على حقونهم الشغل الأدوات المرتزقة. كم قد دعموهم وما قد حققوا ولا حاجة. وفي النهاية حكام البلاد أهلها، ولو يجي منجى ما حد يحك لك حيث ما دشتي. اعقلوا اثنوا، اليوم 12 سنة ما قد تريتوش منو غريمكم من عدوكم. ما قد فعلت السعودية لأي دولة عربية، ما قد سوت إلا ما شقت قفاها وهلكت شعبها ودمرت إنجازات. اليوم الناس في بهذل في الشعوب العربية من تحت رأس السعودية، والسعودية مأمورة من أمريكا وإسرائيل. اثنوا صحصحوا، الوضع والمخطط مش بسيط. وضعنا كلنا ما هوش بسيط ولا هو سهل، والمخطط خارجي للبلاد بشكل عام، الجزيرة العربية، وكل واحد بيطمح يطمع في بلاد. في النهاية احنا الضحية، احنا اليمنيين بين بيناتنا بنتقاتل، وخيرنا لغيرنا. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
6: جارح بشليل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
5: وما
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عيأخرونا.
6: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة الجيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 3 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 14 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

الحمل سيارة. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، من اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره، انا ساله وباسمه جل شانه واطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره وساله، من يبى يكسر صمود الجيش ما يقدر ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر وتداور على العالم كما الايام دواره، ووضع الشعب بايصبر ووضع الجيش بايصبر وتتطور صناعاته بفضل الله واحراره، وما نزرع وما نحصد محاصيل الذره والبر ونستكفي، وجار السوء يجهل ما مع جاره معانا شيء لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزه جيش من العالم كله يكسب اسراره. اذا ما مو في الهدنه فهو صاحي ومستنفر، وخط انتاج فرط الصوت عاده فول اصداره، ومعنا قوم لا قالوا لها تحضر فما تحضر قمار الحرب نزاح عندها لا شبشب وناره، فيالق تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبا تعبر كتائبها تدق الخصمة لا داره، كتائبها متى عجت وهجت جر يا بيا جر، تدغمر تقبر الغازي بخلاصها وبكاره، رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدو يكسر زحوفاته ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره، ولا يرجع ولا يخضع لو ان زان السماء تمطر قذايف فوق راسه ما نفذ صبرها واصراره، رجال ابطال في صم الجبال الصامله تزهر وتثمر نصر لو بايضربوا بالفينا طياره، اذا قالوا نشرنا الجايده والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها قماره، اذا استشهد جسد في الروحة ذا تشعر بما نشعر، وما نبقى على مر الزمن نتداول افكاره عصاها شما معانا ترسم الخطه وتستحضر وصايا السيد القايد مع القادات واشواره وتوادين، نسمع كلمه القايد وهو يصدر قرار الحرب ننفر للمعارك ساعه اصداره، وساعه صفرنا دقت وشاصات العدو تصفر، وبسم الله والفرقانيه يطرب صوت زنجاره، وشرشور المعدل ذي نسبح به ونستغفر، وبالدعوه مواصير الثلاثه شاخص انصاره وصقر 12/7 بايت الكرسي يقول ابشر، انا بشوش افكاره وهاجم واقطع اخباره، رجال المدفعي منا بحبل الله ذي يمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره، والاستطلاع لا سراب مترس خصمنا يوتر، وما قصف الفقاره نسته وترها ولا اذكاره، وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجره تحجر قذايف هنش طاريه صلى داخل اوكاره، دخلنا على موادعهم ولا احتجنا لكلمه سر، نعنتر بالذخاير كل راميه فك سحاره، هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر، وهم في الاكسا والفيسبوك يسوقاره ولا غاره، وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعه مجزر ووادي بن جباره والبلد والصوحه والجاره، اتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر وبالتسبيح شوشنا على قماره، وراداره اتى المدبر وجنب ضدنا البياعه، والمدبر وجا الماجور يتجبر وواجه قومه جباره، غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر، ولا توقع بيوم من اليمن بايحرق اباره، وعاده كل ما تمادى علينا العار لا يحفر بيده مقبره جيشه، وفرط الصوت مقباره، حضاره عام توقف من 6000 عام افكار، تخيل كوكب الارض اليمن والمملكه حاره، حضاره قوم باتكسر حصارك وانت بس احصر، ضحايا البحر الاحمر من سفن غرقاء وعباره، وكم مليار باتهدر وكم مصفاه باتعمر وكم رحله تعود ادراجها لا صفرها انذاره، وحسبها بحسابه ودور وفدنا وابهر، نوايا صادقه وارفع حصارك وادفع اضراره، معك حلين وانت اختار، لا تقمر ولا تكبر، تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره، تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره. الله.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: الجوف البيضاء مأرب، عنوان لإنجاز عسكري جديد للشرعية اليمنية.
1: النصر حليفنا على صنعاء بإذن الله.
2: نحن في الحزم، الحزم مركز محافظة الجوف.
3: سقطت الجوف.
4: الجوف سقطت يا عبد الرب منصور هادي، الجوف سقطت يا علي محسن، الجوف سقطت يا شرعية الذل والهوان.
5: بقضاء محمد بن سلمان والنظام السعودي اليوم تآمروا على مأرب ويتآمروا على الجوف.
6: صح كلمت الأحصار.
5: سقطت اليوم محافظة الجوف تمهيدا لسقوط محافظة مأرب. كل ما يحصل اليوم هي بدعم وتمويل سعودي إماراتي.
7: عظيم، هذا هم اللي بيحمونا.
8: هم اللي بيحمونا.
7: بيحمونا.
9: اسمع. وقد ربما غدوا بعده وقالوا سقطت مأرب.
6: يا أمّا. يا أمّا. يا
10: أمّا. واحد تقاتل. أين ال ال ال ال ال ال
11: يا عدل يا عدل. لا. بتعمل كذا ليه؟
10: القوات وأين الحكومات؟ وأين الجيش؟ وأين المواقع والجبهات الأخرى ما تقوم؟
12: إيه اللي حاصل؟ إلى الآن لا أحد يعرف ما أسباب هذا الانسحاب ولماذا جاءت هذه التوجيهات بالانسحاب؟
6: إيه اللي حاصل؟
13: جاءت لهم جيش اليوم.
11: لا ده مش انظار.
10: أمال إيه؟
11: ده مجموعة كلاب.
10: وإحنا وهزي إليك بجدع عبد الرب منصور هادي.
14: لا إله إلا الله.
15: هذه هي جولة خاصة حصرية لقناتي العربية والحدث مع اللواء من العكيمي محافظ الجوف وقائد محور الجوف محمد العرب.
10: أنا اسمي
15: محمد العرب.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01 4847772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
11: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: هنا مقابرهم هنا يمن الصمود يمن الصمود نقسم برب من دخلها ما يعود وما بقى في الكون واحد في اليمن هذا غير واحد
1: في اليمن هذا

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران استمرت لعدة أشهر، وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر، معظمهم من الخونة والمخدوعين، ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي. والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو

الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ.

0: الحوثيون يدعون أنه جرى أسر آلاف من جنود الشرعية، من بينهم جنود من قوات التحالف في هذه العملية.
1: يعني لو حطوا منوم لا يأسرون آلاف.
2: كم قواتهم حتى يأسروا أو يدمروا أو يهزموا 3 ألوية؟
3: هؤلاء مزارعين قرويين ليسوا عسكر، هؤلاء بملابس مدنية.
4: هم جمعوا مشاهد قديمة لمعارك قديمة، وبعضها ربما من عام 2009 و2010.
5: يا عصابه من الشر جاكم الموت الأحمر، يا عصابه من

0: وحدي من الساحل الغربي، لو تزول هذه الجبال لن نزول، وسوف ندحرهم.
1: وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وسوف نكبدهم وسنأدفنهم في هذه الأرض ونجعلهم بإذن الله عبرة لمن اعتبر.
2: الراجفة في ساحل البحر الأحمر، واحنا عذاب الله يا من تكبر، يا قوة الله بيدي الغزو بي.

0: حديدة كانت وستظل إلى أبد الدهر مقبرة للغزاة.
1: إن محافظة الحديدة حصية على الغزاة ومرتزقة.
2: قولهم إن إحنا ما نسجمهم إلى البحر كما غرق فرعون في البحر، سوف يغرقوا سلمان وجنوده.

0: وحيا يا ام اللجنة،
1: حيا قبايلنا وحيا شعبي تحت العنا.
2: يا عين سهبي يا مرادك أحبي، يا عولة تسعد يا قبايل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبين اقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الردع ثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعة والقاربة، يا حصن مثوى يا زبيد اليكربي، يسبي المقدس كل عاصر شاربة.
1: يا حدايا عنس يا ولاد ملغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا اب وانس والمذاحش قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشيد القاضبة، اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة، الاشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
1: يا رجال اليوم في كل مقدم، يا رجال اليوم في كل مقدم، يا دهم يا لهدي الأحمدية،
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب وهالخارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله ونعم بوقفه صايبه، الاصل واحد والعدو ذي الاجنبي، واهدافنا عز اليمن والعاربه، يا فواج حجه والحديده رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبه، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناء هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبه.

0: سام اف ام.
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلاد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. غيروا في دم. عفو الله، احنا مسلمين مشهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: يا ولدي حرام علي، ما تعد لي مسألة حرام علي.
8: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايزة. كمية أنت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. أنت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني أن ينجزه بمكسر.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل. مسؤول أمريكي.
11: من أول يوم في العدوان كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله أقوى من كل صعوبة.
12: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
13: بعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيره.
14: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
11: ومن يصد؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
15: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
16: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
17: خير العمل.
18: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، نقول لهم رب الكعبة إنما حملتهم إلى دارهم إلى دار
19: خلال إلى عند أسلاك. نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أننا لو قطعنا إربًا إربًا ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا والغازي موت بعنفنا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليها.
20: النوم والظفر عصر تتقدم الشجعان والأوتب للنياب.
11: لكن ماذا عن المعتدي؟
21: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
22: لماذا استمرت الحرب عاما؟
23: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
24: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
11: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
25: نستطيع أن نشتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
26: ما شكل 6% 7%؟
27: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
28: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
29: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
30: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
2: أعلنوا عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
11: واليوم
31: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
11: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم أنه بايعيش.
23: ندخل إلى العام الثالث ولم
32: يستيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
33: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
11: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
34: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
35: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
25: أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
11: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
0: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل والنهاية نهاية.
1: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحج.
3: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الرحيم
4: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان
5: بإذن الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
6: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
7: نسخة ثالثة من عملية إصارية.
8: أول شيء معركة حديدة مهما كان رأيك بالحوثيين 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
9: أبو عبد الرحمن أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
10: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
12: الذي نصرنا لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
13: آيات ربي تتجلى واني قاتل
14: وكله. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب، أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد تصيح السعودية ولا تقبض ولا الصواريخ ما توصل تحببها.
15: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
16: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
17: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمدا

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: FM أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس السادس. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد بالأمس أولا أن الله هو الظاهر الذي حكم بأنه ظاهر لا يحتاج إلى شيء يستدل به عليه، هو أظهر من كل شيء. فلم يأتي هو سبحانه وتعالى ليستخدم هذا الأسلوب الذي نستخدمه نحن، فدل على أني على كل شيء قدير، دل على أني حكيم. هذه لن تجدوها في القرآن الكريم استدل على وجوده على حكمته بشيء من مخلوقاته، لن تجدوها في القرآن الكريم. ثانيا، لأنه قدم في الصورة أن الله غاب من يوم مات نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانقطع الوحي فغاب، انطلق كل واحد اللي ينظر ويجتهد ويبحث عن الأحكام التي يدين الله بها، مع أنه ذكرنا بأنه لم يغب في قصة غنم رعت قليلا من الزرع أيام نبي الله داود، وأنه تدخل ففهم سليمان عليه السلام الحكم فيها. فهل سيهمل هذه الأمة وهي ستواجه قضايا كبرى ومستجدات كثيرة جدا وأحداثا رهيبة؟ طبعا القياس للغائب على الشاهد، وهؤلاء الذين افترضوا أنه غائب أصحاب علم الكلام. ثالثا، أن القرآن الكريم يؤكد لنا بأنه شاهد على كل شيء وحاضر على كل شيء، ولو أنه ترسخ في ذهنيتنا ما رسخه القرآن الكريم لتفادينا كثيرا من الإشكالات وكثيرا من هذا الانحطاط الذي وصلنا فيه بسبب أننا لم نثق بالله، وبسبب أنه لم يعد لله حضور في نفوسنا. رابعا، أن الله هو الباطن فيما يتعلق بذاته، فلا تدركه الحواس، ولا يمكن أن تقف الأذهان منه على كيفية، ولا يمكن أن يرى، ولا يمكن أن يحس، ولا يجس، ولا يمس. هذا بعض مما ورد بالأمس. ونبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه بعد قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض، هذا العالم الكبير المترامي الأطراف، داخل هذا العالم كما يقولون في هذا العصر، وهم يقدرون المسافات ما بين الكواكب بملايين الأميال، ملايين الأميال المسافات ما بين الكواكب، داخل هذا العالم الواسع في ستة أيام، فيما يقدر بستة أيام من أيامنا، وإلا فليس هناك زمن. الزمن بالنسبة لنا في الأرض هو حركة الأرض التي يتألف معها الليل والنهار، حركة الليل والنهار وحركة الأرض، هذا هو الزمن. فهو قادر على كل شيء. من خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو قادر على كل شيء. أفلا يكون قادرا على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به في الدنيا؟ لكن من الذي يثق؟ الذي يثق هو من يعيش حضور الله في ذهنه وشهادته على كل شيء، من يكرر تدبره في القرآن الكريم وتأمله في القرآن الكريم، ويلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته. اللهم إلا من كان يدور، من كان أسلوبه يدور حول أسلوب القرآن الكريم، كأئمة أهل البيت القدامى الذين لم يتأثروا بالمعتزلة ولا بغيرهم، كالإمام الهادي عليه السلام، كالإمام الهادي والإمام القاسم بن إبراهيم، وفيما نجد في نهج البلاغة من فقرات جميلة جدا في الحديث في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم من يدورون حول القرآن. إذن هنا نقطة أولى، أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهو قادر على كل شيء وقادر على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به، لكن لا أحد يثق إلا من يعيش حضور الله وشهادته على كل شيء، ومن يكرر تدبره وتأمله في القرآن الكريم ويلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته، إلا من كان أسلوبه يدور حول أسلوب القرآن. ثم استوى على العرش. الآيات من أولها هي تتحدث عن ماذا؟ عن عظمة الله سبحانه وتعالى، عن مظاهر قدرته العجيبة. هو خلق السماوات والأرض، تحدث عن خلقها، عن تكوينها. أليست هذه آية عظيمة؟ هذه آية عظيمة على قدرته، على حكمته، وأنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض. ثم استوى على العرش. نأتي إلى الحديث عن كلمة استوى على العرش بالمعنى الذي يقول الآخرون، أي هناك عرش استوى عليه استواء يليق بجلاله. انظر كيف ستهبط الآية إلى أحط مستوى. ما قيمة أن يقول الله لنا سبحانه وتعالى بأن هناك عرشا هو يستوي عليه؟ ما قيمته بالنسبة لنا في مقام الدلالة على قدرته سبحانه وتعالى، على تدبيره، على حكمته، على عظمته وجلاله؟ هل يمكن لأي شخص منا أن يتحدث بأن له سرير نوم يرقد عليه في بيته؟ ما قيمة هذا؟ أن أقول فلان عظيم وهو من أولياء الله وهو كذا وهو كذا، ومعها أيضا سرير في غرفته ينام عليه، هل لهذا الكلام قيمة؟ أو له كرسي في صالته يستوي عليه؟ القرآن الكريم كل مفردة داخله لها أهميتها. كتاب أحكمت آياته، يتحدث عن خلق السماوات والأرض ويقول وله أيضا عرش يجلس عليه. ما قيمة هذا في مجال حكمته، في مجال قدرته، في مجال ماذا؟ بل قد تستوحي منها على هذا النحو بأنه ثم تعب ورجع يرتاح قليلا على الكرسي حقه. هذا في منطقنا نحن نقول هذا، عملت إلى بعد العصر وعدت إلى البيت لأستريح فألقيت بنفسي على الكرسي، ألسنا نقول هكذا؟ حينئذ يكون كلامك عن الكرسي في مكانه صحيحا، لكن في الدلالة على ماذا؟ على التعب، أنك قد تعبت. إذن الآخرون هؤلاء البعض من يقول ثم استوى على العرش في إطار الحديث عن السماوات والأرض والحديث عن عظمته، ثم يفسرونها بأنها ماذا؟ له كرسي يستوي عليه، ثم يقولون استواء يليق بجلاله. لكن ما قيمة هذا؟ مع كرسي يستوي عليه. والقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته. هل يمكن أن تقول أنت فلان عظيم وله كرسي يجلس عليه أو سرير ينام عليه؟ لا يمكن. إذن وإيش معناها؟ ثم استوى على العرش. عندما يقولون هناك عرش يعني سرير أو كرسي، فالله استوى عليه، ولكن قالوا كيف استوى عليه؟ هل جلس كذا أو كذا؟ قالوا استواء يليق به. لكن ما الذي قد ثبت في الصورة؟ هو أن هناك عرشا والله جلس فوقه، لكن ما درينا كيف يكون استواؤه فوقه. أليس هذا الذي يحصل في الذهنية؟ هناك عرش وهناك جلس فوقه، على حد عبارة من يقولون استواء يليق به. كلمة استوى على العرش تبين لك أن الله من حيث المبدأ خلق السماوات والأرض، كونها، لكن السماوات والأرض شؤونها واسعة، مملكة عظيمة، مملكة واسعة، شؤونها كثيرة جدا، كل يوم هو في شأن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. شؤون مملكته في اليوم الواحد ينجز فيها ما لا ينجز إلا في 1000 سنة مما نعد. فهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك، خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، إلى تدبير شؤونه، تدبير شؤون هذا العالم الفسيح، وهذا هو ما يعبر عنه بالعرش الذي يعني السلطان والمملكة. الاستواء على العرش معناه ثم اتجه نحو تدبير شؤونه، هو خلقه ثم دبره، وجاء صريحا هذا في أول سورة يونس. ومعظم ما تأتي عبارة استوى على العرش تأتي في مقام عرض لمظاهر قدرته سبحانه وتعالى. ففي أول سورة يونس يقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يدبر الأمر، وهم يقولون استواء يليق به، وفي الأثر استواء يليق به، وأينما وصلنا عند استواء على العرش استواء يليق به. فهم مغلوط للقرآن، بل حط لعظمة القرآن وحكمته، أي أنه خلق، وعندما خلق هذا الكون الفسيح ذو الشؤون الكثيرة لم يتخلى عنه، هو وليه، هو ملكه، هو من يدبر أمره، هو حكيم، لا يخلق شيئا هناك ثم يرمي به ثم ما عاد لحاجة منه. إذن ذول الذين يقولون استوى على العرش يعني استوى يليق بجلال، كأن مع كرسي يجلس عليه وانتهى الأمر، أبدا لا، مع أنه يقول ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يقاس بوضعية المخلوقات أبدا، ليس كمثله شيء. الله عندما قال ثم استوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وضح إيش معناها يدبر الأمر. يدبر الأمر، اتجه إلى تدبير شؤونه، وهذا ما يعني في اللغة العربية. العرب يسمون الملك والسلطان ولاية الأمر يسمونها العرش. عرش المملكة هو أساسا مأخوذ في لغة العرب، وفيما هو معروف من الأشياء عند الملوك هو أن يكون للملك عرش يجلس عليه. من الأشياء هذه معروفة أن الملك معه عرش يجلس عليه، لا يجلس عليه إلا الملك، حتى ولي العهد يكون له مقام آخر. هذا العرش الذي هو للملك، هذا العرش الذي هو أصله كرسي مزخرف كبير مفخم، يضفي على الملك هيبة أيضا. عرش تكرر في الذهنية استخدام عرش، ثم أصبحت العبارة تعني المملكة والملك، أصبحت عبارة عرش تعني مملكة وملك، هذا معروف في اللغة العربية. والقرآن الكريم هو قرآن عربي، هو قرآن عربي بلسان العرب وبأساليب العرب يتحدث. فقال هو خلق هذا العالم السماوات والأرض ثم اتجه نحو تدبير شؤونها لأنه ملكها. عبر عن المسألة بالعبارة المعروفة لدى العرب: الاستواء على العرش. أذكر أنه في الأردن قبل فترة طبع دينار أردني مكتوب فيه بمناسبة مرور 25 عاما من الاستواء على العرش، أو بعبارة تشبه هذا. في الدينار الأردني طبعوه، معروف إلى الآن. ألسنا نقول إن المسؤول همه الكرسي؟ ماذا تعني هذا كلمة كرسي؟ المنصب، المقام، الرتبة التي هو فيها، لا تزال الكلمة معروفة لدينا إلى الآن تستعمل. التعبير عن الملك، عن المنصب، عن المقام بما هو عادة يكون متوفرا لدى الملوك ولدى المسؤولين، فنقول الرئيس ما همه إلا الكرسي، رئيس الوزراء همه الكرسي، وزير الخارجية همها الكرسي. ألسنا نقول هكذا؟ الذي يسمعك تقول ما همها إلا الكرسي، هل ممكن أن يقول لك يا أخي نحن سنبحث له عن كرسي ونوصله إلى بيته من غير أن يزعجنا؟ هل أحد سيقول كذا؟ لا أحد يقول لك هذا. هو فاهم أنه يعني همه المنصب، همه الملك، همه الزعامة. إذن هنا نقطة ثانية خلاصتها أن كلمة استوى على العرش تعني أنه خلق السماوات والأرض ثم لم يرمي بها بعيدا، بل اتجه نحو تدبير شؤونها. والاستواء على العرش يعني الاتجاه لتدبير شؤونهما، والعرب يسمون الملك والسلطان يسمونه العرش، والقرآن الكريم هو كتاب عربي يستخدم أسلوبهم. إذن ليست الكلمة مع كرسي ويجلس عليه، الموضوع موضوع ماذا؟ استوى على العرش يدبر الأمر بعد أن خلق السماوات والأرض باعتباره الملك، اتجه لتدبير شؤونهم. فالمفروض أن يستفاد من هذه عندما تقرأ استوى على العرش أن الله هو من له الحق أن يدبر شؤوننا، لأنه خلق السماوات والأرض ثم لم يرمي بها هناك، ومن يشتي الدول فيها الدول ويتحكم بعباد الله يتحكم. هو الملك، هو من له الحق أن يشرع، من له الحق أن يأمر أن ينهى، وليس غيره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مثل عبارة سورة الحديد، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. تذكرك الآيات نفسها في سورة الحديد بما هو بمعنى يدبر الأمر الذي جاء في سورة يونس، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أليس هذا تصرف الملك؟ هذا معنى يدبر الأمر، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو معنا. عندما يحاول المتكلمون دائما أن يعملوا التعريفات لكل شيء فلا يدع الموضوع للمعرفة الفطرية الجملية، تحدث إشكالات. أقل ما يحدث فيها هو تضييق المفهوم الذي فيما لو تركت المفردة تتجه نحو الوجدان سيكون بالشكل الذي أيضا لا يكون فيه ما يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، لا يكون فيه ما هو تشبيه لله. يعني حين تجي أنت عربي وتقرأ القرآن ثم تقرأ قوله استوى على العرش يدبر الأمر، تفهم أنه هو من يدبر شؤون السماوات والأرض باعتباره هو الملك، هو من له الحق أن يأمر أن ينهى باعتباره الإله باعتباره الملك. لكن بيجوا يعرفوا ويدخلوا في كل شيء ويهبوا تعريفات لكل شيء، لما فلا يدعوا الموضوع للمعرفة الفطرية الجملية، وبالتالي تحدث إشكالات، إشكالات بسبب تعريفاتهم. وهو معكم أينما كنتم، لا يغيب عنكم، رقيب عليكم، عليم بكم، يحصي عليكم كل شيء، قادر على أن يرعاكم، يعلم كل الحالات والظروف التي تمرون بها، عليم بذات الصدور، والله بما تعملون بصير. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، هو يعلمها ويعلم ملابساتها ويعلم دوافعها ويعلم غاياتها. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات تختلف عن الآيات التي يعدد فيها النعم، أليس كذلك؟ في الأسلوب نفسه يتحدث عن ذاته سبحانه وتعالى باعتباره هو ذو الكمال المطلق، وهو الملك لهذا العالم، وهو رب العالمين، وهو ملكهم. له ملك السماوات والأرض، له وحده ملكها، أليس هذا هو الدليل الكافي على أنه لا يجوز لأحد أن ينطلق نحو التحكم في شؤون عباد الله دون أن يكون له شرعية من عند الله؟ إذا كانوا يقولون لا يجوز هذا، إذن فيجوز لأي شخص أن ينطلق إلى مركز المحافظة فيتحكم فيها، إلى مركز المديرية فيأخذ المبنى ويتحكم فيه دون إذن من رئيس ودون إذن من ملك ودون إذن من رئيس وزراء ولا غيره. هل هذا مقبول في عالمنا؟ ليس مقبولا. لماذا نقبله بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ الله هو الملك، إذن لا يحق لأحد أن يتحكم في شؤون عباده إلا بشرعية منه باعتباره هو الملك، هو من يحدد من يحكمنا، من يلي أمرنا، هو من له الحق أن يشرع لنا باعتباره الملك. لكن إذا يشتوا أنهم يبعدوا يفصلوا الموضوع عن الله، هل يمكن أن يقبل في عالمنا أن من أراد أن يتحكم على المديرية يذهب إلى مبنى المديرية يتحكم بالناس أو مبنى المحافظة دون إذن من رئيس ولا من رئيس وزراء ولا من المحافظ مثلا، لا يمكن هذا وغير مقبول في عالمنا، فلماذا نقبله على الله؟ نحن في أعمالنا نشهد على أنفسنا، نشهد على أنفسنا بأننا نجوز على الله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بشأنه وفيما هو من اختصاصه ما لا نجوزه ولا نسوغه فيما يتعلق بعالمنا وفي أنفسنا. هو له ملك السماوات والأرض، ما معنى ملكها؟ من فيها؟ هو الذي له الحق في أن يلي أمرهم، أن يدبر شأنهم، أن يشرع لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم. هو عندما يقول بأن له ملك السماوات والأرض ليس ملكا كأي ملك من الملوك الآخرين، هو ملك رحمن رحيم رؤوف رحيم. يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى كيف تدبير الله لشؤون خلقه، ما هو الأساس الذي يقوم عليه تشريعه لعباده ورعايته لشؤونهم وهدايته لهم من منطلق رحمته بهم. هو رحمن رحيم. هنا نقطة ثالثة وأخيرة خلاصتها أن الآيات في سورة الحديد تذكرك بمعنى يدبر الأمر الذي جاء في سورة يونس، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا هو تصرف الملك، وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن ينطلق نحو التحكم بشؤون عباد الله دون أن يكون له شرعية من عند الله، وأيضا أن ملك الله ملك رحمة ورعاية. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يرتبط بالله، ممن يعبد نفسه لله، ممن يتولى الله ويؤمن بأن الشرعية له ويسلم له بأنه هو من له الحق أن يحكمنا، أن يشرع لنا، أن يأمرنا، أن ينهانا، ونعوذ به من أن نشرك به أو أن نعدل عنه إلى غيره أو أن نخاف من سواه أو أن نتجه إلى من دونه. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. وهذه اللقاءات الخاصة التي تم تسجيلها في جبهة مدينة المخا على الساحل الغربي للجمهورية اليمنية، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الفتح وهذا النصر الكبير على أيدي المجاهدين المباركين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ذكره وشكره وحمده على هذه النعمة العظيمة. فعلا ما شاهدناه شيء يعني أكبر من أن يستوعبه العقل من تلك الإنجازات الكبيرة، بعد زيارتنا لعدد من المواقع التي حصلت فيها المعارك ما بين المجاهدين من أبناء وأبطال القوات المسلحة اليمنية، الذين بفضل الله سبحانه وتعالى وتحت ظل قيادة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، تمكنوا بفضل الله بتأييد الله بنصر الله من دك حصون ومعاقل أولئك الخونة المرتزقة. فلله ربنا سبحانه وتعالى الجزيل من الحمد والشكر والثناء الحسن. والآن مع أولى فقرات حلقاتنا وحلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

حلول قرآنية. وإن تعودوا نعد. عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، أحيانا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره بتأييده بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة، لن يتعب، وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز، لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال. جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر، وكلما طغى أكثر، وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذه أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين ألا يشعروا بالوهن، ألا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا، أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا
أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا. فهو يقول وإن تعودوا أنتم الأعداء، نعود من؟ الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد، وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليست شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى، يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.

تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. المعنى في هذه الآية، تأملوا معي أحبتي الكرام: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لما كانوا جماعة واحدة، يقول السيد بدر الدين، لما كانوا جماعة واحدة في نسبها وملتها، نسب إلى جملتهم دماء بعضهم وإخراج بعضهم من ديارهم، كما ينسب إلى جملة البدن ما يقع على عضو منه، وفيه إشارة إلى أن ضر البعض ضر للجملة. ثم أقررتم بهذا الميثاق وأنتم تشهدون، أي وأنتم تشهدون به على الدوام، لم تنسوه ولم ترجعوا عن الإقرار به. ويقول الله سبحانه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى

أجل باطلهم على ظلم أهل الحق. وفي هذه الآية دليل على أن المتعاونين يكونون شركاء في القتل والإخراج من الديار. المتعاونين يكونون شركاء في القتل والإخراج من الديار. ويقول الله: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أي إن يأتكم الفريق أسارى تنقذوهم من الأسر بدفع الفدية عملا بحكم التوراة الموجبة عليكم ذلك، فتحرجتم من تركهم ولم تتحرجوا من إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب حين تفادونهم وتكفرون ببعض؟ فأنتم لا تعلمون بحكمه في تحريم إخراجهم من ديارهم، وهذا توبيخ لهم واحتجاج عليهم بإيمانهم ببعض على فرض وقوعه لا إنكار للإيمان، كما قدمت في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، في الآية رقم 44، وقد قرأناها في حلقات سابقة. ويقول الله سبحانه: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هوان وافتضاح عقوبة القتل والإخراج، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، كأنه جعل ردا لأنهم كانوا قبله في عذاب فردوا إلى العذاب وهو أشد مما كانوا فيه، ويحتمل أشد العذاب في جهنم كعذاب آل فرعون لجرائم كبيرة وكثيرة، وما الله بغافل عما تعملون، أي فسيجازيكم عليه كله. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يقول هنا السيد بدر الدين، لأن الباعث، تأملوا على كلمة عظيمة وعلى عبارة عظيمة، لأن الباعث على تلك الجرائم كلها حب الدنيا الراجح على حب الآخرة. الباعث على تلك الجرائم حب الدنيا، كل تلك الجرائم حب الدنيا الراجح على حب الآخرة. لو كان الراجح في قلوبنا حب الآخرة لما كانت هذه الجرائم وهذا الفساد، ولكن الباعث، يقولنا السيد بدر الدين، على تلك الجرائم كلها حب الحياة الدنيا الراجح على حب الآخرة. ويقول الله: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، كما يمنون أنفسهم شفاعة أنبيائهم لهم، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، ومع فقرة المتسابقين ومع طلاب الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه، نلتقي بأحد الإخوة الطلاب. عرف باسمك.
2: حميد سليمان عبد الله محمد دهل.
1: كم عمرك؟
2: 18.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: 5 أجزاء.
1: طيب حميد، نشتي نسمع ما تيسر من أول سورة المجادلة. استعد بالله من الشيطان الرجيم وابدأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60
1: من لم يستطع كثير من القراء يخطأ يخطئ في هذه لأن مخرج التاء والطاء متقارب لكن كل حرف له مخرج فمن لم يستطع
0: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله

0: مهين.
1: ما شاء الله يا سليمان. حميد سليمان، السؤال الأول من خلال ما تلوت من قوله تعالى من نسائهم، ما هو الحكم التجويدي؟
0: من نسائهم هنا إضغام،
1: ما نوعه؟
0: إضغام بغنة.
1: يجوز أن تقول إضغام متماثلين أو تقول إضغام بغنة.
0: بغنة أصلي. لأن نعم.
1: طيب السؤال الثاني، لعفو غفور.
0: لعفو غفور هنا إظهار.
1: ووضح لي وللمستمعين نستفيد من هذه المعلومة.
0: لأنه أتى تنوين وبعده حرف من حروف الإظهار وهو الغين.
1: أحسنت. السؤال الثالث والأخير، من نسائهم ثم، من نسائهم ثم.
0: هنا إظهار، إظهار الميم عند الثاء.
1: الميم هكذا؟ يعني ممكن تكون ميم مرفوعة
0: لا الميم الساكنة.
1: أيوة لازم نقول الساكنة.
0: نعم. إظهار الميم الساكنة عند الثاء.
1: الثاء والثاء من حروف
0: الإظهار.
1: إظهار ما نوعه؟
0: شفوي. الإظهار الشفوي هم آكل الفاء ولا
1: الواو،
0: والواو يكون أشد إظهارا.
1: طيب هنا إظهار إظهار مشهور.
0: مشهور مشهور.
1: إذن هذا ليس إظهار شفوي.
0: شفوي مشهور.
1: هذا إظهار مشهور. مشهور. أحسنت. حميد سليمان عبد الله دهل، حياك الله، كانت تلاوتك ما شاء الله طيبة مع ملاحظة مخارج الحروف الذي ذكرتها لك. أنت معنا في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، فزت معنا بجائزة قدرها 8000 ريال. إن شاء الله تصلك الجائزة وأستودعك الله في أمان الله.
0: يا أمان السلامة.
1: مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في المسابقة، مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، مع أحد الإخوة المتسابقين. تعرف باسمك.
2: المهند خالد يحيى محمد المضري.
1: المضري، عشان لا نغلط نقول المضري يا مهند. مهند كم عمرك؟
2: 19.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: أحفظه كاملا
1: ما شاء الله. طيب اقرأ لنا من ما تيسر من سورة الصف من الآية العاشرة. أعوذ بالله.

مساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

0: طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: ما شاء الله يا مهند، أسألك السؤال الأول في التجويد من خلال ما تلوت علينا في قوله تعالى ورسوله وتجاهدون، ورسوله وتجاهدون.
2: صورة صورة.
1: أيوة. طيب أنفسكم وأنفسكم
2: اخفى.
1: وضح.
2: اخفى لأنه أتى بعد النون الساكنة حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء.
1: طيب السؤال الثالث والأخير وأخرى تحبونها نصر من الله. نصر من الله.
2: نصر من أن إدغام لأنه أتى بعد التنوين حرف الميم، والميم من حروف الإدغام.
1: أحسنت. يعني أنت ما شاء الله أجبت إجابات صحيحة وتلاوتك كانت راقية. هل تسمح لي غيبا بس كذا آيتين من قول الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة؟ حافظ ولا بس في مراجعة؟
2: هذا ضروري من مراجعة.
1: طيب
2: حسن جنس التمام. طيب. الموت إن كنتم صادقين.
1: أيوة.
2: ولا يتمنونه أبدا.
1: ولن يتمنوه
2: أبدا ما قدمت أيدي.
1: طيب خلاص، أنت مهند فزت معنا في هذه المسابقة بجائزة مالية مقدمة من إذاعة سام اف ام قدرها 9000 ريال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعني ترتقي في مجال تعليم القرآن وتعليمه إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: في أمان الله.
2: مع السلامة.
1: سمعنا الكرام، ما زلنا مع الطالب في المعهد أو الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه، الطالب
3: هزاع سعد يحيى محمد المعبوش.
1: هزاع كم عمرك؟
3: 17 عاما.
1: كم تحفظ من القرآن؟
3: 13 جزءا.
1: طيب افتح المصحف على سورة التغابن. سورة التغابن 556. واتلو مستعينا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أولها
1: من أول السورة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

0: ما شاء الله يا هزاع. نسألك في التجويد من خلال الآيات التي تلوتها علينا في قول الله سبحانه وتعالى: وهو على كل شيء قدير. شيء قدير،
1: شيء قدير. التنوين عند القاف هنا إخفاء، لأن التنوين أتى بعده حرف القاف، والقاف من حروف الإخفاء.
0: أحسنت. غني حميد، غني حميد. آخر الآية السادسة:
1: غني حميد. هنا أتى التنوين، وأتى بعد التنوين حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار.
0: رسلهم بالبينات، رسلهم بالبينات.
1: هنا إخفاء شفوي، لأن الميم الساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإخفاء الشفوي، حرف الباء الإخفاء الشفوي.
0: أحسنت، بارك الله فيك. هزاع، ما شاء الله تلاوتك طيبة وإجاباتك كلها صحيحة، وإن شاء الله ترتقي بمستواك. أنت فزت معنا هنا بجائزة مالية مقدمة من إذاعة سام اف ام، قدرها 9000 ريال، وإن شاء الله تتوفق أكثر وأكثر في مستقبل الأيام، وترتقي بتلاوتك حتى تكون من الذين يعملون ويعلمون القرآن الكريم
1: إن شاء الله. في أمان الله،
0: في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، تابعنا وإياكم الإخوة المتسابقين الثلاثة، وننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية. يا صهيب، دحين شعمل مقدمة للحلقة الجديدة حق يوم السبت. مستمعينا الكرام، متابعي مسابقة القرآن الكريم التعليمي ورتل القرآن ترتيلا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهي مواكبة لتلك الانتصارات والفتوحات التي من الله بها على المجاهدين في كثير من الجبهات، ولعل أهم تلك الجبهات ما يعني تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي المجاهدين من فتوحات في الساحل الغربي، من الخوخة والمخا ويختل وغيرها، وصولا إلى باب المندب. فلله جزيل الحمد والشكر. ونبقى وإياكم مع الفقرة الأولى: حلول قرآنية. مستمعي الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني في آخرها إلا أن أشكر طاقم العمل والمخرج المنفذ. ألقاكم في حلقات قادمة. كونوا مع القرآن، كونوا مع الله، كونوا مع توجيهات رسول الله، مع هذه الشخصية العظيمة القيادية التي يعني نحن نحتفي بذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك، والله يمن علينا فيها بالفتوحات. لماذا؟ لأننا استجبنا لله ولرسول الله، وتحركنا بحركة رسول الله امتثالا لدعوة الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فها هو النصر يتنزل من عند الله، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نتحرك بحركة القرآن، وفي ظل قيادة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. دمتم في رعاية الله. السلام.

مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتوجه إليكم بالشكر والتقدير على طيب وكرم المتابعة والإصغاء، حتى ألقاكم في حلقات قادمة في مواقع مختلفة بإذن تعالى. إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن، مع سجدة حمد وشكر لله سبحانه وتعالى، يعني اعترافا منا بفضله وبمنه وبتأييده ونصره لنا في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأنظمة الخيانة والعمالة من أنظمة آل سعود الصهاينة، فله الحمد والشكر سبحانه على هذه النعمة العظيمة. ألقاكم يوم غد على نفس الموعد، إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن، مع الوعي والبصيرة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد، عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
11: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
11: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
11: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
11: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: سام إف إم والعود أحمد.
12: طابت أوقاتكم عامرة بذكر الله، طابت أوقاتكم عامرة بالمسرات والأخبار العظيمة والمبشرات، وهذه المشاهد التي تم بثها قبل قليل للانتصارات التي سطرها مجاهدو القوات المسلحة اليمنية في محافظة الجوف وبالتحديد شرقي المحافظة. هذه المشاهد وهذه الانتصارات والتي تأتي امتدادا لانتصارات القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي، ها هي اليوم بفضل الله تواصل هذه الانتصارات التي يمن الله بها علينا على أيدي أولئك الشرفاء والعظماء المجاهدون. نحمد الله سبحانه وتعالى على تلك الإنجازات وعلى هذه الانتصارات والتي لا تزيدنا إلا حمدا وشكرا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، وأن نظهر حالة الافتقار إلى الله وحالة الالتجاء إلى الله مهما كانت الانتصارات ومهما كانت الإنجازات. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أيد، هو الذي سدد، هو الذي نصر، هو الذي ربط على قلوب المجاهدين، هو الذي ثبت أقدام المجاهدين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

إذن مستمعينا الكرام، هذه المشاهد التي بثها الإعلام الحربي قبل قليل، وهي مشاهد لضرب تحشيدات تابعة للعدو السعودي وإحراق أعداد كبيرة من الآليات شرق الجوف، وكذلك استهداف أولئك المرتزقة الذين فروا هاربين مذعورين من ضربات الله المسددة على أيدي عباده المجاهدين. وما هذه الانتصارات إلا تتويجا لاستجابة اليمنيين لأمر الله سبحانه وتعالى بالإعداد والاستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، واعتصموا بحبل الله جميعا. أشياء كثيرة، أوامر عديدة في القرآن الكريم تحتاج إلى التأمل والوعي والفهم، ومن ثم التحرك في مجال سبيل الله، في مجال جهاد أعداء الله المنافقين، أولئك الذين باعوا أنفسهم من السعودي بريالات، يعني باعوا آخرتهم قبل أن يبيعوا دنياهم، فلا آخرة كسبوا ولا اعتزوا بها في هذه الدنيا. والحمد لله رب العالمين منزل النصر الذي أنزل نصره علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن يحفظ المجاهدين في كل الجبهات، أن يشفي الجرحى، أن يرحم الشهداء، أن يعجل بعاجل فرجه عن الأسرى الذين تم الإفراج على أيدي القوات المسلحة اليمنية في المخا عن ما يزيد عن 300 تقريبا من أولئك الأسرى الذين كانوا يعني يقاتلون، يدافعون عن أنفسهم، يدافعون عن الكرامة والعزة، هذا هو ذنبهم. فقاموا أولئك المرتزقة التابعين للسعودية، للعدو السعودي الخبيث، بأن يقوموا باسترضائه بأسر أولئك المجاهدين الصادقين. فلله مزيد الحمد والشكر.

الكرام، مستمعي الكرام، أمام هذه الضربات وأمام هذه الفتوحات الكبيرة والعظيمة في الجوف وفي الساحل الغربي من الحديدة إلى تعز إلى كل تلك المناطق الواسعة من بلادنا الحبيبة اليمن، تتطهر أراضيها من دنس أولئك المنافقين المرتزقة الذين باعوا أنفسهم للعدو السعودي الذي ما هو إلا أداة رخيصة بيد الأمريكي. اليوم السعودي أو النظام السعودي يتخبط يمينا وشمالا، ها هو يستجدي الحلف المزعوم، الحلف الذي خذله من ما يسمى بحلف مكة، في يعني وقد خذله التركي والباكستاني. اليوم يسعى جاهدا ويستنجد بالعدو الأمريكي بأن يوجه ضربات لليمن، كذلك إسرائيل. العدو الإسرائيلي يقدم الخدمات والمشورات السياسية واللوجستية والعسكرية للعدو السعودي ويبدي استعداده للمشاركة في ضرب اليمن، كذلك صفارات الإنذار تدوي في السعودية في عدة مدن، وهذه كلها تشير إلى أن العدو السعودي يتخبط ولا يعرف أين يذهب، لأنه مهزوم ومغلوب ومكشوف وقد افتضح أمره أمام العالم، فأصبح العالم يتجنب هذا النظام السعودي المجرم. ولم تنفعه تلك الأموال الطائلة بالمليارات، بل لا أبالغ إنها بالتريليونات، هذا العدو السعودي لم تنفعه كل تلك الأموال، فاليوم أصبح معزولا منبوذا، كما أرادوا أن يصموا الجمهورية الإسلامية في إيران بأنه نظام منبوذ، فهو النظام السعودي يبقى منبوذا بين الدول في كل اتجاهات العالم، أغلقت الأبواب في وجه النظام السعودي، وها هي الضربات المنكلة بأيدي المجاهدين في القوات المسلحة اليمنية تثبت الجدارة والانتصار لنا نحن اليمانيون الذين استجبنا لله ولرسوله وتحركنا في طاعة الله ورسوله، لا نبتغي إلا مرضات الله، وها هي الانتصارات بفضل الله، والمشاهد لا تزال موجودة في تلك القنوات الوطنية التي أسهمت في نقل هذه الصورة من صور انتصارات القوات المسلحة اليمنية في شرق محافظة الجوف.

0: أيضا مستمعينا الكرام، هذه الضربات التي تنكل بالعدو السعودي جارة السوء في، فبحسب وكالة رويترز العالمية تقول إن السعودية تبلغ بعض مصافي النفط الأوروبية بإلغاء شحنات الخام المقرر تحميلها في سبتمبر عقب إغلاق خط الأنابيب المعروف بشرق غرب.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: صحتك في وعيك.
5: أخي المواطن، وجود إطارات السيارات داخل المنازل أو حولها أو تكدسها في الأحياء السكنية يجعلها بؤرة لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ويجب التخلص منها بالطرق السليمة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد. سام اف ام الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

مستمعينا الكرام، موعد نشرة الأخبار من إذاعة يسام اف ام، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تتصدى لتشكيلين قتاليين سعوديين في صعدة. الإعلام الحربي يبث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي شرقي الجو. شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات للعدو السعودي على ذباب ومقبنة في تعز. واستشهاد 4 فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم، عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد، وعامرة بالأخبار السارة والانتصارات المباركة. كانت تلكم عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله سبحانه وتعالى، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من التصدي لتشكيلين قتاليين تابعين للعدو السعودي في محافظة صعدة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن التشكيلين ضما طائرات من نوع تايفون وF-15، وأقلعت هذه الطائرات المعادية من قاعدتي العدو السعودي الجويتين في خميس مشيط والطائف. العميد يحيى سريع أكد أن القوات المسلحة تصدت للتشكيلين بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع، وأجبرتهما على التراجع والعودة. مستمعين الكرام، وقبل قليل بث الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية مشاهد لاستهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرقي محافظة الجوف. وأظهرت المشاهد احتراق عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة للعدو السعودي وسقوط عدد من المرتزقة بين قتيل وأسير. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان وإصابة 2 آخرين بغارات طيران العدوان السعودي على مديريتي ذباب ومقبنة بمحافظة تعز. من جانبها، أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة الجريمة السعودية، واعتبرت الاستهدافات للمدنيين انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وجريمة حرب، محملة تحالف العدوان السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة. وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها والعمل على وقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية. مستمعينا الكرام، أوضحت شركة النفط اليمنية أن إعادة احتساب تكاليف المشتقات النفطية تأتي نتيجة التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والنقل، مؤكدة ارتباط الكلفة المحلية بالأسعار العالمية وبيانات التوريد الفعلية. وأشارت الشركة إلى أن المخزونات المستوردة سابقا ساهمت خلال الأشهر 6.5 الماضية في الحفاظ على استقرار التكاليف المحلية رغم ارتفاع الأسعار عالميا، مؤكدة استمرار مراجعة الكلفة صعودا أو هبوطا وفق متغيرات الأسواق. ودعت الشركة المستوردين والشركات المحلية والأجنبية القادرة على توفير المشتقات النفطية بتكاليف أقل إلى تقديم عروضها رسميا إلى مقر الشركة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن النظام السعودي يواصل تحشيد قواته لاحتلال اليمن وقصفه وفرض الحصار عليه، مشيرة إلى شن طيران العدو السعودي 54 غارة خلال 24 ساعة الماضية على محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة.
ونفت الوزارة وجود أي مشكلة في باب المندب، مؤكدة أن الملاحة فيه آمنة وأن التحشيدات العدو السعودي التي تحدثت عنها صنعاء تؤكدها تصريحات قياداتها، مؤكدة أن لصنعاء الحق في استهداف هذه التحشيدات، داعية العالم إلى مطالبة النظام السعودي بوقف تدخله في الشأن اليمني لتحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة. وجه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رسائل إلى رؤساء الاتحادات البرلمانية والبرلمانات العربية والدولية أطلعهم فيها على مستجدات اليمن، مؤكدا استقرار الأوضاع في الساحل الغربي وعدم تأثيرها على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وجدد رئيس مجلس النواب التزام اليمن بتأمين الممرات البحرية وحرية التجارة الدولية، محملا السعودية مسؤولية استمرار العدوان والحصار واستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية، مؤكدا التزام صنعاء بتأمين حركة السفن في المياه الإقليمية باستثناء السفن السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اطلع نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود على سير الخدمات الطبية في مستشفى الخوخة، مؤكدا جاهزيته لاستقبال الحالات وعدم صحة ما يتداول عن توقف خدماته. وأشار الدكتور القعود إلى رفض المستشفى بفرق طبية من مختلف التخصصات منذ استعادة الأمن والاستقرار في المديرية، داعيا الكوادر الطبية والفنية والإدارية إلى العودة إلى أعمالهم. هذا وتدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة يوم غد الأربعاء المخيم الطبي المجاني 80 لجراحة العيون في مستشفى الخوخة بمحافظة الحديدة بتمويل من هيئة الزكاة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة. ويقدم المخيم خدمات الفحص والمعاينة وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء مجاناً بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية للمحتاجين في المناطق النائية. وإلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد 4 مدنيين وأصيب آخرون بنيران وقصف العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء منذ أمس الاثنين إلى 8، ومع استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وشملت استهداف العدو الإسرائيلي بوابة مسجد الفرقان بحي الشيخ رضوان ومناطق في جباليا غربي مدينة غزة والصفطاوي، فيما أفادت مصادر بإصابة عدد من المواطنين بينهم حالات خطرة. وإلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات العدو الإسرائيلي أقدمت اليوم على إحراق ما تبقى من منازل في بلدة البياضة مع استمرار الاعتداءات على بلدات وقرى جنوب لبنان. كشف تقرير أولي للمفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تسببت في نقص الذخائر واختناقات في سلاسل الإمدادات، فيما تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على تجديد مخزوناتها، وبلغت كلفة الحرب حتى نهاية يونيو أكثر من 33 مليار دولار، منها 22 مليارا للذخائر. وأشار التقرير إلى أن الضربات الإيرانية ألحقت أضرارا ودمرت مئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية بعدة دول في المنطقة بينها البحرين، حيث استهدفت القاعدة البحرية الأمريكية بصواريخ باليستية وطائرات إيرانية مسيرة،
مضيفا أن القيادة المركزية اضطرت لتحويل خطوط الإمداد إلى مراكز أبعد، ما أدى إلى دورات لوجستية تستغرق ما بين 14 و 18 يوما لدعم العمليات في المنطقة. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تتصدى لتشكيلين قتاليين سعوديين في صعدة. الإعلام الحربي يبث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي شرق الجوف. شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات للعدو السعودي على ذوباب ومقبنة في تعز. وأخيرا استشهاد 4 فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات فريق العمل في قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 18 شخصا بينهم 5 أطفال و4 نساء، وأصيب 14 آخرين بينهم طفلين وامرأة بقصف لطيران العدوان على منازل المواطنين في منطقتي ضوران آنس وخشران مديرية جهران في ذمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على 3 منازل مكتظة بالسكان في منطقة محديدة بباقم، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطن بينهم 11 طفلا إضافة إلى رجل وامرأة، وشن 5

0: استشهد 8 مواطنين بينهم 4 نساء وطفل وأصيب 4 آخرين بسلسلة غارات للعدوان على مجمع وعلان الزراعي بمديرية بلاد الروس في صنعاء، كما سقط شهيدان و5 جرحى في تجدد العدوان على محافظة عمران، حيث استهدف جسر العفرة بمديرية قفلة عذر بعدة غارات ما أدى إلى سقوط شهيدين و5 جرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان 6 غارات على منطقة مندبة وغارتين على آل مجدع في مديرية باقم بصعدة، وشن غارتين على وادي الزغن في صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي مجزرة بحق الصيادين، حيث استهدف قارب صيد قرب جزيرة السوابع بالحديدة ما أدى إلى استشهاد صيادين وجرح آخر ومفقود، كما شن غارة على منطقة المجاوحة في نهم شرق العاصمة.
1: ولا فتش عني أبدا، احنا نقولون صياد هني الذاحب ولا علمون عنه، يرمك لحم ثاني مجرمين لحم يلقف ثاني ما باسي من فوق محلقة وذي على جنبه ينصيد
2: وهنا يضربوا فوقنا، لا تقدر تنقذهم ولا تقرب عليهم، كيف تقول هو الرصاص فوقه يضرب ضرب الضرب قربنا أن ننقذهم الهبنا الذي يعني قدرنا عليهم والذي راحوا راهم.
3: هون احنا 5 قارب، احنا كنا 2 واجوا 3 واجوا 2 واجوا طوال الاستهداف حقهم.
4: استهدفوا قارب واحد؟
3: لا استهدفوا القارب كلها بس اللي حرق واحد واللي انضربوا القارب كلها.
5: واليوم ردنا البارقين الصبح تضرب علينا صوبنا واحد من احنا وقلبه 3 واحد يعني جريح.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم لمجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم وكل سنة. وكل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية في صعدة، كما شن العدوان سلسلة غارات على مديريتي ماهلية والعبدية في محافظة مارب، واستهدف ب5 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريات مجزر ورحبة في ذات المحافظة، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 281 خرقا، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، ومن بين الخروق إلقاء 16 قذيفة من طيران تجسسي على الدريهمي والجاح والفازة والجبلية والتحيتة، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و15 طائرة تجسسية في مناطق متفرقة، و28 خرقا بقصف مدفعي، و228 بالأعيرة المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية كتاف في صعدة، واستهدف بغارة مديرية ناطع في البيضاء، وشن غارة أخرى على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف ب18 غارة مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 144 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها عشرات الخروق بتحليق الطيران التجسسي المسلح في أجواء مختلف المحافظات، وتم تسجيل 86 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات عدة، و16 خرقا بقصف مدفعي للمرتزقة على محافظات عدة في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 54 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارتان للطيران التجسسي المقاتل على حيس، و13 خرقا بالقصف المدفعي، و33 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 دمرت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية 3 مدرعات عسكرية للعدو السعودي في منطقتي ذات الراء وجفينة بمأرب، وقتل وجرح أعداد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إحكام السيطرة على موقع جبل الدخان الاستراتيجي وموقع الرميح بجيزان، وتمت عملية السيطرة بعد أن تلقى العدو خسائر كبيرة تمثلت بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع في استهداف سيارة مدرعة كان على متنها بسلاح مناسب وتم استهداف آلية بصاروخ آخر ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع طاقمها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي القيادي في صفوف المنافقين عبد الله دحوان المرادع الذي عينه العدوان قائدا للشرطة العسكرية وكان يقاتل تحت إمرة الغزاة مقتله في قصف صاروخي شرق مديرية صرواح، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات المنافقين شرق مديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عشرة المرتزقة والمنافقين مقتلهم وجرح آخرون في كسر زحف لهم باتجاه منطقة صبرين، كما استهدف الأبطال المجاهدين تجمعات المنافقين في المجمع الحكومي ومبنى إدارة الأمن بمديرية الحزم، واستهدفوا تجمعات العدو بقذائف مدفعية في التبة الحمراء بمديرية خب والشعف وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 سيطر الأبطال المجاهدين على منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء في عملية نوعية قتل وأصيب فيها عدد كبير من المرتزقة وهرب من تبقى، كما تمكن الأبطال من دحر المرتزقة من مواقع عدة في منطقة صبرين بخب والشعف في الجوف وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي في موقع أبو المض بصلية صواريخ كاتيوشا أصابت أهدافها وحققت خسائر جسيمة، كما لقي أحد المرتزقة مقتله برصاص وحدات القناصة في منطقة ميدي بمحافظة حجة على الحدود مع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة تبيشع بحمير في مقبنة بتعز، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة في مدكة المدفعية تحسيناتهم في منطقة عصيفرة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن الأبطال المجاهدين هجوما على مواقع المرتزقة في التباب السود بمنطقة حريب نهم ما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد منهم ودمروا طقمين للعدوان غرب سوق حيران في حجة ما أدى إلى مقتل من عليهما، واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ بدر واحد المدينة الاقتصادية بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بكمين محكم قبالة منفذ علب في عسير، وقتل خمسة مرتزقة بعمليات قنص جنوب حرب فيما استعاد الأبطال المجاهدين عدة مواقع خلال عملية هجومية واسعة شرق حيران، كبدوا المرتزقة خلالها خسائر في العديد والعتاد ونفذوا عملية إغارة على مواقع العدو جنوب وغرب حرض وسقط خلالها أعداد منهم قتلى وجرحى.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا في فلسطين المحتلة، ونفذتها بصاروخ بالستي جديد فرد صوتي نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو من اعتراضه والتصدي له، وقطع الصاروخ مسافة 2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي. وأشارت القوات المسلحة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وتتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو وتنجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية بصاروخ بالستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر ب2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من 2,000,000 صهيوني إلى الملاجئ، وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي. إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة، وجاءت تتويجاً لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهوداً جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني، وتنجح في الوصول إلى أهدافها، وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر، منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك. إن عوائق الجغرافيا والعدوان الأمريكي البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن العزيز من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني انتصارا للشعب الفلسطيني، وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة، ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 15 سبتمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات اليمنية عملية نوعية بأربع طائرات مسيرة، استهدفت 3 منها مطار رامون في أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكري في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها لن تتردد في الدفاع عن بلدنا، ولن تتخلى عن واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بأربع طائرات مسيرة. استهدفت 3 طائرات منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن هذا العدوان الإجرامي بحق شعبنا العظيم لن ينال من عزيمته، ولن يكسر إرادته الصلبة والتي شهدها العالم أجمع منذ بداية طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة. إن اليمن يؤدي واجبه الديني والأخلاقي والإنساني، وسيدافع بكل بسالة عن موقفه الإيماني الجهادي المتضامن مع شعبنا الفلسطيني والمساند لمقاومته الأبية، وستفشل كل محاولات النيل من هذا الموقف كما فشلت المحاولات السابقة. لن نتردد في الدفاع عن بلدنا، ولن نتخلى عن واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 14 سبتمبر 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قلنا بعد أن انتقل النبي إلى المدينة المنورة وبعد فترة وجيزة أذن الله للمسلمين بالقتال، وبدأ النبي يحرك السرايا. وقلنا المؤرخين يعني هناك مصطلحين مهمين يجب أن نعرفها مما ذكره المؤرخون حق السيرة النبوية، وهو الحديث عن الغزو والسرية. السرايا هي المعارك العسكرية التي النبي ما بيحضر فيها وبيكلف أحد أصحابه يقود المعركة، والغزوة التي النبي بيكون حاضر في تيه والذي بيدير المعركة تيه ويقودها. وطبعا حتى السرايا النبي هو بيقودها لكن كشراف غير مباشر، يعني شراف غير مباشر. هذا السرايا أنجزت، السرايا الأولى أنجزت أشياء كثيرة. أولا تم عقد تحالفات بين المسلمين وبين بعض القبائل المتواجدة في المنطقة، بعدما شعرت القبائل بقوة المسلمين وقدرتهم على التحرك وتصميمهم على مواجهة قريش. أيضا التدريب على القتال، يعني النبي بيبدأ يهيئ أصحابه وأتباعه كيف أنهم إيش يبدأوا يتهيئوا للقتال، يتمرنوا يتدربوا، تنكسر حواجز نفسية. وأيضا استطلاع، كان هناك استطلاع للمناطق المحيطة. المسلمين بقى مسألة حاجة لاستطلاع المناطق والمسالك والطرق، لابد معرفة الجغرافيا، يعني معرفة دقيقة، لأن معرفة الجغرافيا مهمة أيضا في المعركة. وفي أيضا تهديد قريش بالحصار الاقتصادي وتفهيمها أنها ما هوش المصلحتها تستمر في إعدائها للمسلمين، في إعداء رسول الله، لأن عصب اقتصادها يتأثر. وأيضا تثبيت هيبة الإسلام والمسلمين بين القبائل المجاورة للمدينة، من المهم أن هيبة المسلمين تقوى وتزداد. طيب ما هي العوامل التي ساعدت على انتصار الإسلام؟ يعني هناك عوامل يعني ساعدت على انتصار الإسلام. أول شيء معجزة الرسول الأكرم، القرآن الكريم. القرآن هذا الذي حير العرب بما تضمن من هدى وقيم وعلوم ومعارف وقوانين وبلاغة وفصاحة. فالقرآن هذا ما له من أثر عظيم وما له من تأثير عميق جدا ومؤثر على النفس، هذا أهم وأبرز أسباب نجاح النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، أهم وأبرز أسباب نجاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أيضا خصائص شخصية الرسول ومميزاتها الذاتية والأخلاقية والقيادية، يعني قد يكون هناك مشروع عظيم، كتاب عظيم، ولكن لا توجد القيادة التي تجسد هذا المشروع وتنقله من الواقع النظري إلى الواقع العملي. وجود شخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله كان له دور بارز والدور الرئيسي يعني والمهم مع القرآن الكريم في إيش؟ في انتصار هذا الحق، هذا الدين، هذا الإسلام يعني، وفي نجاح هذا المشروع. فالقيادة النفسها مهمة، يعني القيادة العظيمة، المميزات المهمة، شخصية القائد. وهذا ما تغفل عنها المذاهب الإسلامية المنحرفة، لأنهم ما بيشترطوا في موضوع أن من يقوم مقام رسول الله أن يكون وارث كتاب اصطفاه الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس بيقول لك الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه هو الكفر البواح. ما تحت الكفر البواح، وعندهم طبعا كل الجرائم والمآثم تحت الكفر البواح، حتى لو هو مجرم، ساقط، نذل، سفيه، سارق، زير نساء، مطعور رجوله، أي جريمة تظهر في ذهنك بالإمكان تكون في ولي الأمر. خطأ جسيم جدا كبير. أحد نجاح الإسلام والمسلمين في تلك الفترة شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومميزاته الذاتية، مميزاته وقدرته على الانتقال بالمجتمع من مرحلة إلى أخرى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لذلك حتى جعفر بن أبي طالب عندما كلم النجاشي من بين المواضيع اللي يتكلم عنها شخصية رسول الله، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. شخصية رسول الله من أبرز وأهم العوامل في نجاح، في العوامل المساعدة على انتصار الإسلام. أيضا من أهم العوامل. طبعا أيضا من أهم العوامل التي ساعدت على انتصار الإسلام الحالة الاجتماعية والأخلاقية المتردية اللي كانت سائدة في المجتمع العربي آنذاك. فكان بحال اجتماعي وأخلاقي متردية كانت سائدة في المجتمع العربي، وكان الضياع مسيطر يعني، وكان المجتمع الجاهلي مجتمع مسحوق نفسيا ويتطلع إلى الدعوة وإلى المشروع الذي ينهض به ويخرجه من واقعه المزريدية. فكان هذا له دور أيضا جدا في قبول هذا المشروع الإلهي العظيم. أيضا بشائر أهل الكتاب اليهود والنصارى كانوا بيبشروا بقرب ظهور النبي في المنطقة العربية، وهذا البشائر انتشرت بين الناس، وأصحاب الفطرة السليمة تلقفوها ما إن جاء النبي وإيش وتأثروا وانطلقوا. كذلك الفراغ العقائدي والروحي اللي كانت تعيشها المنطقة، يعني جاء النبي وجاء الإسلام ليملأ هذا الفراغ. كذلك الصمود الذي أبداه أتباع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وثباتهم في المواجهة الضغوط النفسية والاقتصادية، وتحملهم الآلام وصبرهم على التعذيب والجوع والاضطهاد مختلف أنواعه، واندفاعهم للجهاد بكل شوق، يعني هذا كان لها أيضا دور كبير جدا في انجذاب الآخرين، لأن الآخرين بيشاهدوا نموذج جديد. يا أخي هذا إيش هذا النموذج العجيب ده؟ ثبات، صمود، قوة، حتى قوة فيها جمال، يعني مش قوة متوحشة، قوة في نفس الوقت وفاء وأمانة ورحمة، شيء عجيب يعني، شيء عجيب. فهذا كلها كان لها أثر في انجذاب الآخرين، وعوامل مساعدة في انجذاب المسلمين، في انجذاب الآخرين للإسلام. الآن بدأت غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان السنة الثانية للهجرة. بدأت غزوة بدر الكبرى، وكانت أول معركة مسلحة كبرى، أول معركة كبرى، يعني ما تقول الحروب الشاملة الذي بيجي لها استنفار كامل، ما هيش مثل السرايا وما هيش مثل بعض الغزوات، حرب شاملة. فكانت معركة بدر أول معركة مسلحة كبرى خاضها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله والمسلمون في مواجهة المشركين من قريش. وكان هذا يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة، يعني قرب بدر. ومنطقة بدر هذا كانت على بعد حوالي 160 كيلو متر من المدينة، يعني فيما بينها وبين مكة المكرمة. بدأت قريش تعد العدة للحرب العسكرية على النبي صلوات الله عليه وعلى آله. ما يشتوى للنبي ينهض ولا الإسلام يقوم، وبدأوا يحضروا العملية عسكرية واسعة تستهدف النبي والمسلمين في المدينة. وكان من بين ضمن البدايات والتحضيرات للمعركة ضمن خطواتها الإعداد الاقتصادي، عدت قافلة تجارية كانت من أهم القوافل التجارية ومن أكبرها. ليش؟ قالوا على أساس هي القافلة تكون قافلة التموين للعملية العسكرية اللي تتحرك للقضاء على النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعلى المسلمين في المدينة. وتحرك في هذا القافلة زعيم الشرك والمشركين أبو سفيان بنفسه، وهذا بيدل على مدى الأهمية الكبيرة للقافلة التجارية، يعني قافلة تموين للعملية العسكرية. انطلقت هذه القافلة العسكرية والتجارية اللي هي ذات طبيعة عسكري والهدف عسكري، وسمع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بهذه القافلة التي تتكون من 1000 بعير قادمه من الشام بتحمل ثروة هائلة لدعم التحرك العسكري، وبيقودها أبو سفيان ومعه 30 أو 40 من قريش. النبي قال للمسلمين هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخف بعض الناس وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، كان قده قلق أبو سفيان هو بيتحسس الأخبار تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم بأن محمدا قد عرض لها. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة فوصلها صارخا وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه، يعني إجراءات من الجاهلية على أساس هول الموضوع، وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، اللطيمة يعني الإبل الذي بتحمل البر والطيب، اللطيمة اللطيمة، الحقوا حقكم أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. تجهزوا الناس المشركين، يتجهزوا سراعا، وقالوا: أيظن محمدا وأصحابه، أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ يعني هذا في إحدى السرايا، يعني قتل ابن الحضرمي هذا في سرية عبد الله بن جحش. كلا والله لا يعلمن غير ذلك، لا يعلمن غير ذلك. إن شاء الله أن نستكمل الحل الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أحواجنا إلى كتاب الله وإلى تدبر آيات كتاب الله العزيز. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 89 من سورة مريم، وكما هو المعتاد أحبتي نواصل قراءة الآيات، ما تيسر لنا من ذلك نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات بينات ونتدبر ونتفهم من معاني، ونسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. المعنى يقول هنا السيد المولى بدر الدين: أي خلقت هذه الأجرام ليعبد الله في السماوات والأرض، وقول المشركين هذا وعبادتهم غير الله معارضة منهم للمقصود من خلق السماوات والأرض والجبال وأهلها، فيحق له أن يتهدم العالم ويهلك من فيه لولا حكمة الله في التأجيل. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن ولدا، المعنى أي لأن دعوا للرحمن ولدا، أي قالوا له ولد وسموا الملائكة ولدا. ويقول الله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا يتأتى له لمنافاته الحكمة، فهو كالمستحيل. فأما الولادة فمستحيلة، لكن السياق في الاتخاذ الذي هو التبني، عندما قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة التي قرأناها في الحلقة السابقة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يقول المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يتأتى له لمنافاته الحكمة، فهو كالمستحيل. فأما الولادة مستحيلة، لكن السياق في الاتخاذ الذي هو التبني. ويقول الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي مملوكا لله يحكم فيه بما شاء. وهذا يبطل دعوى المشركين أنهم يشفعون لهم، ويبطل قولهم إنهم ولد للرحمن، وكذلك دعوى النصارى في عيسى عليه السلام، ودعوى اليهود في عزير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويقول الله: لقد أحصاهم وعدهم عدا. يقول المولى بدر الدين: الإحصاء حصر مجموعهم فلا يفوته منهم أحد، وعد كل فرد أي علم به وبنسبته في العدد، سبحان الله، أي كونه واحدا من الجملة المعلومة، وبنسبته من كل بعض من أبعاد الجملة، فكل فرد منهم معدود لله تعالى راجع إليه عبدا. سبحان الله، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ويقول الله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في مواقف الهول يحتاج العبد إلى من يعينه أو ينصره أو يؤنسه، ولكن ذاك يوم تنقطع فيه العلائق بين المخلوقين إلا روابط الإيمان والتقوى التي يأذن الله بها. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المعنى أن يحببهم ويجعل لهم حبا في قلوب بعض عباده، كما لأمير المؤمنين علي عليه السلام حب في قلوب المؤمنين. ويقول الله سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. المعنى: فإنما يسرناه بلسانك، الضمير للقرآن، والتيسير التسهيل، فهو سهل التلاوة، سهل البيان، يفهمه العربي بسهولة لسلامته من التعقيد وكمال فصاحته. لتبشر به المتقين بإعلامهم وعدة، وتنذر به قوما لدا، فهو إنذار قامت به الحجة عليهم لوضوح أن القرآن كلام الله أصدق القائلين. وفي الصحاح يقول هنا السيد المولى بدر الدين في الصحاح: ورجل ألد بين اللدد وهو الشديد الخصومة وقوم لد. انتهى قول الصحاح. ويقول المولى بدر الدين: فالإنذار دواء اللدد، لأن العاقل ينظر لنفسه فيترك اللدد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. المعنى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن مثل عاد ومثل ثمود أهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم، وهذا تخويف للقوم اللد. هل تحس منهم من أحد، بعد هلاكهم وقد صاروا جثة هامدة قد ضاعت في التراب ولم يبقى إلا آثارها، فلا تحس أجسادها بشيء من الحواس الخمس، أو تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا فضلا عن الصوت الظاهر، فالصوت الظاهر يكون من الإنسان القوي، وكلما ضعف خفي صوته بقدر ضعفه. أما الميت فلا يبقى له أي صوت. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نكون قد ختمنا سورة مريم وختمنا هذه الحلقة بعون الله سبحانه وتعالى. إلى حلقة جديدة إن شاء الله، وإلى سورة عظيمة أخرى بإذن الله. أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

يبصرون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

المبين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أحواجنا إلى كتاب الله وإلى تدبر آيات كتاب الله العزيز. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 89 من سورة مريم، وكما هو المعتاد أحبتي نواصل قراءة الآيات، ما تيسر لنا من ذلك نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات بينات ونتدبر ونتفهم من معاني، ونسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. المعنى يقول هنا السيد المولى بدر الدين: أي خلقت هذه الأجرام ليعبد الله في السماوات والأرض، وقول المشركين هذا وعبادتهم غير الله معارضة منهم للمقصود من خلق السماوات والأرض والجبال وأهلها، فيحق له أن يتهدم العالم ويهلك من فيه لولا حكمة الله في التأجيل. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أن دعوا للرحمن ولدا، المعنى أي لأن دعوا للرحمن ولدا، أي قالوا له ولد وسموا الملائكة ولدا. ويقول الله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا يتأتى له لمنافاته الحكمة، فهو كالمستحيل. فأما الولادة فمستحيلة، لكن السياق في الاتخاذ الذي هو التبني، عندما قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة التي قرأناها في الحلقة السابقة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يقول المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يتأتى له لمنافاته الحكمة، فهو كالمستحيل. فأما الولادة مستحيلة، لكن السياق في الاتخاذ الذي هو التبني. ويقول الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي مملوكا لله يحكم فيه بما شاء. وهذا يبطل دعوى المشركين أنهم يشفعون لهم، ويبطل قولهم إنهم ولد للرحمن، وكذلك دعوى النصارى في عيسى عليه السلام، ودعوى اليهود في عزير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويقول الله: لقد أحصاهم وعدهم عدا. يقول المولى بدر الدين: الإحصاء حصر مجموعهم، فلا يفوته منهم أحد. وعد كل فرد، أي علم به وبنسبته في العدد، سبحان الله، أي كونه واحدا من الجملة المعلومة، وبنسبته من كل بعض من أبعاد الجملة، فكل فرد منهم معدود لله تعالى راجع إليه عبدا. سبحان الله، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ويقول الله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في مواقف الهول يحتاج العبد إلى من يعينه أو ينصره أو يؤنسه، ولكن ذاك يوم تنقطع فيه العلائق بين المخلوقين إلا روابط الإيمان والتقوى التي يأذن الله بها. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المعنى أن يحببهم ويجعل لهم حبا في قلوب بعض عباده، كما لأمير المؤمنين علي عليه السلام حب في قلوب المؤمنين. ويقول الله سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. المعنى: فإنما يسرناه بلسانك، الضمير للقرآن، والتيسير التسهيل، فهو سهل التلاوة، سهل البيان، يفهمه العربي بسهولة لسلامته من التعقيد وكمال فصاحته. لتبشر به المتقين بإعلامهم وعدة، وتنذر به قوما لدا، فهو إنذار قامت به الحجة عليهم لوضوح أن القرآن كلام الله أصدق القائلين. وفي الصحاح يقول هنا السيد المولى بدر الدين في الصحاح: ورجل ألد بين اللدد وهو الشديد الخصومة وقوم لد. انتهى قول الصحاح. ويقول المولى بدر الدين: فالإنذار دواء اللدد، لأن العاقل ينظر لنفسه فيترك اللدد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. المعنى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن مثل عاد ومثل ثمود، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم، وهذا تخويف للقوم اللد. هل تحس منهم من أحد، بعد هلاكهم وقد صاروا جثة هامدة قد ضاعت في التراب ولم يبقى إلا آثارها، فلا تحس أجسادها بشيء من الحواس الخمس، أو تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا فضلا عن الصوت الظاهر، فالصوت الظاهر يكون من الإنسان القوي، وكلما ضعف خفي صوته بقدر ضعفه. أما الميت فلا يبقى له أي صوت. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نكون قد ختمنا سورة مريم، وختمنا هذه الحلقة بعون الله سبحانه وتعالى. إلى حلقة جديدة إن شاء الله، وإلى سورة عظيمة أخرى بإذن الله. أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك. ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: منذ طوفان الاقصى سنس الاقصى فلود began. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
9: حارس الازدهاري الامريكي
10: from the US prosperity guardian
9: الى اعتراف ادمج فشل
0: الحقيقة
9: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
9: بلغ ضمنه فلم يعد يستهدف المطارات المصانع والمستشفيات حارس الازدهار الامريكي
10: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين.
11: منذ عام 2015 وحتى عامنا هذا 2026 والعدوان السعودي والإماراتي يطل علينا عبر منافذه الإعلامية المسلوبة، ينسج الأوهام ويروج للانتصارات الزائفة ويكرر معزوفته الخائبة بأنه قادم إلى صنعاء.
12: وقع للعربية انطلاق العمليات العسكرية لتحرير صنعاء خلال الأيام الثلاثة القادمة.
13: تحرير صنعاء أصبح قراراً لدى قوات التحالف.
14: الجيش الوطني سيكون قريباً في العاصمة صنعاء.
15: تحرير أو بدء عمليات تحرير صنعاء.
16: تدمير ما يزيد عن 80% من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للمتمردين.
17: هناك خطط محكمة لتحرير صنعاء.
18: أعلنت المقاومة الشعبية في اليمن أنها تحاصر مركزاً.
19: Since 2015, the Saudi-Emirati aggression has continued to promote false victories and empty promises, endlessly repeating its failed claim, "We are coming to Sana'a."
11: 12 عاماً من الوعود الفارغة و12 عاماً من التكالب والغدر انتهكوا فيها كل القوانين الدولية، استهدفوا الأطفال والنساء وسفكوا دماء آلاف المدنيين العزل ودمروا البنية التحتية الشاملة للبلاد.
19: 12 years of broken promises and betrayal marked by violations of international law, attacks on civilians and the destruction of Yemen's infrastructure.
11: كل ذلك الارتهان كان خدمة خنيعة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، ولكنهم نسوا الحقيقة الكبرى التي أسقطت عروش المستكبرين عبر التاريخ. إن قوة الله هي القوة المطلقة التي لا تقهر، وأن الإنسان حين يتحرك متسلحاً بالإيمان الخالص مستنداً إلى وعد الله بالنصر والتأييد فإن كيد المستكبرين أمامه يغدو هباءً منثوراً ولو لم يكن يمتلك من عتاد الدنيا شيئاً.
19: All of this serves the American-Israeli agenda in the region. Yet they forgot a timeless truth. Power alone cannot defeat people who stand with unwavering faith and conviction.
11: وانظروا اليوم إلى الميدان لتسألوا شواهد الحق عن حقيقة أوهامهم. ها هي مشاهد الإعلام الحربي تعود لتسحق كبرياء العدو ومرتزقته في ملحمة شرق الجوف. دفع العدو السعودي بمرتزقته في نزوة مميتة وزحف غير مدروس، متغطرسين بعشرات الغارات والأرتال والآليات الضخمة ليكونوا مجرد خراف تساق إلى المذبح.
19: And today the battlefield tells a different story. Military footage from the eastern Al-Jawf battle has once again exposed the enemy's failed calculations. Saudi-backed forces advanced with overwhelming firepower only to walk into a deadly trap.
11: وظن المنافقون أنهم يحققون إنجازاً وهمياً مع تقدمهم الأول
19: ولكنهم لم يعلموا أن أبطالنا كانوا يمارسون أدق فنون معارك الصحراء، استدراج متقن وإغراء بالتقدم عبر مقاومة محدودة، حتى إذا ما امتلكت جموعهم في المربع المخطط له أطبق عليهم الخناق ووقع التنكيل. They mistook the initial advance for victory, but it was a calculated strategy, drawing their forces deeper into a planned area before closing the trap and striking back. تهاوت آلياتهم وتصاعدت ألسنة لهب العتاد السعودي الداكنة، وفر أفرادهم يولوكم الأدبار، تاركين أسلحتهم وعتادهم غنيمة للمجاهدين الذين أثبتوا أن من يبيع أرضه وعرضه بالريال تكون نهايته تحت أقدام النشامى. Their vehicles were destroyed, their forces scattered, and weapons and equipment were left behind. The battlefield once again showed the consequences of relying on money and mercenaries. وبعد أن تجرع العدو مرارة الهزيمة الميدانية في الجوف وغيرها، وسقطت كل رهاناته العسكرية أمام ثبات المجاهدين، يخرج علينا اليوم بأقنعة جديدة وأسطوانة مفضوحة، محاولا التغطية على فشله الذريع وتضليل الرأي العام العالمي عبر الإدعاء والمزاعم بأن أمن الملاحة الدولية مهدد. After repeated battlefield setbacks in Al-Jawf and elsewhere, the enemy has shifted to a new narrative, claiming that international maritime security is under threat to divert attention from its failures. يا لها من مفارقة عجيبة ودعاية رخيصة. إن الملاحة الدولية لا تكون مهددة بوجود قوات مسلحة يمنية وطنية مقتدرة تمارس سيادتها الكاملة والشرعية على سواحلها وتلتزم بكل المواثيق والمبادئ الدولية، بل تكون الملاحة مهددة ومستهدفة بالفعل حين تزدحم الأساطيل الأجنبية الغازية وتتقاطر القوى الكبرى عبر آلاف الأميال للهيمنة على مضيق باب المندب وتثبيت موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة. What a contradiction! Maritime security is not threatened by Yemen exercising sovereignty over its own waters. The real threat comes when foreign fleets converge from thousands of miles away to dominate Bab al-Mandab and expand Israeli influence in the region. إن الإعلام السعودي والدعاية الغربية التي تتباكى اليوم على أمن الملاحة هي ذاتها التي صمتت وعميت عن التمركز الصهيوني الخبيث في أرض الصومال، وهي التي سعى نظام الرياض مؤخرا لعسكرة البحر الأحمر عبر استجلاب قوى أجنبية وتحالفات مشبوهة لإبقاء اليمن محاطا بالمخاطر ومحاصرا اقتصاديا ومحروما من الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية. The same Saudi and Western media now warning of maritime insecurity ignored Israeli expansions in Somalia and efforts to militarize the Red Sea, moves that keep Yemen surrounded, economically pressured and cut off from its oil and gas resources. ولكن البيان الصريح والواضح للمجلس السياسي الأعلى حسم الأمر وأسقط كافة الأقنعة حين قال: اليمن كان ولا يزال هو الضامن الحقيقي والحر لأمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر، والتهديد الحقيقي لم يكن يوما إلا تلك العصابات المسلحة وأعمال القرصنة التي كانت تديرها الرياض وواشنطن لتحقيق أطماعها الاستعمارية. But the Supreme Political Council's clear statement settled the matter. Yemen remains a genuine and independent guarantor of stability in the Red Sea. The real threat has always been the armed groups and acts of piracy allegedly backed by Riyadh and Washington to serve their strategic ambitions. ليعلم العالم أجمع أن أي رهان عسكري أو سياسي على تجاوز حقوق الشعب اليمني أو الانتقاص من سيادته الكاملة على أرضه ومياهه وشواطئه سيتكسر بعون الله وتأييده على صخرة الاستبسال اليمني، وسيبغون دائما بالفشل المحتوم والخذلان. In conclusion, the world should know any military or political attempt to undermine Yemen's rights and sovereignty over its land and waters will, with God's support, meet the same fate, failure against Yemen's steadfast resistance.
20: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلساني.
0: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had no.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم داي العزيز الإسرائيلي بلغ ضمنه فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين. قارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أخواتنا وأبواتنا وعيان وعقال وأحرار الجنوب، بدعقلوا كلام بدفهموا كلام، بنتحاكى من وجع وبنتي كلامنا ورسائلنا لكم. الوجع الذي أنتوا فيه والمعاناة الذي بتعانوه بنتألم عليها احنا أخوه. بالله عليكم من بتقاتلوا؟ من بيقودكم؟ من بيأمر وينهي عليكم؟ من بيمولكم؟ وعلى ما بتقاتلوا؟ بتقاتلوا الحوثي مه؟ من هم اللي بيقاتلوا الحوثي؟ كن فكروا في عقولكم. السعودية بتقاتل، والإمارات بتقاتل، أمريكا وإسرائيل بتقاتل، وكل الناس هذا اللي بيقاتلوا الحوثي.

0: بتقود البلاد. اختلاف الناس هذا لا بيختلفوا داخل البلاد، وكل واحد بيأمر وين هي، وهي شرعية امه. لا سبر الشرعية ولا سبر مجلس انتقالي ولا والله حاج من هذا كله. كيف كان الوضع الذي أنتوا فيه قبل ما يقع هذا؟ كيف كان حالتكم؟ رحبتوا وسهلتوا بهم؟ زد بقالكم شيء من الخدمات الذي كان أنتوا عايشين فيها؟ ماشي. طيب قارنوا بين الوضع الذي احنا فيه في الشمال والوضع اللي أنتوا فيه في الجنوب، وابسلوا ابسلوا غير فارق الصرف، الأسعار، الخدمات، ولا حاجة. ما لكم؟ لن عطيروا، اعقلوا عقلوا فكروا، كم لكم بتقاتلوا؟ وليحن عاد جلسوا تقاتلوا، وبنقول ما يلف الثور إلا جلده. احنا أخوة، احنا غير أخوة. هذا الذي هم من خارج برا البلاد ما تساعهمش، وقربوا نتفاهم ونتفاوض ونتحاور، والغلطة عيرتوها الناس. لا تفرقت القو ذلت، متفرقين انتو اول ما بهانك في الجنوب، وكل واحد بيفعل لك خبر وعل من راسه. لموه مش عارف اينو طارق، انجت الامارات، انجت السعودية، احيان تتحرك جبهة، واحيان تطفى، واحيان تقو، واحيان تلصى، واحيان ترقد. الذي بيقاتل وهو بيقاتل على حق بيكون في مصدر قوة، سواء يدعمه ولا ما يدعمش. مش أنا بحاجة أحد يدعمني، مش بحاجة أحد، وأنا على حق. ثاني من الثنتين، ما هو أهدافهم؟ هذا ما قد فهمتوش. أمان عليكم، الإمارات ما بيش لها هدف في المناطق الجنوبية، السعودي ما بيش لها هدف، وفوق هذا إمارات وسعودي وغيرها هم هدف للأمريكي والإسرائيلي. وفي النهاية ما ينبت إلا صيب، بتذرع حب عيطلع. من تغدى بكذبه مات عشابه. الوضع مدهور، وضع البلاد. ما هو السبب لو ما تدهور الوضع عندكم ومش إحنا عايشين عندكم؟ هياها. والسعودية جت قالت من أجل سلامة اليمني، ما هي من سلامة، ما هو من عز أنتو فيه، ما هي من عيشه أنتو عايشي. هل أنتو مقتنعي؟ أما إحنا بنقول إحنا أخواتكم، ويشهد الله عليكم خطوة الطريق. هذا أجنبي وغازي وذا يرحل من البلاد، ها اليوم السعودية للهلاك للهاوية. كم قد طرحت السعودية من تريليونات خسارة ولا والله حققوا حاجة؟ بتفكروا اليوم السعودية ما عاد إمنتش وركنت على حقونهم الشوة الأدوات المرتزقة؟ كم قد دعموهم وما قد حققوا ولا حاجة. وفي النهاية حكام البلاد أهلها، ولو يجي من جاء ما حد يحك لك حيث ما دشتي. اعقلوا الثنو، اليوم 12 سنة ما قد تريتوش منو غريمكم من عدوكم. ما قد فعلت السعودية لأي دولة عربية، ما قد سوت إلا ما شقت قفاها وهلكت شعبها ودمرت إنجازات. اليوم الناس في بهذل في الشعوب العربية من احتراس السعودية، والسعودية مأمورة من أمريكا وإسرائيل. اثنوا صحصحوا، الوضع والمخطط مش بسيط، وضعنا كلنا ما هوش بسيط ولا هو سهل، والمخطط خارجي للبلاد بشكل عام، الجزيرة العربية، وكل واحد يطمع في بلاد. في النهاية احنا الضحية، احنا اليمنيين بيناتنا بنتقاتل، وخيرنا لغيرنا. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
1: جارح بشليش.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخلونا.
9: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة الجي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: لا يتخوى شيئا، لا يعرف أن هذا الحدث كان في صالحه لو كان من العاملين، وأنه لو كان هناك حركة لاستطاعت أن تستغل هذا الحدث، فيكون استغلاله هو ما يخدم أهدافها وما يعزز من قوتها. لهذا تجد المتخاذلون عمره تمر 40 سنة وهو على وضعية واحدة، والدنيا أمامه مغفلة لأنه ساكت، لأنه جامد، لأنه معرض بذهريته، فمتى يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا الأمر الطارئ هو مما سيخدم الحق، أو مما سيكون أيضا من العون لأهل الحق في ضرب أهل الباطل؟ لا يفهم شيئا من هذا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: إذن فأمام كل حدث، وهو ما أقول دائما وأكرر، المؤمنون هم من قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، وكلمة زادهم إيمانا تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسك. وقد يكون ذلك الحدث الذي يخوفك به الآخرون هو ما زادك إيمانا من جهة أنك اكتشفت أن تحركك وأن عملك كان في محله، أوليس هذا من جهة الإيمان؟ فتكون واثقا من نفسك وواثقا من عملك.

0: الله بفضل
1: الله. الله أكبر.
2: محرقة كبرى للأليات والمدرعات عقب ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق الجوف.
3: آليات العدو تشتعلها يا آليات العدو تشتعل يا
4: مقبرة الآليات مقبرة مقبرة.
2: المسيرة تواكب العمليات شرقي الجوف وتوثق الخسائر في صفوف التحشيدات السعودية.
5: جبال الجوف وعنا
6: مجزرة للآليات والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي.
2: مصدر عسكري في بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن يستهدف مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات. وكالة رويترز تؤكد تعليق السعودية لتحميل النفط من ميناء ينبع بعد أيام من إغلاق خط أنابيب شرق غرب. كاميرا المسيرة تزور مديريتي موزع والمعافر بتعز وتنقل معاناة أبناء مدينة المخا خلال سنوات الاحتلال. جرائم متواصلة في قطاع غزة والعدو يوسع عمليات التجريف والهدم في الضفة لربط المغتصبات.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لا تنسى شعوب أمتنا أن النظام السعودي فتح الباب على مصراعيه لحفلات المجون على مقربة من مكة المكرمة، وفي ساحتها طافت الراقصات على مجسم شبيه بالكعبة المشرفة. وحتى لا تغفل أمة الملياري مسلم عن إهانة قبلة المسلمين من قبل حكام الرياض، وقد ذهبوا بكسوة الكعبة إلى المجرم الصهيوني إبستين. وحتى لا تسقط من ذاكرتها إهانة المجرم ترامب للكعبة وهو يشبهها بصندوق قمامة، حينها لم يغضب سوى أبناء الإيمان والحكمة بخروج مليوني إلى الساحات، فيما تجاهلها من يطلقون على أنفسهم خدام الحرمين. يعود اليوم إلى معزوفة أن اليمن يشكل خطرا على مكة المكرمة في محاولة لاستعطاف المسلمين، أملا في الهروب من استحقاقات عدوانهم وحصارهم على عشرات الملايين من اليمنيين. وقد نفى مصدر عسكري بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن على مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات الإسلامية، معتبرا أن هذه الدعاية محاولة بائسة لتشويه اليمن في أسلوب قديم ومكشوف يهرب إليه النظام السعودي كلما أخفق في الميدان. وآخر ذلك ما كشفت عنه وكالة رويترز عن أو من تعليق عمليات تحميل النفط من ميناء ينبع بعد أيام من إغلاق خط أنابيب شرق غرب، لتكشف صور الأقمار الصناعية حجم الأضرار التي لحقت بهذا الخط في 3 مواقع. وفي الميدان أيضا محرقة كبرى لعشرات الآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي شرق الجوف، وهي ما تمكنت عدسة الكاميرا من توثيقه، في ملحمة أسطورية عجزت معها تلك التحشيدات عن تحقيق أي اختراق ميداني، بل عادت محملة بخسارة باهظة موثقة بالصوت والصورة في رسالة ميدانية حاسمة تؤكد صلابة الجاهزية الدفاعية وقدرتها على تحويل الصحراء إلى مقبرة للمعتدين.

0: الصاروخية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات. نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق.
1: مستمرون في التغطية والمواكبة الميدانية لانتصارات المجاهدين الأبطال.
2: وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها.
1: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأدنى به.
3: تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
4: المخا تتنفس السعداء برحيل المشروع الخياني التآمري.
0: من باب المندب المسيرة.
5: أكد مصدر عسكري للمسيرة أن خسائر التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مواجهات جبهة الجوف خلال الأيام الأربع الماضية بلغت نحو 275 بين قتيل ومصاب وأسير. المصدر أضاف أن العمليات أسفرت عن إحراق وعطاب 85 آلية ومدرعة للتحشيدات التابعة للعدو السعودي خلال مواجهات جبهة الجوف، كما تم إسقاط 7 طائرات مسيرة متنوعة تابعة للعدو السعودي. المسيرة وثقت الخسائر الكبيرة في تحشيدات العدو السعودي شرق الجوف. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا الزميل محمد النوعة.
1: مستمرون في التغطية والمواكبة الميدانية لانتصارات المجاهدين الأبطال.
6: هذا غنائم، هذا غنائم حرقت اليوم، ما قاموا بزحف علينا. هذا غجريد.
1: بعد الآليات المتواجدة في هذا المكان 1 2 3 4 5 6 7، هذه الآليات 7. وما عليكم إلا حشد المزيد من هذه المدرعات ونحن جاهزون لتفعيلها.
7: حشدتوا كما حشدتوا فجربوا، والله إننا لن نمركم المر، وهذه عهد منا قطعناه.
1: هناك مجموعة من الياس اللي بعد قليل، ولكن القريب منها واحدة هنا.
8: ثنتين.
1: ثلاث.
9: أربع.
10: خمس. ست. سبع. ثمان. تسع. عشر. يعني أعداد كبيرة، ما هي أعداد كبيرة. أنها العدو قام بالزحف من عدة أماكن وأصبحت المنطقة كلها مليئة بالجثث، مليئة بالآليات، مليئة بالغنائم، مليئة بالأسرى، مليئة. أصبحت الجوف لهم مقبرة، أصبحت لهم مقبرة.
11: أولا نحمد الله ونشكره على هذا النصر العظيم في هذه الصحاري القاحلة، ورسالتنا للعدو أن يحشد المزيد من هذه الغنائم، ونحن إن شاء الله له بالمرصاد في هذه الصحراء، وسوف ننكل به وسوف يحرق بفضل الله وبفضل سواعد المؤمنين في هذه الصحراء، وبفضل توجيهات سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن مرتزقة الريال السعودي والقعيطي والإماراتي سوف يحرقون في هذه الصحاري بإذن الله.

0: الأمام، أصبحت قوات العدو قناة بيد المؤمن. يا ربي لك الحمد. 23 يا ربي لك الحمد.
1: أصوف الله حقهم إلى حق دينهم، أصوف لك على الصحراء لهم مقبرة بإذن الله
2: بإذن الله.
3: الله أكبر. الله أمريكا، الله في إسرائيل، الله في الإسلام.
4: ونقول لهم نحن هنا بالمرصاد لكم، فإن عدتم عدنا والله معنا.
5: الذي تم إعدادهم لمدة 6 سنوات وتم إحراقهم وإعطابهم وقتلهم وتشريدهم من هذا الصحاري.
6: مجزرة للآليات والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، وأبينا إلا أن نصل إليها لزيارة رجال الله الأبطال رغم حرارة الشمس وأعمدة الغبار المتصاعد والتحليق المكثف للعدو السعودي الذي يحاول إنقاذ مرتزقتها ويحاول حجب الصورة وإبعادها عن المشهد تماما لأنها وثقت هزيمة مرتزقته.
7: هذا طيران الحربي السعودي في محافظة الجوف ماشي ومتخبط ومقهور بقوة الله.
0: يا ربي لك الحمد. يا الله يشعلونها المجاهدين الآن، يا ربي لك الحمد. هؤلاء المجاهدين سيطروا على التباب، على هذه التباب وهذا آلية العدو الذي تركها خلفه يحرقوها المجاهدين. مقبرة اعتبروا يا مرتزقة، اعتبروا يا مرتزقة الجيش السعودي، آليات بالعشرات معطوبة محروقة. يا رب لك الحمد.
3: جبال القاضي واحنا رجال جبال فرط للعدو يدخلوش.
1: هذا ايش؟
8: تم استهدافه بصاروخ موجه من قبل رجال الله.
6: مشاهدينا الاعزاء ومشاهدينا الكرام، ترون معنا هذه الآلية وما أشبهها بالآليات الإسرائيلية.
8: نعم.
6: تشابهت قلوبهم وتشابهت آلياتهم وتشابهت جرائمهم.
1: وهذه أيضا هي آلية أخرى من آليات وحدة الطوارئ التابعة لتحشيدات العدو السعودي.
6: وهذه إحدى الآليات العسكرية التابعة لتحشيدات العدو السعودي.
8: وتم القتل والجرح من العدو ومن تبقى منهم لاذوا بالفرار. وهذه هي ألوية الطوارئ ودرع الوطن الذي بنوها طوال 5 سنوات وتم إحراقها وتدميرها في خلال ساعات.
6: الذين ألحقوا بتحشيدات العدو السعودي هزيمة نكراء لن ينساها إلى الأبد. من صحاري الجوف محمد النوعة، المسيرة.
9: أكدت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع الشحن اليوم الثلاثاء عن تعليق تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وذلك بعد أيام من توقف خط أنابيب شرق غرب بعد استهدافه يوم الخميس. وكانت وكالة رويترز قد نقلت قبل يومين تحذير مصادر مطلعة من اقتراب نفاد مخزونات التصدير السعودية بسبب توقف خط أنابيب شرق غرب بعد استهدافه مؤخرا، وسط إحجام شركة أرامكو وزارة الطاقة السعودية عن التعليق على الموضوع. وأظهرت صور جديدة للأقمار الاصطناعية أكثر من استهداف لخط أنابيب شرق غرب، حيث أظهرت أضرار كبيرة في 3 محطات ضخ، إحداها تضررت بشكل كلي، وتقع المضخات 3 على امتداد منظومة خط الأنابيب الحيوية نفسها. أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن التصعيد العدواني ضد اليمن لن يحقق أي هدف للنظام السعودي، بل سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع. عبد السلام أضاف أن العودة لخيار فاشل ينم عن عقلية عدوانية لا تؤمن بحوار ولا سلام، محملا النظام السعودي تبعات استمراره في انتهاك سيادة اليمن واستهداف الناس وأملاكهم. ولفت إلى أن مناطق الساحل الغربي لم تشهد أيا من مظاهر الانتقام، الأمر الذي يعكس الالتزام الأخلاقي والإنساني للجيش اليمني، في مقابل أن السعودية تستمر على نهجها في ابتزاز العالم وتحريضه بمعطيات كاذبة لا أساس لها حول تهديد الملاحة الدولية، في محاولة لجر بعض الأطراف الدولية إلى مغامرتها العبثية الفاشلة. وشدد على أن مصلحة الأطراف الدولية تتمثل في عدم المجازفة بمصالحها بناء على أكاذيب النظام السعودي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الملاحة في باب المندب آمنة وطبيعية، وأن محاولات النظام السعودي تصويرها كتهديد للملاحة تهدف لتضليل المجتمع الدوري. وأوضحت الوزارة أن حركة السفن الطبيعية في باب المندب تنسف المزاعم السعودية، مؤكدة أن الممر أصبح أكثر أمنا بعد انتهاء المواجهات في مديريات الساحل الغربي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها. وأضافت أن مركز تنسيق العمليات الإنسانية أشعر السفن والشركات الملاحية بأمن الملاحة، مشددة على أن جوهر المشكلة يتمثل في استمرار التحشيدات والغارات والحصار السعودي وليس في باب المندب الذي تسير حركة الملاحة فيه بصورة طبيعية. وأفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة بأن لندن تلقت طلبات سعودية للحصول على مجموعة من أشكال الدعم الدبلوماسي والعسكري لمواجهة اليمن، وسط تأكيد إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين إلى المملكة لدعمها. وأكدت الوكالة أن الطلبات تشمل دعما عملياتيا للقوات السعودية لصد الهجوم اليمني على طول الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر باتجاه مضيق باب المندب، فضلا عن المساعدة في الدفاع عن البنية التحتية النفطية للمملكة ضد الهجمات. ولم يتضح ما إذا كان بورنهام سيوافق على هذه الطلبات، فيما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بلاده ستعمل مع شركائها لدعم الاستقرار الإقليمي، رافضا الخوض في التفاصيل. وبموازاة ذلك نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية عن مصادر دبلوماسية قولها إن إسرائيل والسعودية أجرتا محادثات بوساطة القيادة الأمريكية المركزية بهدف مساعدة الرياض ضد صنعاء من خلال المساعدة الاستخبارية. في مدينة المخا القديمة تكشف سنوات الاحتلال مفارقة صارخة، أحياء تاريخية تركت بلا خدمات، فيما سخرت المشاريع والإمكانات لبناء تجمعات تخدم الاستقطاب والتجنيد والارتزاق على حساب أبناء المدينة. المزيد من التفاصيل في هذه الجولة الميدانية لمراسلنا من مدينة المخا القديمة.
2: قد تبدو للوهلة الأولى مدينة مهجورة منذ زمن بعيد، لكن جولتنا الميدانية في شوارعها وأزقتها تكشف أننا في قلب مدينة المخا القديمة التاريخية. منازل أثرية متهدمة، طرقات ترابية، وخدمات تكاد تكون معدومة. مشهد يلخص واقع أبناء المدينة الذين عاشوا سنوات من الإهمال فيما كانت أدوات الاحتلال منشغلة بمشاريع أخرى لا تمت إلى احتياجاتهم بصلة. تسع سنوات من سيطرة أدوات الاحتلال على المخا لم تحمل لأبناء أحيائها القديمة مشاريع خدمية تلامس احتياجاتهم، فلا طرقات معبدة ولا مشاريع كافية للكهرباء والمياه ولا بنية خدمية. تنتشل المدينة من واقعها المتردي، وفي المقابل اتجه الاهتمام نحو إنشاء مدن وتجمعات سكنية لمن جرى استجلابهم من خارج المخا، في صورة تكشف أين كانت تتجه الأولويات خلال سنوات الاحتلال.
10: شوف أنت حالت على الكيفان، كيف حالت المدينة، كيف حالت السكان حقهم، ولا اهتموا بها ولا حاجة. هذا حبة حبة معمورة والباقي لهم هدمة دهم برد.
11: والله ما سوى لنا شيء، مش صوت لنا الشرع، نسكحنا بجلودنا، إذا ما شقينا ما ناكلش، ناكل إذا شقينا نعداكنا. أما الطرق ذا أنتم شايفين صور ذا الأماكن زي ما هي، عاد تكون أنتم لا فيكم خير تصلحوها أكيد. أما هذا السعودي دمر إحنا وتعب إحنا ولا سبر شيء، كل اللي بالسعودي، السعودي ارتفع، السعودي ارتفع، السعودي ارتفع، ما قدرناش نوافي السعودي. هذا ساعة 700، ساعة 500، ساعة 400 طلع ينزل. الكهرباء ما فيش، الكهرباء الوحدة ب 2000 ريال الوحدة تقيس سبك ساعة.
2: المفارقة بين واقع المخا القديمة وما أنشئ خارج أحيائها تكشف طبيعة المشروع الذي أدارته أدوات الاحتلال. فالمال والإمكانات التي غابت عن تحسين حياة السكان حضرت عندما تعلق الأمر بالتجنيد والاستقطاب وتوطين القوى المستجلبة لخدمة مشروع الارتزاق. بينما ترك أبناء المدينة يواجهون تدهور الخدمات وصعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
12: أتمنى كأحد سكان المدينة أن توفر كل الخدمات، تكون مراعاة لظروف الناس والفقر الذي يحول بهم، تكون مجانا.
2: واليوم يعبر أبناء المخا القديمة عن ارتياحهم لعودة الأمن والاستقرار عقب طرد تحشيدات العدو السعودي، آملين أن تطوي مدينتهم مرحلة لم يكن فيها أهالي المخا أولوية، وأن تتجه الجهود نحو معالجة ما خلفته سنوات الإهمال وإعادة الخدمات إلى مدينة تاريخية ظل أهلها مغيبين حتى عن المشاريع التي أقيمت على أرضهم. من مدينة المخا، سمير المترب، المسيرة.
9: زارت كاميرا المسيرة مديرية موزع ومنطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز، ورصدت من هناك استذباب الوضع الأمني وعودة الحياة إلى صورتها الطبيعية. المزيد من التفاصيل مع الزميل فضل النهاري.
13: طرقات فتحت وقرى تستعيد حركتها، ومشهد يتغير على الأرض بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومرتزقته. من هنا من مفرق الوازعية في ريف تعز الغربي نمضي في جولة ميدانية ترصد عودة الأمن والحياة إلى مناطق ظلت لسنوات تحت وطأة تلك التحشيدات. ومن مفرق الوازعية نتجه صوب العقمة بموزع، المحطة الأولى في جولتنا هذه، وعلى امتداد الطريق تبدو ملامح الحياة وهي تعود تدريجيا بالتوازي مع جهود القوات المسلحة في تأمين القرى والطرقات وتثبيت الأمن وتهيئة الظروف أمام الأهالي لاستئناف حياتهم الطبيعية.
14: نحن آباءنا وأجدادنا ما عاشوا بحروب، ما كانت تعيش قافي الإمام ما بين آل سعود، يعني في حروب ومصائب واستمروا للحين رجعت كما كنا. أيوة. بعد فترات بعد ما راحوا آبائنا وأجدادنا في آخر أعمارنا نحن. أيوة. لحقنا المصائب هذه. أيوة.
15: السعود.
14: بعد السعود. أيوة نعم. لكن الوقت الحالي الحمد لله لا بس بفضل الله تعالى ثم بفضل الرجال الأمن المستقر وأمن الدولة نعيش نحن الحمد لله في سلام ولله الحمد استمر له.
16: أنا أريد أن أقول للمقرر بهم العودة إلى حضن الوطن، والوطن بحاجة إلى الجميع.
17: والعدوان قد وضحت رسالته بعدوانيته، نحن نتحرك من مظلومة هذا الشعب العظيم لفك الحصار والدفاع عن كرامتنا وعزتنا وعزة الأمة العربية والإسلامية. نحن لا نتحرك لا بطرا ولا لعب، إنما نتحرك في إطار المشروع القرآني.
13: وإلى الكدحة بمديرية المعافر نواصل الطريق، وعلى امتداد المسار تتوالى القرى التي انحسرت عنها التحشيدات التابعة للعدو السعودي. طبعا نحن الآن في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، التقينا بعدد من أبطال القوات المسلحة ونستطلع معهم آراءهم حول طبيعة المواجهات مع تحشيدات العدو السعودي وأيضا رسائلهم. ما هي رسائلكم من هذا المكان؟
17: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا في منطقة الكدحة التي تتبع المعافر، نحن أتينا إلى هنا رسل للسلام وليس للحرب فقط، وإنما أجبرنا على الحرب. لقد أجبرنا هذا العدو المتغطرس الذي يريد أن ينهب حقوقنا وأن يستبيح أرضنا وأن يحتل أرضنا، ولكن نحن مصممين وعازمون بإذن الله أن نستعيد كل حقوقنا وحقوق كل الشعب اليمني، لا نستثني أحد. وهذا من اللي داخلهم ضحايا مغرر بهم، وإن شاء الله أن نكون لهم أبناء الشعب اليمني المغرر بهم سيعودوا إلى رشدهم، وسيكون الشعب اليمني حر على أرضه وعلى بلاده، وسنستعيد الثروات وسنؤدب هذا العدو المتغطرس السعودي العميل لأمريكا وإسرائيل.
13: وتعود الحركة إلى الطرقات. وكلما تقدمنا أكثر تتكشف ملامح التحول بصورة أوضح، وصولا إلى مركز مديرية موزع التي شهدت طرد تلك التحشيدات ومرتزقتها. نحط رحالنا هنا حيث تختصر المشاهد عودة الحركة إلى القرى والطرقات بعد دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي، فيما تتطلع الأنظار إلى استكمال عودة بقية المناطق إلى حضن السيادة الوطنية وعودة المخدوعين في صفوف العدوان إلى قراهم وأهلهم. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
9: أدان مصدر عسكري بشدة التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه العدو السعودي بادعائه وجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ننفي نفيا قاطعا وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات، مؤكدا أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهذا أسلوب قديم استخدمه العدو السعودي سابقا. مكة المكرمة تدخل على خط الرواية السعودية في محاولة جديدة لتوظيف المقدسات في الصراع مع اليمن عبر مزاعم عن تهديد يمني للمشاعر المقدسة، رواية تعيد إلى الواجهة سجلا من استغلال مكة المكرمة في الحملات على اليمن، وتفتح في المقابل سؤالا عن حقيقة الخطر على مقدسات الأمة الإسلامية ومن يسعى لاستهدافها ويستخدمها للتحريض على الشعوب الإسلامية الحرة. التفاصيل في تقرير الزميل صدام القدمي.
15: من جديد يعود النظام السعودي إلى ورقة المقدسات محاولا توظيف بيت الله الحرام في معركة التحريض على اليمن عبر رواية وهمية لا تسندها الوقائع، لكنها تخدم هدفا سياسيا واضحا تشويه صورة اليمن واستثارة مشاعر المسلمين وصناعة حالة من التعاطف مع الموقف السعودي. هذه المرة أعلنت السلطات السعودية تفعيل الإنذارات في مدينة مكة المكرمة بالتزامن مع حملة إعلامية وسياسية واسعة أوحت بوجود تهديد يمني للمشاعر المقدسة، ولم تتوقف الحملة عند وسائل الإعلام بل امتدت إلى أبواق النظام من علماء السلطة وشخصياته الدينية الذين سارعوا إلى استغلال الرواية للتحريض على اليمن وتقديمها باعتبارها تهديدا لمكة المكرمة.
18: العاصمة المقدسة مكة المكرمة هدف متكرر للصواريخ الحوثية.
19: هل استهداف مكة قرار حوثي خالص أم أن أصابع إيران حاضرة حتى في اختيار الأحداث؟
15: وليس هذا الاستخدام السياسي للمقدسات جديدا على النظام السعودي، فالمشهد يتكرر والأدوات ذاتها تعود إلى الواجهة كلما احتاجت الرياض إلى إعادة توجيه الرأي العام عبر الزج بمكة المكرمة في خطابها السياسي والعسكرية.
20: الجرأة على إرسال الصواريخ على مكة، أعوذ بالله، أي قلب يرضى بهذا؟ أي نفس تدعي الإسلام أو تنتسب إليه أو تتوجه إلى القبلة ترضى أن تطلق رصاصة على الحرم فضلا عن أن تطلق صواريخ؟
15: ما تفعله الرياض اليوم وفق القوات المسلحة اليمنية ليس سوى تزوير وخداع وتضليل، مؤكدة أن الحديث عن خطر يمني على مكة المكرمة مجرد أخبار كاذبة هدفها التشويه وخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهي سياسة سبق للنظام السعودي استخدامها.
21: قبلة المسلمين مكة المكرمة تستهدف من قبل الانقلابيين.
22: السعودية تعترض صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مكة المكرمة وجدة.
23: ميليشيات الحوثي بدأت تستهدف قبلة المسلمين.
24: اليوم استهداف مكة المكرمة يكشف زيف شعارات هذه الميليشيا المنحرفة، وهي الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، والنصر الإسلام، وفي نفس الوقت يهاجمون كعبة المسلمين ويستهدفون مكة المكرمة.
22: أكد الشهود عيان اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية فجر اليوم صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجها إلى مكة، والآخر فوق مدينة جنة.
15: وهنا تحديدا تنكشف وظيفة الرواية السعودية ليست في إثبات واقعة عسكرية بل في صناعة صورة ذهنية، اليمن في مواجهة مكة والرياض في موقع المدافع عن المقدسات. لكن هذه الصورة ترتطم بسجل طويل من توظيف المقدسات في الصراع السياسي، وبسؤال أكبر يتعلق بمن يشكل الخطر الفعلي على مقدسات المسلمين.
0: وادعاء شنيع على شعبنا العزيز على يمن الإيمان والحكمة بالاستهداف لمكة المكرمة. هذه المزاعم والافتراءات وهذا البهتان العظيم غير غريب على النظام السعودي وعلى إعلامه. أن تآمر على الأقصى أثبت أنه غير مؤتمن، أنه غير مؤتمن أبدا على أي مقدس من مقدسات الأمة.
15: النظام السعودي وفق هذا المعيار لا يبدو مؤتمنا على مقدسات الأمة، وهو الذي يوظفها أداة في خطاب التحريض السياسي، ويزج باسم مكة المكرمة في مواجهة شعب مسلم، متجاهلا في الوقت ذاته ما تتعرض له مقدسات المسلمين في فلسطين من انتهاك واعتداء. فمن يصمت ويتآمر أمام حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ويتواطأ على المسجد الأقصى، ويمارس دورا أساسيا في تصفية القضية الفلسطينية، لا يملك أن يقدم نفسه حاميا لمقدسات المسلمين، أو أن يتخذ من مكة والمدينة غطاء للتحريض على أبناء الأمة. وفي مقابل هذا التوظيف السياسي للمقدسات، أثبت الشعب اليمني موقفه عمليا في الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وكان حاضرا ولا يزال في نصرة غزة وفلسطين والدفاع عن الأقصى، منطلقا في مواجهة الكيان وداعميه من عقيدة عنوانها الأقصى واستعادة مقدسات الأمة، في مقابل نظام آل سعود الذي تخلى عنها وفرط فيها. أما العمليات اليمنية فتعلنها القوات المسلحة اليمنية بوضوح وشجاعة، وتحدد أهدافها وتوقيتها أولا بأول، وتؤكد أنها تأتي في إطار الرد على العدوان وفق ما تعلنه من ضوابط ومبادئ أخلاقية وشرعية، الأمر الذي ينسف محاولات الرياض في التزوير والخداع والتضليل وتحويل المقدسات إلى أداة للتحريض السياسي.
9: وقد وزع الإعلام الحربي مشاهد لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وإحراق عدد كبير من الآليات شرقي محافظة الجوف.
3: يا ربي لك الحمد يا الله.
4: يا ربي لك. حين تتحول الصحاري المترامية إلى مقابر جماعية للتحشيدات والآليات والمدرعات، فتش عن اليمن.
5: هذه هي تحشيدات العدو السعودي.
4: النظام السعودي يدفع مجددا بتحشيدات ضخمة شرقي الجوف، طمعا في تحقيق اختراق ميداني وتغيير خرائط السيطرة لحرف المعادلات اليمنية الضاغطة عن مسارها وأهدافها. وهكذا بدا المشهد للوهلة الأولى. عشرات الآليات والمدرعات المتنوعة تشق رمال الصحراء المترامية، وعلى متنها تحشيدات سعودية مدججة بالنشوة وأنواع السلاح. والتحرك هنا على الأرض يرافقه غطاء جوي سعودي.
7: السعودي في محافظة الجوف باشر ومتخبط ومقهور بقوة الله.
4: ضمن مسرح عملياتي واسع وممتد ومكشوف، إلا من بعض السواتر الترابية والخنادق ومجاهدين كالجبال، دارت المواجهات المباشرة بين تلك التحشيدات السعودية من جهة والقوات المسلحة اليمنية من جهة أخرى. على هذا النحو تصدت لهم القوات المسلحة اليمنية رباطة في الجيش، ثبات لا يتزلزل، عزم لا يلين، دقة في التصويب، حكمة في التكتيك، وتوظيف ذكي في تطويع البيئة الصحراوية بما يخدم الهدف تكتيكيا واستراتيجيا في معركة عنوانها الحرية والكرامة.
25: إن شاء الله الآن بعملية قطع أوصال العدو والالتفاف على العدو، لخنق العدو وكذلك الالتفاف عليه داخل منطقة العمليات.
26: سلم نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: أبا أسلحة مع الدرون مع الدرون كم عيل وانتم؟ تبع عيل وين؟
6: وش معك؟ أرضكم
1: بذيارة
8: علي مهدي
1: اسمك علي مهدي وتبع عيل وين؟
8: طوارئ طوارئ طوارئ
1: ها وانت؟
8: من أب من أب
1: ها؟
6: أحمد عقلان
1: أحمد عقلان
4: نجحت القوات المسلحة في تحويل الهجوم المباغت إلى هجوم مضاد لمطاردة التحشيدات المهاجمة في الصحراء المفتوحة. انقلبت الصورة وتغيرت موازين الميدان، آليات المرتزقة ومدرعاتهم تحترق، مقاتلوهم بين قتيل وجريح وأسير، بعضهم هرب من الموت إلى الموت وبعضهم هائم يبحث في الصحراء عن سبيل نجاة، ولشدة الرعب ترجلوا عن آلياتهم ومدرعاتهم وآثروا الهروب على الأقدام أملا في النجاة. والمشهدية هنا أبلغ من أن توصف وأكبر من أن تختزل بما حملت من رسائل بالغة القوة للدافع والمدفوع بهم نحو محارق الموت، ليس في الجوف وحدها بل في كل الجبهات المشتعلة.
10: جمعات آليات قوات العدو
11: قومهم يا ربي يا كرحم قومهم وسوف نجعل الصحراء تملا من جثثهم.
12: يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد.
26: فما والله إنا سنجعل هذا الأرض عليهم جحيم وشجر وهذا الطول وماء وهذا طيط يغلي في البطون ويشوي في الوجوه.
8: إذا لم تكن هذه الصحراء جبال فنحن جبالها.
12: والله إنهم خاسرين دنيا وآخرة.
4: الخسارة نتيجة حتمية تتكرر عند كل محاولة سعودية فاشلة ويائسة. ففي محصلة الأيام الأربعة الماضية فقط كشف مصدر عسكري للمسيرة أن خسائر التحشيدات السعودية تجاوزت 275 بين قتيل وجريح وتدمير وإعطاب 85 آلية ومدرعة وإسقاط 7 طائرات سعودية مسيرة.
1: آلية العدو تشعلها يا آلية العدو.
27: وهذا مدرعة
4: هذه الإحصائية ليست مجرد أرقام عابرة بل رسائل حاسمة وشواهد ميدانية تكشف تعاظم خسارة النظام السعودي وتحشيداته وسقوط أهدافهم ومخططاتهم في الميدان من دون إحراز أي تقدم أو اختراق أو تغيير في خرائط السيطرة. وما النصر إلا من عند الله.
28: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
9: إغلاق نقطة الفلج في مأرب يفاقم معاناة المسافرين ويفرض عليهم طرقا وعرة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
29: عقبة المحمدين بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء طريق وعر وشاق لم يكن سلوكه خيارا لهؤلاء المسافرين بل مسارا اضطراريا فرضه إغلاق التحشيدات التابعة للعدو السعودي نقطة الفلج أمام المواطنين القادمين من البيضاء والمديريات الشرقية والجنوبية لمحافظة مأرب عبر خط الجوبة لتتحول رحلتهم إلى مسافات أطول وطرقات أشد وعورة وكلفة.
30: بهدل يا ولدي بهدل زي ما انت شايف كل ابوها بهدل هو حصيان حفران خليه على الله.
31: والله الطريق شوفت عينك الله يعين اللي عنده سياره صغيره ما ننصح فيه.
32: اول مره واخر مره امشي فيه.
30: والله انا متعب. اي نعم والله انا متعب لكن ربك يعين. في ناس مراض في ناس كبار سن يعني يتعبون في الطريق هذا اكثر من اللازم. مشي الواحد وهو ما شاء الله وصل وجهه تعبان من الطرق هذه.
31: والله جاي من الوديعة إلى صنعاء إن شاء الله.
32: كيف الطريق؟
31: والله الطريق شمات يا أخي تعذبنا في الخط في الوديان في الخط مكسر كله
30: إرهاق ما شد الأنفس إرهاق صدق.
32: من أول كيف كان؟
30: لا كان لا من أول تمام الطريق والحمد لله لما اليوم تقعقعنا زيادة عن اللازم. أنا قلت أول سفر وآخر سفر.
32: ليش؟
30: إن الطريق شو يا أخي تعب صدق من كل واحد ما يوصل إلا كده يموت.
29: على هذه العقبة تتضاعف وطأة هذه المعاناة على المرضى وكبار السن والمسافرين الذين يضطرون إلى قطع هذه الطرق الوعرة في رحلة طويلة فرضها الحصار السعودي على مطار صنعاء الدولي ليضيف إغلاق نقطة الفلج أمام حركة المواطنين عائقا جديدا أمام تنقلهم بين المحافظات.
2: والله الطريق مجعوظة، والله التعب يا أخي، والله التعب. شاهدنا الموت في هذه العقبة، فرق كبير شاسع. منك هناك مارب قريب، جاء خرج من الجوبة الصباح يدير العصر وانت داخل شبوة المغرب بالكثير. بالحين يا الله توصل الفجر. طيب والله المرة الأولى حصلت واحد مع هايلوكس وهو مع عواية المقطوع. أنا
32: بسبب
2: الخط
32: الطريق
2: هذه، بسبب الطريق هذه بين قرحة الكفرات وركب الثاني وقرحه وجلس مقطوع. رجعنا عودنا سعفنا.
32: كانت المسافة أقرب يعني مثلا من البيضة أو من مثلث عفار اللي احنا ساكنين فيه للعبر تقريبا 8 ساعات. الآن يبغى لك هنا 5 ساعات في الفرع هذا الحالة. وبعدين من شبوه للعبر مسافة ثانية.
29: تزداد معاناة المواطنين اليمنيين إزاء الإجراءات التعسفية التي قامت بها التحشيدات السعودية بقطع الطرق البرية أمام آلاف المسافرين والمرضى، لا سيما مع استمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء الدولي بهدف تشديد الحصار وخنق المواطن اليمني. من على عقبة المحمدين بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
9: دعا مشايخ وعيان محافظة مأرب من تبقى في معسكرات العدو السعودي إلى التجاوب مع دعوات العقل لكي لا يكونوا وقودا لمعارك العدو السعودي ضد أبناء بلدهم. وعبر المشايخ والعيان خلال اللقاء التشاوري عن استعدادهم للتعاون مع العقلاء لتجنيب المدينة مما يريد لها العدو السعودي وأدواته الذي جعل منها منطلق للاعتداء على أراضي الجمهورية اليمنية ووكرا للمخربين والدواعش الذين مارسوا ويمارسون بحق أبناء المنطقة أشكال الترهيب والإذلال.
6: نقول لهم أنهم يدركون خطورة المرحلة على أساس أنه إذا أرادوا حفظ الحقوق وحفظ ماء الوجه، نتشاور احنا وياهم بالكلام هذا وبنرتب لهم كل طرق الامان، ولا ما عندنا مانع.
13: نوجه رساله لاصحابنا هذه في مارب، نقول لهم يعني كفى بالوقت واعظا 10 سنوات واكثر والاف الضحايا، نقول لهم الى هنا ويكفي، عودوا الى رشدكم
14: ولا ترتهنوا لا الحزب الاصلاح ولا ترتهنوا للعدوان السعودي، فاحنا اخوانكم ولا نرضى على محافظتنا ومحافظتكم. فهناك عبر قد مضت لجميع المحافظات التي استمرت، ومحافظة مأرب هي للشعب اليمني والمأربي.
2: كما أن رسالتنا من هنا إلى أبناء مأرب في الطرف الآخر أنهم يجنبوا المحافظة الصراع.
16: ننصح أخواننا وأشقائنا في مناطق سيطرة العدوان في مدينة مأرب بالعودة إلى حضن الوطن بين أخوانهم وأصحابهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
17: نرجو من الأخوان في مأرب، هم أخوتنا وأصحابنا ويعلمنا ما يحصل، لأنهم أصحابنا مهما كان، أن يعودوا إلى صوابهم.
9: وانعقد في العاصمة صنعاء لقاء تشاوري لمشايخ وعقال محافظة مأرب للوقوف أمام المستجدات وتدارس الموقف. بيان اللقاء التشاوري لمشايخ وعقال محافظة مأرب بارك الانتصارات في الساحل الغربي ودحر التحشيدات، مؤكدا وقوف أبناء المحافظة إلى جانب القيادة والجيش لتحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت الاحتلال. ودعا البيان باسم مشايخ وقبائل محافظة مأرب المتواجدين في المدينة إلى الامتناع من زج أبنائهم في معارك العدو السعودي والاستعداد للتعاون معهم لحل جميع المشاكل وتحقيق الأمن والسلام للمدينة التي حولها العدو السعودي إلى منطلق للاعتداء على محافظات الجمهورية.
18: إن استمرار الاحتلال السعودي لعاصمة مأرب ومديرية المدينة ومديرية وادي عبيدة وآثار هذا الاحتلال على أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى وأمنها وسكينتها ومواردها أمر لم يعد لدى أحد احتماله، لما له من أثر نفسي وأمني واقتصادي واجتماعي وكارثي. فبقى 12 مديرية ونص من مديريات المحافظة دون عاصمة ومقر يعود إليها الناس في مصالحهم أمر لا يصلح أن يستمر. ونؤكد بأن أبناء المحافظة مستعدين لما يقرره وقبائل المحافظة قائما وسيقوموا بدورهم إلى جانب القوات المسلحة في مواقع الشرف وفق الترتيبات التي يقررها المعنيون في الميدان. خامسا، يؤكد الاجتماع على تمسك أبناء محافظة مأرب بمبادرة مأرب التي أعلنها الناطق الرسمي في 9/8/2021، وأعلن أبناء محافظة مأرب الموافقة عليها في 13/10/2021. كون هذه المبادرة تعالج الكثير من المشاكل والنواقص التي عانت ولا زالت تعاني منها المحافظة، وكونها أول وثيقة يمكن أن تصوب أخطاء وقصور الماضي الذي تعرضت له المحافظة. يدعو الاجتماع الأخوة والآباء والأبناء مشايخ وعقال المحافظة الموجودين في مارب، سواء كانوا موجودين بتأثر سياسي أو مغرر بهم أو لديهم مصالح، أو يفكروا أن يفكروا ويحفظوا ما بقي من أولادهم وأولادنا، وأن لا يزجوا بهم في معركة وقتال بين الأخوة. فليس لنا عدو ولهم غير السعودي، وأولادنا أمانة في أعناقنا جميعا، ومن يدفعهم وهي أيضا في عنق من يدفعهم للدفاع عن السعودية المحتلة لأرضنا. وإذا المدينة تهمكم فاعملوا ونحن معكم لأجل سلامتها، فنحن أخوة والمشاكل سيتم التفاهم حولها، ومستعدين من جانبنا لكل ما يطلب مننا ويحقق الأمن والسكينة. فلا تكونوا سبب في دمارها وضحية لمن أولادهم في الخارج واستثماراتهم في أقاصي الأرض.
9: تكشف التغطية الصهيونية أن التحول في باب المندب لا يقرأ كمأزق سعودي منفصل، بل كتهديد لركيزة إقليمية يعول عليها كيان العدو ضمن مشروعه بالمنطقة، ما يدفعه للبحث عن تحالف أوسع بالتوازي مع استثمار ضعف الرياض لدفعها نحو التطبيع والتحالف العلني.
0: لا يتعامل إعلام العدو الصهيوني مع ما أنجزته القوات المسلحة اليمنية في باب المندب باعتباره مأزقا سعوديا فحسب.

0: هذا التحرك للحوثيين في باب المندب يكشف في رأيي عن حقيقتين مقلقتين جدا. الأولى هي هذا التحالف الذي عقده السعوديون مع الأتراك والباكستانيين، ومع ذلك يتركون السعوديين وحدهم، فما قيمة هذه التحالفات؟ والأمر الثاني يتعلق بنوعية وقوة وقدرات الجيش السعودي، فمن جهة هو مسلح حتى أسنانه، ومن جهة أخرى نحن نرى أداءه، ولذلك هناك مشكلة عالمية، ويجب أن نرى ما الذي سيقرر الأمريكيون والأوروبيون فعله.
1: ويزداد المأزق مع إحجام واشنطن عن توسيع المعركة إلى اليمن بعدما خبرت مواجهة انسحبت منها، فيما بقي كيان العدو يتلقى الصواريخ. وفي السياق نفسه يخفي الصهاينة الخوف من فشل تحالفات الرياض مع تركيا وباكستان في توفير الحماية الفعلية للنظام السعودي.
2: أعتقد أن الولايات المتحدة تخشى فتح جبهة إضافية أمام اليمن، وتفضل ربما تركيز جهدها على مضيق هرمز، وهي تفهم تداعيات ضم الحوثيين إلى المعركة.
3: لكن يجب التذكير بالسرعة التي تراجعوا بها، بينما كنا لا نزال نتلقى الصواريخ من اليمن.
2: بالضبط، شهر كامل كان كافيا لرئيس الولايات المتحدة لكي يحارب الحوثيين، ثم يقول إنهم اتصلوا وإنهم وقعوا اتفاقا، وهذا الاتجاه مقلق جدا.
4: هم قالوا لترامب فعليا لدينا دعم من باكستان وتركيا بعد اتفاق مكة، وفجأة يا للعجب، الحوثيون يهاجمون السعوديين ويسحقونهم ولا أحد يساعدهم، الباكستانيون والأتراك لا ينهضون ولا يساعدون، وعندما يركضون إلى ترامب يقول لهم ماذا تريدون مني؟
1: أما السخرية الصهيونية من المأزق السعودي فلا تنفصل عن محاولة استثماره سياسيا لدفع الرياض نحو خيار التطبيع.
5: ابدأ أولا بالتوقف عن الاعتقاد بأن المال سيحل لك كل مشاكلك. لقد بنى جيشا كبيرا لم يفعل شيئا فعليا، وعقد اتفاق مكة وفي أول فرصة والحبر لم يجف بعد قالوا له اسمع يا عزيزي، بوليصة التأمين الخاصة بك ليست سارية. السعوديون يفهمون أن من يقوم بالأشياء في الشرق الأوسط وينفذها بعمق هو إسرائيل.
6: يكفي أن تنظر وترى كم أن اتفاقات التحالف بين باكستان وتركيا التي يوقعونها مع السعوديين ليست سوى ورق. وأنا أوصي رئيس الحكومة، لدينا فرصة ذهبية لإدخال السعوديين تحت اتفاقيات أبراهام، فظهورهم إلى الحائط.
1: هكذا يجمع الخطاب الصهيوني بين قلق حقيقي من التحول الذي فرضه اليمن، وبين محاولة تحويل المأزق السعودي إلى فرصة لجره إلى تطبيع بشروط ملائمة للعدو.
7: صنفت القوة السياسية اليمنية الانتصار في الساحل الغربي على القوى المعادية لليمن كأعظم انتصار يسجل خلال 100 عام الماضية، داعية العالم إلى إعادة حساباته والتعاون مع صنعاء.
8: ما حققه العدوان السعودي في سنين استردته صنعاء في بضعة أيام. لا يزال الذهول سيد الموقف دوليا وفي الداخل اليمني أمام ما جرى يومي 10 و11 من سبتمبر 2026 على الساحل الغربي لليمن وباب المندب المضيق الأهم عالميا.
9: زلزال 11 سبتمبر، العالم كله مذهول، الأمريكان والبريطانيين والأوروبيين والعرب والصغير والكبير، كيف استطاعوا الجماعة هذا في لحظة في لحظات حاسمة وفي لحظات من التاريخ الغافل أن يسجلوا هذه الانتصارات؟ أنا أشتي أقول هذا نصر له ما بعده، هذا تأكد يعني، وهو أعظم انتصار في حروبنا اليمنية السعودية.
8: ممثلو القوى السياسية اليمنية اعتبروا أن عملية الساحل الغربي أحدثت تحولا جيوسياسيا فارقا في قواعد الاشتباك، ودعوا النظام السعودي مجددا إلى قراءة المشهد اليمني وأن لا تجرها أخطاؤها في اليمن والمنطقة إلى نهاية حتمية.
10: وهذا النصر الكبير ما هو إلا نتيجة الصبر والصمود والثبات وقدسية القضية الذي نناضل من أجلها. الشعب اليمني يتعرض للعدوان والحصار رهيب، وكانت هذه المخاة تعد لتكون شبه دولة أو دويلة أو معسكر أو

0: صالون للأمريكيين والسعوديين يقابل جمهورية صوماليلاند ولغرض السيطرة على البحر الأحمر.
1: ما صنعته دول العدوان على مدى 11 عاما في الساحل الغربي ينهار في 24 ساعة. أعتقد أن القوات التي كانت موجودة في الساحل الغربي هي أكبر قوة تمتلكها دول العدوان. ولهذا أنا أدعو حكومة المملكة العربية السعودية أن تعيد النظر في حساباتها وأن تخطو خطوة واحدة نحو السلام. السلام تكلفته أقل 10 أضعاف من تكلفة الحرب.
2: انتصار تاريخي غير مسبوق ذو بعد إقليمي ودولي يرقى إلى كونه لبنة تأسيسية في النظام العالمي الجديد الذي يتولد من مضائق غرب آسيا. وعلى صعيد المواجهة القائمة، وقعت صنعاء بالنار أن تحرير الأرض كل الأرض ليس شعارا يتلى في المناسبات، بل فعلا تعزف له البنادق إن سكر المحتل. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.
3: جُرح عدد من المواطنين إثر استهداف العدو السعودي بسلسلة غارات جوية المجمع الحكومي بمديرية خدير بمحافظة تعز. مراسلنا في محافظة تعز أفاد بنقل المصابين إلى المستشفيات، وصفت حالات بعضهم بالخطيرة، فيما ألحقت الغارات الإجرامية بمرافق ومكاتب المجمع الحكومي دمارا واسعا. وفي السياق، شن العدو السعودي غارات على مدرسة أبو أيوب الأنصاري بعزلة الأحكوم بمديرية حيفان بمحافظة تعز، ما تسبب بأضرار كبيرة بالمدرسة. في سياق متصل، أفاد مراسلنا في محافظة صعدة بأن العدو السعودي قصف بالصواريخ منطقة العصايد بمديرية كتاف والبقع. هذا وأدانت وزارة التربية والتعليم استهداف العدو السعودي ومرتزقته المستمر للمنشآت التعليمية، وآخرها مدارس صلاح الدين وخالد بن الوليد وأبو أيوب الأنصاري بمحافظة تعز.
4: المجمع الحكومي في مديرية خدير محافظة تعز بعد الضربة السعودية الأمريكية الخبيثة التي ضربت المجمع الحكومي، وهو مجمع مدني، يدل على حقد والحقد الدفين لدى المملكة العربية السعودية الخبيثة عملاء أمريكا وإسرائيل، وهم قرن الشيطان الذي لا يرقب في أمور إلا الملازمة. وهذا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لهم ردع قادم من القوة الصاروخية في الجمهورية اليمنية لرد على هذه الضربات. وهذا لا يثنينا ولا يزيدنا إلا عزما وقوة وصلابة، بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الرد قادم.
5: لن يزيدنا هذا إلا عزما وثبات. ورسالتي للقوات الصاروخية اليمنية بسرعة الرد على هذا الإجرام الذي حصل اليوم في جنة خدير في المجمع

في غزة استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع. مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد وجرح عدد من المواطنين أثناء محاولتهم إسعاف شاب أصيب بغارة للعدو في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وجرح 9 فلسطينيين بغارة للعدو على مفترق الصناعة غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وجرح آخرون إثر غارة من مسيرة للعدو الإسرائيلي غرب مدينة غزة التي تعرضت لسلسلة غارات عدوانية منذ صباح اليوم. واستشهد فلسطيني وجرح آخر برصاص العدو في مخيم حلاوة في جباليا شمال القطاع، وأصيب شاب برصاص العدو شمال مدينة حمد شمال خان يونس جنوب القطاع. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 3 شهداء إلى مستشفيات القطاع و27 جريحا خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان منذ وقف إطلاق النار إلى 1375 شهيدا و4686 جريحا، لترتفع بذلك حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة إلى 73,789 شهيدا و174,798 جريحا.

0: حي الشغل.
1: يقولوا هدنة وخلص وقفوا وقفوا الحرب، لكن الحرب مستمرة على الناس، كل يوم شهداء، كل يوم بني آدمين مقتلين الناس كل يوم. ليش يقتلوا؟ ليش يقتلوا بعد 3 سنين؟ يا أمه يتم أولاده، يا أمه يتم أولاده، وجعوا قلبي يا أمه، وجعوا قلوبهم يا أمه.
2: تواصل جرافات العدو الإسرائيلي أعمال التجريف والهدم في قرية حمصة غرب دورة بالضفة الغربية المحتلة، مستهدفة السلاسل الحجرية والأشجار والأراضي الحرجية والأشجار والأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين بعد أيام من إخطار أصحابها بالهدم.
3: على حجر يجلسون وأمام أعينهم يسقط الحجر تلو الآخر، كأن المكان ينتزع من بين أيديهم، فيما تختصر ملامح وجوههم حكاية وجع تعجز الكلمات عن حمله. هنا لا صوت يعلو على هدير جرافات الاحتلال، ولا شيء يبقى في المشهد سوى غبار الهدم وحجارة تتهاوى أمام أصحابها. ففي قرية حمصة غربية مدينة دورة شرعت جرافات الاحتلال منذ صباح الثلاثاء باقتلاع الأشجار وهدم السلاسل الجبلية وتجريف الأراضي الزراعية وتخريب ممتلكات الفلسطينيين، لتحول المكان شيئا فشيئا إلى كومة من الركام.
4: والله صاحب المنظر بيحكي عن نفسه، يعني ما ظل فيها مستقبل، يعني هو بس يجي ويخطرك ويطلعك من أرضك ويباهتلك، يعني القو عايب في المنطقة. أنا ظال شو بتقدر أسوي أكثر من هيك؟ هاي أنا مش قادر أروح أصلها حتى، يعني أنا أرضي هان وبستنى في أي لحظة أن الباقر يجي ويهدها هان.
3: جاءت عمليات الهدم بعد أيام من تسليم قوات الاحتلال أصحاب الأراضي سلسلة من الإخطارات تنذرهم بالهدم في أي لحظة دون مبرر، ويرى الفلسطينيون أن ما يجري يندرج ضمن مخطط للاستيلاء والتهجير بهدف توسيع المستوطنات المقامة مؤخرا غربي مدينة دورة، لا سيما على جبل طاروسة القريب من قرية حمصة، وربط المستوطنات القديمة بالجديدة من خلال البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية.
5: طبعا هناك محاولة صحيح لفصل منطقة غرب دورة عن دورة نفسها، محاولة للاعتداء على مساكن المواطنين وفي نفس الوقت أراضيهم الزراعية، وهذا نوع من الصحيح التضييق على المواطنين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على هذه المنطقة.
6: طبعا هذا دليل على أن المستوطنين أخذوا ضوء أخضر بالفعل من أجل السيطرة على هذه الأراضي والتي منحت بالتراخيص هي وأربع أخريات في شهر مايو أيار من عام 2025، وبالتالي فإن وجود هذه المستوطنة سيفصل مدينة دورة عن أحياها الغربية وسيعطي المستوطنين صلاحية أيضا لقطع الطريق الموصل لهذه القرى وحرمان أكثر من 60,000 مواطن فلسطيني في منطقة الحي الغربي من الوصول على الطريق الرئيسية إلى مركز مدينة دورة.
3: منطقة غرب دورة أقصى جنوب الضفة الغربية تتعرض بشكل مستمر لانتهاكات الاحتلال الهادفة إلى فصلها عن مركز المدينة، وذلك بعد إقامة مستوطنات جديدة فيها، حالها كحال باقي مناطق الضفة الغربية التي بات الاستيطان يستحوذ على قرابة 70% من مساحتها، ولم يتبقى للفلسطينيين في الضفة سوى 30%. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.

0: إلى رحاب الشهداء، حيث شيع المواطنون في محافظات إب وصعدة والجوف ثلة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: بعزم لا يلين وإرادة لا تستكين وبثبات الرجال وإقدام الأحرار، زف اليمنيون في أكثر من محافظة ثلة من شهداء اليمن الكرام ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. فعلى طريق الانتصار للقضية العادلة والمقدسة بذل الأحرار أغلى التضحيات، وها هي الجموع بمحافظة إب تودع الشهيد عبد الرحمن شمسان محمد السفياني والشهيد علي عبد الله مسعد الجماعي ليلتحقوا بركب آبائهم الشهداء، ليلتقي الآباء مع الأبناء في جنان الخلد شهداء في ذات الطريق.
2: قدمنا شهيدا في سبيل الله، وليس أول شهيد نقدمه، بل قدمنا الأول هو الوالد عبد الله مسعد الجماعي، وسنقدم المزيد والمزيد بإذن الله.
3: إننا نجد العهد والولاء لله سبحانه وتعالى وللسيد القائد بأننا على درب الشهداء ماضون وعلى طريقهم سائرون حتى النصر والشهادة، ونقول لأعداء الله مهما ضربتم ومهما دمرتم فلن يخيفنا ضربكم ولا طغيانكم، وكلما ضربتم فإننا نزيد بعون الله سبحانه وتعالى ثباتا وعزة.
4: وأما رسالتنا إلى أعداء الله، نقول لهم والله ما قاتلناكم بعجز ولا عدة، وإنما قاتلناكم بهذه المسيرة التي أكرمنا الله بها وبشهدائها وبتضحياتها. ورسالتنا إلى السيد المولى سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له يا سيدي والله أننا في هذه المعركة، في معركة التحرير، بأننا سنضحي برضا، سنضحي برضا حتى نحرر آخر شبر في هذا الوطن بإذن الله.
1: إلى ذلك شيع في محافظة الجوف الشهيد همدان أحمد محمد المزروعي، وهنا بمحافظة صعدة جرى تشيع الشهيد فراس محمد محمد الهمداني والشهيد عبد الكريم حسين المقراني، وسط تأكيد المشيعين بمواصلة الطريق حتى النصر.
5: هذا هو الشهيد على طريق القدس، وسوف نضحي بالمزيد والمزيد في سبيل الله حتى نحقق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يثنينا عن الدفاع عن ديننا وعن كرامتنا وعن قيمنا أي عاي، وسنواصل هذا المشوار مهما كلفنا ذلك من ثمن.
6: الحمد لله الذي تقبل منا هذا الشهيد العظيم، ونقول للأعداء أبي الموت تهددوننا يا أبناء الطلقاء، أما علمتم أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
7: فنعاهد الله ونعاهد هؤلاء الشهداء العظماء أننا على العهد سائرون وأننا على خطاهم ماضون إلى أن يختارنا الله سبحانه وتعالى شهداء.
1: قوافل البذل والعطاء تواصل شق طريقها بكل فخر واعتزاز بعظيم المنزلة ورفيع المقام، ليدنو مع ذلك موعد النصر والانتصار. إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye. في أمان الله.
8: إذاعة سام اف ام،
9: إذاعة المحور.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
11: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
10: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
11: سموها ما شئتم، نعم جيد.
9: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. صحتك في وعيك.
12: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
13: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
14: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
13: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
14: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
13: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
14: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
13: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
14: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
13: للتواصل 775-54-0 أو 775-94-45 أو 01-259-9985.
14: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
15: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
16: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
17: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
19: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
20: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
21: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
22: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
21: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
22: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
21: 555-555.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود أحمد.

0: صانعي الرجال ومؤسسي جاهزيتهم القتالية في ميادين التدريب والتأهيل، الذين يصنعون الموت والنكال بسمر سواعدهم التي حملت شرف الإعداد والإمداد في سبيل الله. اعلموا أن كل قطرة عرق تسقط من أجسادكم في هذه الميادين لها وقع شديد على العدو في الميدان، ودرع حصين في دماء إخوانكم المرابطين في الجبهات، وهم يجيدون التنكيل بالأعداء بضربات مؤلمة لا نجاة من وقعها.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.
4: أهلا بكم أيها الأحرار في كل مكان، يا أصحاب الأرض والحق والقضية. نحييكم عبر أثير إذاعة سام، صوت المحور من اليمن. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، انطلاقا من هذا اليقين الإيماني العظيم والتوكل المطلق على الله القوي العزيز. يخوض شعبنا المجاهد في هذه المعركة الشريفة بوعي كبير وبصيرة ثابتة لا تتزعزع، ونحن نعيش انتصارات الميدان وهي تصدع بالحق وتتحدث عن نفسها. نرى شعبنا يثبت للعالم أجمع حقيقة الوعي والخبرة التي اكتسبها طوال سنوات المواجهة الصارمة، متسلحا برعاية الله وتأييده الصادق لعباده المؤمنين. الانتصارات الكبرى التي نعيشها في الساحل الغربي وفي المخا وحيس والخوخة وذباب، وتطهير تلك المناطق العزيزة، يرافقها تواجد مباشر لمؤسسات الدولة بحكومة التغيير والبناء لتأمين الناس وتوفير الخدمات وإعادة الحياة لمساراتها الطبيعية. وفي جبهات الجوف ومأرب ومحاور الحدود يتلقى العدو السعودي الأرعن وتحشيداته ضربات حاسمة خسرتهم مئات القتلى والجرحى والعتاد. وأمام هذا الثبات والتمكين الإلهي تتجلى سنة الله في المستكبرين، ونرى العدو السعودي يتخبط في نكبة تاريخية غير مسبوقة. يتلقى ابن سلمان اليوم صفعة خيبته الكبرى من وليه الأمريكي ترامب، ترامب الذي زجه وورطه وشجعه في بداية هذه الحرب وشحذ غروره، يتخلى عنه اليوم في أشد لحظات انكساره ويقف ليقول له بلسان حال الشيطان: إني بريء منك، إني أرى ما لا ترون. أعلنها ترامب صراحة بأنه لا شأن له ولن يتدخل لحماية العدو السعودي، يتركه ينزف وحيدا، ليركض محمد بن سلمان نحو القاهرة بحثا عن نجدة عسكرية ويطلب الحماية من بريطانيا ويتوسل الدعم والاستخبارات من الكيان الصهيوني لحمايته، ومحاولة لفرض الوصاية مجددا على باب المندب بعدما أدرك العدو السعودي أن اليمن هو صاحب الكلمة والسيادة والقرار في البحر الأحمر. نعلم جميعا أن المسألة واضحة ولا تحتاج لكل هذا الالتفاف. بدلا من أن يدفع بن سلمان تريليونات النفط على الأسلحة والتحالفات التي لم ولن تنفعه، الحل البسيط والوحيد هو إيقاف العدوان والحصار على اليمن ودفع التعويضات للشعب اليمني عما لحق به ولأبناء اليمن الذين تضرروا من هذا العدوان منذ العام 2015. والنتيجة أن اليمنيون هم من سيحمي بلاد الحرمين ويحمي المنطقة بدلا من استمرار هذا العداء العبثي. قبل أن نبدأ بفقرات هذه الحلقة، نذكر السادة المتابعين أن بإمكانهم المشاركة والتعبير عما يدور في خاطرهم عبر الاتصال على رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم، وهو 01-322-653 01-322-653. إعادة أخيرة لرقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة، هو 01-322-653. ستكون النصف الساعة الأخيرة من وقت هذه الحلقة متاحة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، لأن البرنامج برنامجكم وإذاعة سام هي إذاعتكم ومنبركم. الضرب على رؤوس التحشيدات السعودية، أما الصراخ والألم فهو عند العدو الإسرائيلي. القلق الصهيوني يتزايد من السيطرة اليمنية على البحر الأحمر وباب المندب. تعالوا نتعرف على تفاصيل هذا القلق.
5: تعد السيطرة اليمنية على مضيق باب المندب والجزر والمناطق الساحلية المجاورة محطة تحول استراتيجية كبرى في معادلات الأمن الإقليمي والدولي، وقد أثار هذا التطور هلعا واضحا وقلقا متصاعدا في الدوائر السياسية والعسكرية والإعلامية للكيان الصهيوني، نظرا لما يمثله هذا الشريان الحيوي من عصب أساسي للاقتصاد وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد نحو الموانئ الإسرائيلية. لتكشف التغطيات والتقارير الواردة من قنوات العدو الصهيوني عن ارتباط وثيق بين تل أبيب والتحشيدات السعودية التي ضربت في الساحل الغربي، واعتبرت القناة 13 العبرية أن السيطرة على باب المندب تهديدا مباشرا وصريحا للكيان الصهيوني. وأشارت التقارير المذاعة إلى أن السيطرة اليمنية على المضيق تحيل هذا الممر المائي الحيوي إلى نقطة اختناق قادرة على شل جانب واسع من حركة التجارة والتأثير العميق على الاقتصاد الصهيوني.
6: فادت وكالات الأنباء أن الحوثيين قد سيطروا تماما على مضيق باب المندب. يعد هذا المضيق شريانا بحريا حيويا، وإغلاقه سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصهيوني، وسنرى ما إذا كان الأمريكيون سيضطرون للتدخل في التصعيد بين الحوثيين والسعودية.
5: وأشار محرر الشؤون العربية في القناة 12 يارو ناشنايدر إلى أن تحرير مناطق الساحل اليمني قد خلط الأوراق الإقليمية بشكل أربك الحسابات الإسرائيلية بالكامل.
7: لقد حقق الحوثيون أهدافهم في أكبر هجوم لهم، ألا وهو هزيمة حلفاء السعودية المخلصين في اليمن، وبسهولة بالغة سقطت معاقل القوة على طول الساحل تباعا. ومنذ ذلك الحين يسيطر الحوثيون سيطرة تامة على مضيق باب المندب والشريط الساحلي المجاور له، بالإضافة لعدد من الجزر الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من الساحل، وهذا يمنحهم بطبيعة الحال ثقة وجراءة كبيرتين لتهديد جميع أعدائهم، وينعكس الأثر المباشر لهذه الخطوة على تل أبيب.
5: وفي حوار تحليلي بثته القناة 12 العبرية أن الوضع في اليمن مثل انعطافة دراماتيكية في التوازن البحري ووضعا حرجا للغاية لكل من السعودية والولايات المتحدة وتل أبيب.
6: سيطرة الحوثيين على باب المندب، كيف يبدو ذلك بالنسبة لإسرائيل؟
8: في الواقع يحدث هذا الوضع دراماتيكيا في الأمن والتوازن البحري في المنطقة وخاصة أمام السعودية، فستكون السعودية في وضع حرج للغاية، لذا فإن له أهمية بالغة للسعوديين أولا وقبل كل شيء، وللأمريكيين في وضع حرج. أما بالنسبة لنا في إسرائيل فهو أمر بالغ الأهمية، وخاصة عندما توقفت الولايات المتحدة عن قتالهم. ولكن الأهم من ذلك يتعلق بحقيقة أننا بل العالم أجمع نفتقر منذ زمن طويل إلى القدرة الفكرية على تحديد الأمور بدقة.
5: فيما سلط محلل القناة الرابعة عشرة العبرية الضوء على الحدث بوصفه تطورا بالغ الخطورة على مستوى الإقليم بأسره، نظرا لأن السيطرة طالت أهم مضيق استراتيجي في الشرق الأوسط.
9: سيطرة الحوثيين على المضيق حدث هام وبالغ الأهمية على مستوى المنطقة، كونهم سيطروا على أهم مضيق في الشرق الأوسط وهو ما يشكل مصدر قلق لإسرائيل.
5: وبهذا يكشف القلق الإسرائيلي المتصاعد إزاء السيطرة اليمنية على باب المندب عن ارتباطه الوثيق بالتحشيدات السعودية، ويعكس هشاشة المنظومة الأمنية للكيان أمام المتغيرات الميدانية في الجبهة اليمنية، ليجد الكيان الصهيوني نفسه أمام واقع جيوسياسي جديد تفرضه سيادة وقوة صنع القرار اليمني في باب المندب، مما ينذر بتداعيات استراتيجية طويلة الأمد على أمن ومستقبل الكيان.
4: إيش هذا القلق وإيش هذا الترابط وإيش هذه العلاقة اللي تجمع السعودية اللي احنا نفترض إنها دولة عربية إسلامية مع الكيان الإسرائيلي؟ ليش إسرائيل قلقانة خيفانة مرعوبة إنه باب المندب أصبح مع اليمنيين؟ ليش إسرائيل تخاف على العدو السعودي؟ ليش؟ ما هو السبب؟ لماذا تقلق تل أبيب على الرياض؟ عشان نفكفك هذا الموضوع وعلشان نفهم التفاصيل وعمق العلاقة والارتباط بين العدو الإسرائيلي وبين العدو السعودي، نشوف بدقة ليش خافت إسرائيل، ليش قلقت، ليش استنفرت. أنتوا عارفين أنه من بداية ثورة 21 سبتمبر سنة 2014 أعلنت إسرائيل عن قلقها من وصول أنصار الله إلى السلطة بحسب ما سمتهم. ليش؟ هذا اللي يشتي يستوعب ويفهم أنه المسألة أبعد مما يتخيل الواحد. اليوم السعودي يشعر بأنه الأمريكي دفع فيه وريمبو ودهدهله. احنا من 2015 وحنا نقول يا محمد بن سلمان اعقل، يا محمد بن سلمان لا تصدق للأمريكي، المتغطي بالأمريكي عريان، أمريكا عمره ما خدمت أحد أو نفعت أحد، استقوى علينا بالأمريكي وبالسلاح الأمريكي وبالقنابل الأمريكية وبالقرارات والحصار والغطاء الأمريكي. طيب وبعدين من يدفع الثمن؟ الأمريكي مستفيد إنه جالس يبيع لك سلاح، والأمريكي مستفيد إنه مخليك جالس تابع له بحاجة له وبحاجة لدعمه لك وبحاجة لحمايته لك، مع أنه أنت شايف بأم العين أن الأمريكي ما قدرش يحمي قواعده في منطقتنا العربية في دول الخليج. اليوم ترامب قال لمحمد بن سلمان باي باي حمودة، باي، روح دبر نفسك يا بابا، أنا ماليش دخل. أنا متدخلش، الحوثيين ذولا حنابة لا تحنبليش معاهم، روح صد أنت نفسك. طبعا الأمريكي استراتيجيته أنه يدفع بمحمد بن سلمان أكثر إلى الحضن الإسرائيلي، ويخلي محمد بن سلمان يعلن بشكل واضح وصريح مسألة التطبيع مع الكيان. ومحمد بن سلمان من عجرفته وغباوته هذا الطبح مستعد يروح لا عند الإسرائيلي ولا يتنازل لأخوه اليمني. القمر والكبر، محمد بن سلمان ما يشتيش يعترف بغلطه في اليمن ولا يشتي يعوض اليمنيين ويوقف عدوانه، لا، يشتي يجلس في الحضن الإسرائيلي الصهيوني. اليوم نشرت وكالة رويترز أن السعودية أبلغت بعض مصافي النفط الأوروبية بإلغاء شحنات الخام المقرر تحميلها في سبتمبر عقب إغلاق خط أنابيب شرق غرب. كان محمد بن سلمان يصدر النفط عبر هرمز، والأمريكي فرض الحصار في هرمز، وما حاصرش الإيرانيين فقط، الأمريكي حاصر السعودي أيضا، حاصر كل دول الخليج. وشايفين اليوم أسعار النفط العالمية كيف تشتعل، وتعرفوا أنه لما ترتفع أسعار النفط يعني ترتفع كل شيء، ترتفع تذاكر الطيران، أسعار المواصلات، أسعار النقل، المواد الغذائية، البضائع إلى آخره. بعدها محمد بن سلمان راح اعتمد على هذا الخط الأنابيب شرق غرب، ضرب. والأمريكي يتفرج، إيش عمل له الأمريكي؟ كم دفعت السعودية منذ أن صعد محمد بن سلمان إلى موقع ولي العهد إلى اليوم مقابل الحماية الأمريكية؟ كم دفعوا أموال لأمريكا؟ إيش عملت لهم أمريكا؟ ولا شيء. طيب بعد ما ضرب خط الأنابيب شرق غرب، كان المنفذ الباقي الوحيد للسعودية والنفط السعودي هو البحر الأحمر. قلنا له الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، يا محمد بن سلمان عليك أن تتوقف عن حصارك على اليمن وتنهي عدوانك على اليمن، ولكنه أبى واستكبر. الأخبار العاجلة التي ترد في هذه الأثناء أن إطلاق إنذار في ييزان وأبها وخميس مشيط للتحذير من خطر، هذا بحسب الإعلام السعودي. طيب الآن محمد بن سلمان بورطة، والإسرائيلي يصيح أنه يا غارتاه ذوناك الناس سيطروا على باب المندب، مع أنه حقنا. فيروح محمد بن سلمان طبعا اليوم هو في مصر يدور أنه القوات المصرية تجي تغير عليه أو تنفعه، مع أنه مصر أكدت من أول العدوان هذا أنها لن تتدخل

0: وبحرا وجوا. فباب المندب لا يحتاج لحماية، هم يريدوا حماية السفن السعودية. ولكن ما الذي ستفعله إسرائيل؟ بمجرد ما تدخل الآن مع العدو السعودي في الخط، ستمنع كل السفن من التوجه إلى الكيان، وأي دولة وأي جهة ستتدخل مع السعودية لحماية السعودية ستتعرض لنفس الأمر. جيروزاليم بوست قالت أنه الرياض طلبت مساعدة استخبارية من إسرائيل لمواجهة اليمنيين. أما صحيفة إسرائيل هيوم العبرية قالت أنه مصادر دبلوماسية تؤكد إسرائيل تساعد السعودية في المعلومات الاستخباراتية ضد الحوثيين. أما بلومبرغ قالت أن السعودية تطلب دعما دبلوماسيا وعسكريا من بريطانيا لمواجهة اليمنيين. وأكدت بلومبرغ أن رئيس الوزراء البريطاني يدرس طلبات سعودية للحصول على دعم عسكري في مواجهة أنصار الله. تشمل هذه الطلبات المساعدة في الدفاع عن البنية التحتية النفطية ومنع تقدم أنصار الله باتجاه مضيق باب المندب. قد تقدموا وكملوا. وأشارت الوكالة إلى أن برنهام وافق على إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين إلى السعودية. طيب، بريطانيا سبق وتدخلت، وأمريكا بجلالة عظمته سبق وتدخلت، والكيان سبق وتدخل، وكان في تحالف فيه مصر والمغرب وباكستان وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها من هذه الدول. ما الذي تحقق؟ ولا شيء حرفيا. اليوم الناشط السياسي الأمريكي جاكسون هينكل يقول لو كنت مكان محمد بن سلمان لما استفززت أنصار الله أكثر من ذلك. طيب، قد الناس يقولوا له اعقل يا بغل، اعقل يا تنح، اعقل يا طبح، بدل ما تروح تدفع الفلوس السعودية للحماية الأمريكية اللي مهليش، وبدل ما تروح تخسر قيمة أسلحة هجومية ما عملت لكشين، وبدل ما تجلس ترشي هنا وهناك، غضب إبليس ودفع التعويضات دون اليمنيين، ورجعت لهم حقوقهم، ورجعت لهم أموال النفط والغاز اللي انت نهبته، وتركهم بعد حالهم. لا، مدبر أمانة. قناة كان العبرية تقول أن إسرائيل تقدر أنه لا مفر من تشكيل تحالف دولي يعمل ضد الحوثيين بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب. ونقلت كان العبرية عن مسؤول صهيوني كبير أنه إذا لم يتم تشكيل تحالف دولي للتعامل مع التهديد الحوثي، فقد تعم الفوضى في أحد أهم مسارات الملاحة البحرية في العالم. احنا من اول لحظة قلنا واكدنا ووضحنا انه احنا مش جايين نعادي العالم. اللي حاصرنا نحاصره، واللي يعتدي علينا نعتدي عليه، حبة بحبة والبادي اظلم. اذا محمد بن سلمان ذا الحين يوبع ويستوعب ويقرر انه ينهي الحصار والعدوان المفروض على اليمن، وما عاد لأمه دخل مطارنا يسافر بهذا الاتجاه ولا بذاك، وموانئنا تبحر كذا ولا كذاك، ساعتها ما حد بيعترض عليه. لكن طالما هو متعجرف وطالما هو يتعامل بهذه العنجهية، خلي يعني يفور البترول حقه ويكونوا يشربوا مو بدل الحليب. هيش بيعمل به؟ لا في تصدير من هرمز، ولا في عاد خط أنابيب شرق غرب، ولا شمال جنوب، ولا عاد به باب المندب. خلاص، طيب ارجع علي بوذا الحين واعملوا قوارير صحة. فمش تسوي بو، يعني مصلحتك يا طبح انك ما تستعديش هذا البلد، مصلحتك يا بعم انك توقف عدوانك وحصارك على هذا البلد. يروح كذاك، يروح يدور انه الاسرائيلي يساعده ولا البريطاني يعينه ولا. يا حبيبي، بريطانيا والاتحاد الاوروبي حانبين برواحهم، امان العالم كله حانب بروحه، حرام حفاظي لحاء. طبعا وزارة الخارجية اليمنية في أكثر من موقف وفي أكثر من بيان أكدت، شرحت، وضحت أننا لا نستعدي أحد، أننا لا نعادي أحد، فقط معنا مشكلة مع البعران هذولا. قلنا لهم وقفوا عدوانكم وحصاركم علينا، ما رضوش، فقلنا لهم الحصار بالحصار. كان هناك لقاء مهم جدا بين نائب وزير الخارجية مع السفير الروسي لدى اليمن، ناقشوا فيه آخر المستجدات. تعالوا نسمع ونشوف إيش اللي حصل.
1: أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بمواقف روسيا المتوازنة في مجلس الأمن إزاء الملف اليمني وبقية الملفات الإقليمية. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين عبر تقنية الاتصال المرئي السفير الروسي لدى بلادنا يفغيني كودروف، والذي جرى خلالهم مناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية. ولفت أبو راس إلى أن العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية هدفت إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وحققت أهدافها والأوضاع مستقرة. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن النظام السعودي يسعى لتخويف المجتمع الدولي وتضليله بشأن ما يجري في اليمن، مؤكدا التزام صنعاء بالحفاظ على سلامة الملاحة الدولية. كما جدد التأكيد على حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمشرف والمستدام للشعب اليمني وبما يلبي تطلعاته وينهي معاناته. من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للجهود الرامية لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
0: إذن الخارجية اليمنية تقول للسفير الروسي ومن خلاله تقول للعالم لا تصدقوش الكذاب محمد بن سلمان، لا يفجعكمش، لا يهولش عليكم، احنا حريصين على الملاحة الدولية، احنا حريصين على السفن وهي تنقل البضائع والطاقة، احنا ما بنزيدش نضاعف ازمات العالم، قلنا لكم العالم فيه اللي يكفيه، لكن احنا مشكلتنا مع هذا اللي يعتدي علينا، احنا مشكلتنا مع هذا اللي حاصرنا، مع هذا اللي جالس يمول مرتزقة ويمول عملاء وجواسيس علشان يعتدوا علينا. بس هذه مشكلتنا، أما العالم احنا ما معاناش مشكلة معه. واللي بيقرب وبيربط حماره جنب حمار المدبر بيدبره من دبوره وبس. لا يقول لكمش محمد بن سلمان يا جماعة الخير انه والله ان احنا اعتدينا على المخا واعتد، لا لا لا لا لا, لا, لا. أنا بسياق الحلقة بوريكم وسمعكم منو اللي كان يعتدي على أهالي المخا وكيف الناس تنفسوا الصعداء اليوم، كيف الناس شعروا بحريتهم وبحياتهم، كيف شعروا أنهم يعني خرجوا من القمقم الذي كانوا داخله. من يعتدي لحد هذه اللحظة على أبناء هذه المناطق هو العدو السعودي. العدو السعودي اليوم يصرح على أساس أنه ياس عم باسم حكومة الفنادق أنهم يحذروا المدنيين من استخدام طريق تعز المخا. ليش؟ قال لك نعم أنهم بيعملوا يعني مربع نار وبيضربوا هناك من شق وطرف. طيب ما أنت عارف أولا أنه هذا طريق عبور للمدنيين النازحين اللي نزحوا والراجعين اللي رجعوا والسارحين والراجعين يمشوا من هذه الطريق، تعتدي عليهم ليش؟ قالوا نعم هذا تحذير من الحكومة اليمنية. اسمعوا الخبر، اسمعوا
2: تطورات على الساحة اليمنية. نبدأها بهذه الأخبار العاجلة التي نتابعها تبعا على الشاشة. الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية يقول سنستخدم كل الأسلحة لاستهداف تجمعات الحوثيين. يقول أيضا ندعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز. يقول أيضا سنستخدم كما ذكرنا كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق حددناه كمنطقة قتل. يقول الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ندعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات تتعلق بالحوثيين، ويقول نحذر المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر.
0: السعودية تأكل الثوم بأفواه حكومة الفنادق. يقول لك زعامنا عام لا قلاك ناطق الحكومة اليمنية. ناطق الحكومة اليمنية من فين صرح؟ من فندق سعودي. بوسائل إعلام سعودية إنهم إيش بيستخدموا كل الأسلحة. فجعته يا ليت. ايش الاسلحة هذه اللي معاكم؟ ايش نوع الاسلحة اللي بايدكم؟ ايش معاكم من اسلحة؟ لو كان معاكم اسلحة ما كانتش السعودية ترسل لكم تحشيدات وتعزيزات من 2015 لليوم. حرام بالله ان الجنبية وهي الجنبية فوقكم السلاح الابيض لما تدخلوا عند ضابط سعودي نتلوكم وحلحلوكم. يا يقول لي سنستخدم كل الاسلحة. خوفتني يابا. ما معاكمش أسلحة ولا معاكم طيارات، ونحن عارفين ودارين والشعب اليمني كله داري انه حتى طائرة ورقية ما معاكمش. الطائرات الحربية طيران سعودي. ما فيش مع المرتزقة هذول الأجراء لا مطارات حربية ولا طائرات حربية ولا حتى سلاح ولا مع أبتهم حاجة. السعودي ما يأمنهمش. لو نقول إنه مثلاً السعودي جاب لهم طيارات لهم، والله ما يندي لهم، ما يأمنهمش على بندق، عادوش يدي له طيارة. السعودي حاول يرسخ بشكل متكرر إنه الذي يضرب هو طيران يمني. إحنا كلنا نعرف إن المنافقين ما معهمش طيران حربي ولا يوجد طيران حربي في المطارات أو القواعد اليمنية. يعني من فين مثلاً محملين الطيارة فوق هيلوكس وتقلع تروح تضرب وترجع ولا فوق دينا؟ أنا ما قد شفتوش إنه ممكن يحمل طيران حربي فوق شاص، يعني حتى ما يركبش. فين طيب طارحين الطيران الحربي هذا؟ فين؟ بالجبا حقهم؟ وين؟ بأي مكان؟ وسط مزرعة؟ يعني شوية عقل. قالوا حتى الجنان يشتي له عقل. هذا الاستهبال لا وين بيوصل مع السعودية؟ السعودية تستهدف المدنيين، قال لك هذه منطقة قتل وهي عارفة أنها منطقة حركة للمدنيين. واليوم يا رحمته الذي صدقوا السعودية والإعلام السعودي وصدقوا التضليل وفجعوهم مننا أن احنا بعبع وأن احنا إذا دخلنا منطقة بنقرطهم وبنأكلهم. مساكين الذي صدقوا هذه الشائعات ونزحوا من المخا بعضهم إلى عدن، حقيقة حياتهم مأساة، مأساة موجعة. اسمعوا كيف هم محشورين داخل حوش عوائل، نسوان فوق بعض والرجال ناموا بالشارع. معاناة معاناة. ها اسمع.
3: تتفاقم الكارثة الإنسانية إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي على مناطق الخوخة والمخاء والساحل الغربي، حيث تتزاحم اليوم 14 أسرة فرت من مديرية الوازعية ووصلت إلى محافظة عدن لتجد نفسها محاصرة في العراء داخل حوش منزلي صغير. تعيش النساء والأطفال في هذا الفناء الضيق دون حمامات أو أدنى مقومات الحياة الأساسية في ظروف تفتقر لأبسط الحقوق الإنسانية، بينما يضطر الرجال للمغادرة والبقاء على الشاطئ لعدم اتساع المساحة للجميع.
4: نحن في ذا الحوش استضفنا وحده، أتينا هاربين من نحن 14 أسرة مقدورين في ذا الحوش. لا حمام، لا فراشات، لا مأوى، لا أكل، لا شرب، لا في منظمة تساعد. إحنا تأجر فينا، معنا حاجة من نحن كثارين داخل ذا الحوش. رجالنا مقدرين في الشوارع، ما إحناش دارين فينا ناوى.
3: هذه الحالة صورة مصغرة لمأساة أكبر تخنق آلاف الفارين بأرواحهم، إذ يصعب تقديم إحصائيات دقيقة أو حصر شامل للضحايا حتى اللحظة بسبب استمرار موجات النزوح المتصاعدة على مدار الساعة ووجود أعداد هائلة من العائلات التي لا تزال عالقة في الطرقات والوديان أو متفرقة في استضافات ضيقة لدى الأهالي.
5: خرجنا من الهامل الساعة 11 بالليل، سيبنا بيوتنا وسيبنا مآوينا وقراشنا، ولا لنا علاقة بهذا الحرب ولا احنا فيه. هربانين وصلنا هنا بلا مأوى، لا فراشات، لا مأوى، لا ملابس، ولا معان ولا غاز. يا الله خرجنا، وصلنا يمكن الساعة 1 الظهر، وانا هذه اللي ما شاء الله جزاهم الف خير اصحاب هذا الحوش، او احنا بس ما وسعناش، والسياره داخل الحوش حقهم وخايفين من الجهل يكسروا الزقاقات، ما احناش دارين كيف نسوي الان. لو في ناس ممكن تستغيث احنا، ممكن احنا جزاهم الف خير، ناشد المنظمات، ناشد حقوق الانسان، ناشد الحكومه كلها، من القادر يساعد احنا يساعد احنا.
0: يا حرام يا حرام على الذي صدقوا شائعات العدو وصدقوا ادعاءاته وظللهم، ويا رحمته خافوا وافتجعوا وراحوا نزحوا سواء من حيس أو من الخوخة أو من المخا، والآن يواجهوا وضع صعب للغاية. يعني راحوا عدن والناس في عدن حالتهم حالة أصلا، معاناة في عدن، لا لا لا عندهم خدمات ولا مرتبات ولا، حالتهم حالة. فأنا أوجه رسالة صادقة، رسالة أخوية، رسالة إنسانية لكل أهلنا من أبناء الساحل الغربي، من أبناء تعز والحديدة ومن أي محافظة أخرى كانوا في المناطق التي كانت محتلة وتم تحريرها، وصدقوا الشائعات والأراجيف وقاموا نزحوا وخرجوا من بيوتهم. بالله عليك تسيب بيتك ليش؟ بالله عليك تخرج من بيتك ليش؟ والله ما حيأكلك، والله ارجع لبيتك وعلى ضمانتي أنا عبد الحافظ معجي بضمن لك ضمانة، وشول الفيديو هذا معك ضمانة إنه ما حد يعترض طريقك. في عفو عام صدر عن رئيس الجمهورية فخامة الرئيس مهدي المشاط، وفي تسوية للأوضاع، هذا الذي هم كانوا منخرطين في أعمال قتالية أو شيء. أما الذي هو مواطن بعد حاله ما حد يسألك مسماك. ارجعوا إلى مناطقكم، ارجعوا إلى بيوتكم، مش اليوم تفلت لبيتك وعفش بيتك وممتلكاتك وبعدها ترجع لي بعد 4-5 سنين تقول أنا شلوا بيتي مدري منو شلوا. ها من اليوم إذا ندي يقول لك ارجع لبيتك، ارجع صاحب المخا ارجع للمخا، وصاحب مخوخة ارجع لمخوخة، وصاحب حيس ارجع لحيس، واللي كانوا من صنعاء من تعز من إب من ذمار من ريمة من أي محافظة أخرى ولكنهم كانوا متواجدين هناك فقط يشتغلوا مع طارق عفاش، دحنا نقول لهم الفرصة أمامكم، ارجعوا إلى محافظاتكم إلى مديرياتكم إلى قراكم، ولا حد بيعترضكم. لا تقبلوا بحياة الذل والمهانة والنزوح والتشرد. اليمني عزيز ما يقبلش على نفسه يعيش حياة المهانة ويعيش داخل حوش، ولا يعيش على البحر، ولا يعيش فوق كرتون، ولا يعيش بالعراء. صونوا أعراضكم وأهاليكم وارجعوا إلى مناطقكم وإلى محافظاتكم. لا تصدقوا العدو الذي يضحك عليكم ويقول لكم إنه الحوثي بينك كلبكم، الحوثي بيسوي بكم. اجروا اتصالاتكم الآن وانت تسمعني وتشوفني ذا الحين الآن بهذه اللحظة، روح يا عزيزي اتصل للذي هم جالسين من جيرانك ومن أصحابك الذي هم في المناطق المحررة، اتصل لهم قل لهم ما فعل بكم الحوثي، وهم شقولوا لك كيف الأمن والأمان والاستقرار وكيف الحكومة نزلت كلها وقدموا الخدمات ويرتبوا الأوضاع ويصلحوا الوضع وما حد اعترض أحد. واللي مش مقتنع بالكلام تعالوا اسمعوا هذا المطوع شيخ مسجد يكشف لكم حقيقة الوضع بعد دخول القوات المسلحة إلى المخا، ووجه رسالة مهمة إلى المغرر بهم، اسمعوا ايش قال.
6: الآن احنا مع الشيخ وهو أحد سكان أو قاطني هذه المدينة السكنية هنا في المخا، ونحاول عبر هذا الشيخ أن ننقل تجربته إلى بقية زملائه والضباط الذين هربوا أو العساكر أو المرتزقة الذين كانوا فيها من قبل، ليطمئنوا أو ليعودوا ويشملهم العفو العام إلى عوائلهم وأسرهم، والموضوع هنا في الدرجة الأساس إنساني، وتكون الرسالة هذه أكثر موضوعية ومصداقية على لسان الشيخ بذاته.
7: الرسالة التي أوجهها لإخواني وزملائي وجيراني الذين كانوا في هذه المدينة، الذين خافوا بحضور أن الحوثة سوف يأتون وأن سوف يحدث وسوف يكون وسوف يصير وسوف ينتقمون منهم، والله ما وجدناه إلا العكس بفضل الله عز وجل. والله لست مجبر أن أتكلم بهذا الكلام،
6: أنا هنا أحاول أن لا يقولوا أني أجبرتك أو أغصبناك أو أنا وأنت لم تفردنا وقول اللي تشتي.
7: والله لست مجبر ولا مكروه ولا مضغوط علي بفضل الله عز وجل، وإنما وعدنا وصلتهم باب البوابة أخبرتهم أنا موجود هنا وقاطن في المدينة السكنية، إذا أردتم لي الخروج بخرج وإذا أردتم مجلس فجلس. قالوا اجلس ولك الأمان والحمد لله، يعني صرفة بيجيبوا لا عندي الأكل الشرب كل شيء، تبغى تخرج تبغى تجلس حاجاتك أغراضك كل شيء موجود. أنا حزين على بعض الإخوة والجيران والأصدقاء الذين كانوا هرعوا وهربوا إلى عدن، ظن منهم أنهم هربوا من الخوف، بالعكس أنهم وصلوا إلى الخوف. والآن ما يدور وما سمعنا عنه في المناطق التي وصلوا إليها الجيران والأحباب والأصدقاء الذين كانوا معنا وتواجدوا الآن هناك، يعلم الله بحالهم إيش من تفتيشات وإيش من بهذلة وإيش من أحوال وصلوا إليها، والله أنهم الآن يتمنوا، وأنا أتمنى حاجاتهم موجودة، أغراضهم فرشهم كل شيء موجود، يعودوا ولهم الأمان بفضل الله عز وجل، والعفو موجود، لأنه حقيقة ما أخفيكم الصورة التي رسمت ووجهت على أنكم تأكلون الأخضر واليابس وحوش، أصدقون صراحة مع بعض وحصل عكس. لا أنا موجود الآن، يفكر الآن أنا قد ذبحت، الآن الصورة المتضحة كلهم بيقول أها وصل هذا الآن إمام أول ما يبدأوا به المطوع ذي أول ما يبدأوا به الداعشي.
0: طبعا بعدما تم تحرير هذه المناطق وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. على طول تحرك الوزراء وزير النقل والأشغال اللواء محمد عياش قحيم وصل إلى مديرية المخا ومعه رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي من أجل يطلعوا على جهود تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات في المخا. ووجه الوزير قحيم صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور بسرعة صيانة الطرق الرابطة بين جميع المديريات المحررة في الساحل الغربي. من جهته تفقد وكيل وزارة النقل والأشغال العامة لقطاع الطرق المهندس نبيل الحيفي أوضاع شبكة الطرق والجسور في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والمخا وذباب وباب المندب بمحافظة تعز. وفي ملف المشتقات النفطية والغاز دشن وزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير ومحافظ الحديدة اللواء عبد الله عطيفي ومعهما القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي. نفذوا ودشنوا برنامج توزيع اسطوانات الغاز المنزلي مجانا للمواطنين في المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز. انتم عارفين انه كانت هذه المناطق عندهم أزمة غاز، فحكومة التغيير والبناء نزلت لهم دباب غاز معباية جاهزة. يا رجال حرام، بكندا ما يعملوا شكة، أمانة بألمانيا ما يعملوا شكة. عندهم الآن مع دخول الشتاء أزمة في الوقود بسبب احتياجهم للمازوت وكذا من شان التدفئة، وجالسين يساربوا يا رحمته. وإحنا برغم الحرافة اللي عندنا وبرغم الوضع الصعب اللي عندنا نزلوا يوزعوا اسطوانات غاز معباية جاهزة في مناطق تعز والحديدة المحررة. في ملف الكهرباء اطلع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر على احتياجات مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة من مشاريع المياه وخدمات الكهرباء. أما في ملف القضاء تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي أوضاع النيابات في الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز عقب الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بدحر حشود العدو السعودي ومرتزقته. من جهته اطلع نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي على سير العمل في محكمتي حيس والخوخة الابتدائيتين بالحديدة. وتفقد القاضي الشامي معه وكيل قطاع المحاكم القاضي عبد راجح ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي أحمد الجرموزي مستوى الجاهزية في المحكمتين لاستئناف سير العمل فيهما. أما في ملف الخدمات الصحية فقد اطلع نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود على سير تقديم الخدمات الطبية في مستشفى الخوخة بالحديدة. وأوضح الدكتور القعود أنه منذ اللحظات الأولى لتحرير المديرية واستعادة الأمن والاستقرار فيها بعد دحر التحشيدات السعودية تم التوجيه برفض المستشفى بالفرق الطبية من مختلف التخصصات، لأنه الجماعة فحطوا هم والدكاترة وفلتوا للمرضى والجرحى داخل المستشفى. وأكد الدكتور القعود أن المستشفى جاهز لاستقبال كافة الحالات ولا صحة لما تردد أبواق العدو السعودي والمرتزقة من توقف الخدمات في المستشفى. ودعا كافة الكوادر العاملة من أخصائيين وفنيين وإداريين إلى العودة إلى أعمالهم. أما في ملف التعليم فقد تفقد وكيلا وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاعي التعليم الأساسي هادي عمار والتعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان انتظام الدراسة والجهود المبذولة لاستكمال العام الدراسي وتعزيز استقرار العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية في المديريات المحررة بالساحل الغربي، حيث زار الوكيلان فرع جامعة الحديدة بالخوخة واستمع من رئيس الجامعة الدكتور محمد الأهدل إلى شرح عن الجهود المبذولة لاستكمال العام الدراسي بما يتناسب مع أوضاع الطلاب والظروف التي تمر بها المنطقة. في الملف الأمني كانت وزارة الداخلية من أول الحاضرين والمشاركين في عملية التأمين للمناطق المحررة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح لأي لصوص أو كذا أنهم يدخلوا يقتحموا البيوت أو الممتلكات العامة والخاصة وينهبوا منها. وأيضا محافظ تعز الذي هو حاضر منذ اللحظة الأولى اطلع رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة تعز محافظ المحافظة القاضي أحمد المساوى على تطبيع الأوضاع الأمنية ومستوى الاستقرار والجاهزية في عدد من المناطق المحررة في مديريات الساحل الغربي. وتفقد المساوى ومعه وكيل المحافظة فؤاد البرح ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد ومدير أمن المحافظة العميد شكري مهيوب سير العمل في النقاط والمواقع الأمنية والمنشآت الحكومية في المناطق المحررة. وجرى خلال الزيارة نزول ميداني إلى عدد من النقاط الأمنية المنتشرة في مديريات الساحل الغربي للإطلاع على طبيعة المهام التي تطلع بها الأجهزة الأمنية في تأمين المناطق والطرق. طبعا هم عارفين أن هذه المناطق تستهدف، عارفين أن في قصف، لكن حياة الناس وحماية الناس بالنسبة لهم أولوية. من جهة دشان مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكير البراشي تفعيل الخدمات والانتشار المروري في المناطق المحررة بمحافظتي تعز والحديدة. وفي التدشين أوضح مدير عام شرطة المرور أنه تم رفد مرور محافظتي تعز والحديدة بوحدات من الضبط المروري وشرطة مرور الطرق مجهزة بالأفراد والآليات والمستلزمات اللازمة للانتشار في خطوط السير بالمديريات المحررة لتقديم الإحسان والخدمات الإنسانية للمواطنين والاطلاع بمهام تنظيم حركة السير والتعامل مع الحوادث والأعطال التي قد تؤثر على حركة الطرقات. أما في ملف الموظفين والدوام الرسمي فقد كلفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجانا للنزول الميداني إلى المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز لتقديم العون والإسناد للمكاتب والأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستقرار المؤسسي وانتظام سير أعمال الوحدات الإدارية وتلمس احتياجات الموظفين. وطمأنت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحفي الموظفين والعاملين في فروع المكاتب والأجهزة التنفيذية والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن حقوقهم الوظيفية والقانونية والمالية مصانة ومكفولة. أما في ملف الزراعة فقد طمأن القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الهارب المزارعين والصيادين في مديريات الساحل الغربي باستمرار النشاط الإنتاجي وضمان انسيابية وصول منتجاتهم للأسواق المحلية. أما في الملف الاقتصادي فقد وجه القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة وهيئة المواصفات ومكاتب الاقتصاد في محافظتي تعز والحديدة بتأمين احتياجات المديريات المحررة في الساحل الغربي من المواد الغذائية والسلع الأساسية. من جهتها نفذت الهيئة العامة للزكاة في محافظة الحديدة مكتب محافظة الحديدة دشن مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية للأسر المستفيدة في المناطق المحررة بالساحل الغربي بتكلفة 600 مليون ريال. ويهدف هذا المشروع إلى الاهتمام بأبناء المناطق المحررة وتخفيف معاناتهم والأسر الأشد احتياجا في مديريتي الخوخة وحيس وأجزاء من مديريات الساحل الغربي بالحديدة. أما في ملف الاتصالات فتواصل قيادة مؤسسة الاتصالات بمحافظة الحديدة منذ اليوم التالي للتحرير نزولها الميداني المتواصل إلى مديريات حيس والخوخة والمخا للاطلاع على احتياجات قطاع الاتصالات من المواد الفنية والكابلات وتفقد مواقع ومباني السنترالات. وأوضح مدير عام المؤسسة بالمحافظة المهندس علي مكي أن النزول يأتي في إطار الوقوف المباشر على احتياجات المديريات المحررة وإلى آخره. طبعا هذه المناطق وقت ما كانت تحت سيطرة التحشيدات السعودية وقت ما كانت محتلة من العدو السعودي ومن قبله العدو الإماراتي ما كانش يوصل له ولا وزير، كان يوصل له سودانيين يغتصبوا الجوال والبنويت ويجندوا الرجال ويشقوا بهم يروح يقتل وبعدها يدوروا جثته وما عاد يرضيش السعودي لا يبادل به ولا لأن السعودي يحسوا عند خبرته. ما قد نزلش وزير واحد من حكومة الفنادق إلى هذه المناطق، لكن بعد ما تحررت وبعد ما وجه الرئيس مهدي المشاط اتقاطرت الحكومة يعني مثل السيل. ما قالوش لا نحن قلقين، لا ننتظر لما يستتب الوضع، ننتظر لما نشوف الإمكانات اللي بإيدنا الكذا، لا لا لا لا لا لا. اتحركوا فورا بالمتاح بالممكن، صلح الطريق باللي بإيدك، نزل جنود من الداخلية ونزل أفراد من المرور وتحرك. أبناء هذه المناطق المحتلة ما كانوا يعرفوا حاجة من خير الزكاة، حرام مقا وصلت لهم سلة، كانت الأموال اللي تدفع تروح كلها للأسلحة والطارق عفاش وخبرته الشلة الذي جنبه بس يشتري لهم بيزمزميات. أما المواطنين مقاطع مش سلة غذائية من أموال الزكاة والمزكين، وبمجرد ما تحررت هذه المناطق 30,000 سلة غذائية توزعت بقيمة 600 مليون ريال، والخير عادوا لقدام. يعني انتم شايفين كيف الاهتمام في الجانب الصحي التربوي، الخدمة المدنية، الاتصالات، الطرقات، كل المجالات. المتضرر الوحيد هي السعودية فقط، السعودية وإسرائيل، الكيان السعودي والكيان الصهيوني اللي جالسين يقولوا انه يعني سيطرة الحوثيين ستؤدي الى عرقلة التجارة العالمية. لا لا لا لا لا لا، اليوم مصدر عسكري كشف ان خسائر التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مواجهات جبهة الجوف بس خلال ايام الاربعة الماضية بلغت نحو 275 بين قتيل ومصاب واسير. طيب هذولا قتلوا وأصيبوا وأسروا وهم يقاتلوا في صف التحشيدات السعودية لخدمة الأهداف الصهيونية. بحسب المصدر العسكري، إحراق وإعطاب 85 آلية ومدرعة تابعة للتحشيدات السعودية خلال مواجهات جبهة الجوف، إسقاط 7 طائرات مسيرة متنوعة تابعة للعدو السعودي خلال مواجهات جبهة الجوف. السعودي يتكبد خسائر كبيرة بس مكانه مصمل انه الا يواصل ويواصل. هذه الرسالة من المخا للعدو السعودي، انتم تفرون ومدرعاتكم واسلحتكم تدفن.

0: طيب اليوم رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أوضح أن النظام السعودي يواصل شن غاراته العدوانية على اليمن، وقد تجاوزت 350 غارة خلال بضعة أيام طالت الأملاك العامة والخاصة وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وقال محمد عبد السلام: نحمل النظام السعودي تبعات استمراره في انتهاك سيادة اليمن واستهداف الناس وأملاكهم. وأكد محمد عبد السلام أن التصعيد العسكري العدواني ضد اليمن لن يحقق أي هدف للنظام السعودي، بل سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع والعودة لخيار عسكري فاشل تنم عن عقلية عدوانية لا تؤمن بحوار ولا سلام. المفروض أن السعودي يستوعب من الدرس اللي حصل له في المخا. زميلنا ريان العزعزي نقل لنا مشاهد وصورة وصوت لما تركوا الضباط السعوديون بعد فرارهم من داخل الثكنات العسكرية السعودية في ميناء المخا. تعالوا نشوف.
1: تريدون أن تعرفوا ماذا كان يتواجد داخل ميناء المخا قبل طرد الغازي والمحتل جيش العدو السعودي وتحشيداته؟ ابقوا معنا في هذا المشهد لنتعرف معا عن هذه الثكنة العسكرية التي تتواجد داخل ميناء المخا لمتايا ولما تركه جيش العدو السعودي من الضباط والجنود قبل فرارهم ودحرهم بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي رجال القوات المسلحة اليمنية. ابقوا معنا لتشاهدوا ما هو مذهل داخل ميناء
2: غرف فاخرة بكل ما تعنيه الكلمة مشاهدها هنا في الغرف الخاصة بالضباط السعوديين. هربوا وأكل الضلي هرب الضباط والجنود السعوديون من داخل ميناء المخا. الضباط والجنود العدو السعودي معنا في الغرف غرف فاخرة ديهم محتمل كل ما تعنيه الكلمة هذا داخل ميناء المخا. طبعا هذه ايضا السرائر الخاصه بهم سرائر فاخره بكل ما تحمل الكلمه.
1: غرف او العنابر طبعا هنا اسماء كثيره جدا المالكي وايضا الكثير من الاسماء التي تدل على انها اسماء غير يمنية. هذا عادل المالكي اسماء المجموعة الأولى والفائل البيحي والزهراني وغيرها من الأسماء اسماء الضباط والجنود السعوديين التي في إحدى الغرف. هنا عبارة مكتوبة عليها: مناوب البوابة إبلاغ الضابط المستلم على أي شخص يدخل للمعسكر أيا يكن. يريدون أن يعرفوا أي شخص يدخل إلى هذا المعسكر الذي يتواجد وأيضا تم بناؤه في وإنشاؤه في ميناء المخا من قبل جيش العدو السعودي المجرم. هذه بقايا الأكل. طبعا هذا المشهد يتكرر في كل ثكنة من هذه الثكنات لأن الاستهداف ربما جاء وهم يتناول أثناء تناول وجبة الغداء الدسمة

0: غرف التدرج، وهي نماذج متكررة في بعض الغرف، بل في كثير من الغرف. هنا نشاهد هذه الآلات الخاصة بالطباخة، أيضا مرابطين يعني فلتوا ديارهم السعودية وأتوا إلى هنا ليواجهوا الشعب اليمني وليغزوا الشعب اليمني وليحتلوا الشعب اليمني وليرتكبوا المجازر والجرائم، ويتم توفير لهم كل احتياجاتهم يتم توفيرها لهم هنا، حتى على مستوى الكماليات، الأشياء التي لا يمكن للمواطن السعودي أو الجندي السعودي أو الضابط السعودي حتى في بلاده أن يوفرها له في منزله. طبعا هذه أيضا الغرفة في إحدى سكنات العدو السعودي داخل مدينة المخا، في إحدى الغرف بالتحديد. هذه الصورة فقط تتأكدوا من نقاتل ومن نواجه.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام. نذكر السادة المتابعين والمستمعين في كل مكان أن بإمكانهم الاتصال والمشاركة في حلقة هذه الليلة على رقم الهاتف 01-322-653. بعد دقائق من الآن سنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة، وهو استمرار ضرب التحشيدات السعودية والقلق الصهيوني المتزايد، على رقم الهاتف 01-322-653. نرجع لموضوعنا السعودي، فلت المواقع وفلت الكبسة وفلت احتياجاته وأشياءه وهرب باتجاه عدن أو ربما باتجاه البحر من المخا. طيب، هذا الذي حصل في المخا، ما الذي يمنع من أنه يتكرر في مأرب؟ ما الذي يمنع أنه يتكرر في المديريات المحتلة الأخرى في الجوف؟ ما الذي يمنع أنه يتكرر؟ السعودي اليوم جالس يبتز العالم ويخوفه ويفجعه أنه وهذولا خطر على الملاحة البحرية، هذولا خطر على مكة المكرمة. السعودي يستنجد بالإسرائيلي علشان يحمي مكة. هذه أحلى نكتة ممكن نسمعها. السعودي يستعين بالإسرائيلي علشان يجي يحمي مكة. من؟ من اليمني. طبعا اليوم مصدر عسكري أدان بشدة هذا التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه العدو السعودي بادعائه وجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. وقال المصدر العسكري: ننفي نفيا قاطعا وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات، ونعتبر ترويج هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهذا أسلوب قديم سبق وأن استخدمه العدو السعودي سابقا. العدو السعودي الذي حول بلاد الحرمين الشريفين إلى بلاد العهر والمجون، الذي جاب أستار الكعبة لإبستين، الذي دخل الشواذ والإباحيين والكفار إلى داخل أطهر بقاع الأرض، السعودي الذي عمل حفلات الترفيه ومهرجانات الهالوين واحتفالات التنكر والرقص والاختلاط والمجون بجانب المساجد في بلاد الحرمين الشريفين، يدعي اليوم انه شريفة العقبة وانه هو الذي يحمي مكة واحنا الخطر على مكة. يا حبيبي، القوات المسلحة اليمنية تستهدف التحشيدات السعودية والمواقع السعودية، لا تستهدف مواقع دينية ولا مقرات إسلامية تهم العالم الإسلامي كله. احنا من سيحمي مكة، احنا من سيحمي المدينة، احنا اهل اليمن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سنحمي مكة والمدينة. تعالوا نسمع هذا الخبر لاستهداف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية السعودية بشرورة.
3: أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وأشار العميد سريع في بيان إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، مؤكدا أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. وأضاف: نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.
2: إذن عملياتنا تستهدف المواقع والقواعد العسكرية السعودية داخل الأراضي اليمنية المحتلة في الحدود وداخل العمق السعودي، وتضرب التحشيدات والمعسكرات السعودية في المناطق المحتلة اليمنية، ولا يوجد أي قلق أو خوف على مكة. واليمنيين يعني معروف أنهم من يحمون ويقدسون مكة، وليس محمد بن سلمان الذي يقدم بلاد الحرمين الشريفين للصهاينة وللغرب. نحن من خرجنا للذود وللدفاع عن كتاب الله، عن المصحف الشريف، وخرجنا دفاعا عن مقدساتنا الإسلامية. أما السعودي فلم يحرك ساكنا، بل أنه متواطئ مع من يسيء إلى المقدسات الإسلامية. تعالوا نشوف خبر أو نسمع خبر آخر من أخبار التضليل السعودي الذي يحاول فيها حرف الأنظار واستعطاف العالم الإسلامي.
4: ما صرح به الآن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بسقوط مقذوف تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية في محافظة الطوال بمنطقة جازان، ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وشدد المتحدث على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
2: الإعلام السعودي يحاول يقلل من قيمة الضربات الصاروخية ويسميها مقذوف. بالله عليك، كيف مقذوف عبر من داخل الأراضي اليمنية من بين السهول والهضاب والجبال إلى داخل هذه المناطق المستهدفة؟ هلا مقذيف مقذوف زغندري كيف وصل؟ كيف رمينا أبو بمخمع؟ كيف؟ مو مقذوف، صاروخ اعترف طبيعي. وبعدين يقول لك انه تضررت المركبات السعودية. نحن قد قلنا للمركبات السعودية من اول يوم ابتعدوا عن المواقع المستهدفة. ما تقيليش مركبة سعودية بعدين تقول انه استهدفوها بالغلط. اي مركبة سعودية، اقصد بالمركبات يعني السيارات، لا يروح حسكم بعيد، بعض الناس يفكروا غلط. المركبة السعودية تلوف نفسها وتطربل من بدري لقل ما نستهدفش، وقال لك ان احنا استهدفنا مسجد وجابوا الجدار مقرش. اسالك بالله، صاروخ بالستي يعبر يعني كل هذه الكيلومترات يوصل يعمل هكذا يسلم سلام؟ الصاروخ لما يوصل يرج رجوج، تخرج بنت ابها يعني وهي مخرمص عيونها تقوم تقول والله فزيت من الصوت، طجع من اليماني. يجي يقول لك مدري مكانها امس. مصدر عسكري اليوم أكد أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام عار عن الصحة. وأكد مصدر عسكري أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام كاذب. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن تأثير الصواريخ اليمنية كبير ومعروف، وما لحق بالمسجد هو نتيجة سقوط صواريخ دفاعية سعودية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية وتساقطت على المدن السعودية. يعني المقذوف هو نتاج للصواريخ الدفاعية اللي تفشل وترجع تسقط فوق الأهالي والمركبات والأحياء والمنشآت. أما الصاروخ اليمني فهو يدندنين ضربته ترج رجيك لا يجيش ذا الحين يدعي ويقول انه احنا نعتدي على الاعيان المدنيه والاقتصاد. لا يا حبيبي، شوف احنا قلنا لك الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والله انت تضرب في وسط الاحياء وتستهدف المدنيين، ونحن عاد احنا للان ملتزمين ومحترمين انفسنا ونضرب معسكرات وتحشيدات وقواعد، بس بكره ما احناش دارين ايش ممكن يحصل، مدري على حسب الوضع. تعالوا اسمعوا ادعاءات مجلس الوزراء السعودي.
5: بيان مجلس الوزراء السعودي يؤكد الآن إثر استعراضه مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية، ويشدد على أن المملكة العربية السعودية ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، وعلى الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه تلك الميليشيا المتطرفة في تهديد استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي.
2: احنا لما ندافع عن نفسنا اسمنا ميليشيات إرهابية، ولما احنا نستخدم حقنا في الدفاع عن بلدنا ومواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، هذا اسمه عدوان آثم ونهج عدواني وسلوك عدائي. بس السعودية لما تقصف ايش نسميه؟ محبة وسلام، حب وحنان، ها نحنا سلوك عدواني عدائي، بس السعودية رومانسية كلاسيكية. هذا رد من مجلس الوزراء في صنعاء يرد على مجلس الوزراء السعودي. تعالوا نسمع.
6: مصدر مسؤول في مجلس الوزراء مزاعم النظام السعودي وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، وأن هجمات اليمنية اقتصرت على بعض الأهداف الحيوية مثل شركة أرامكو وغيرها. وفي تصريح لوكالة سباء جدد المصدر الحكومي المسؤول التأكيد أن اليمن لم يسعى إلا لأن يحظى بأبسط حقوقه في وقف العدوان عليه ورفع الحصار عنه. وفي رد على مزاعم النظام السعودي أكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، واصفا مغالطات مجلس الوزراء السعودي بأنها محاولة بائسة لتزييف حقائق العدوان على اليمن. أكد المصدر بأن اليمن ماض في انتزاع حقوقه والدفاع عن سيادته وتحرير أرضه، أن أي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف أهداف حيوية أكبر وأهم. وفيما دعا المصدر المجندين ضمن التحشيدات السعودية للعودة قبل فوات الأوان، شدد بأن دماء ضحايا إصلاحية الجوف لن تذهب هدرا، أن العدو السعودي سيدفع ثمن جرائمه وتصعيده لن يجلب له إلا الخسرة.
2: يعني يا سعودي فك وانا فك، لا تستمكنني ان انا عدواني ومدري ايش وانت حبوب ومليح وحالي، لا بطل وانا بطل وعوض وصلح ويجي لهنا اعتذر ورح لك من بلادنا وخرج كلابك من اراضينا واحنا نسد. الان وصلنا الى المساحة المخصصة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونذكر برقم الاتصال وهو 01-322-6-5-3. إذن سنبدأ باستقبال اتصالاتكم، ونجدد التذكير برقم الهاتف المخصص لذلك وهو 01-322-6-5-3. ونبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك يا شيخ؟
2: حياك وسلمك أخي الكريم، تفضل.
7: نحن الأمه العربية والإسلامية بإنصار عظيم الذي حصل الشعب اليمني إنصار يبيض وجه الأمة، فهذا كان جالس على مهد إنهم سبب الإنصار.
2: نعم.
7: ويلتزم بالقرآن قولا وعملا، والله ما بأيدي الله المؤمنين والنص ما بأيدي الله المؤمنين، الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
2: الله.
7: فاليمن هو أصبح مدرسة للعالم في السباء في الصمود في الجهاد في المواجهة. نعم. جالس على مهوزة كماشي بالتاريخ الأمة هي تسبل.
2: ويكفينا من أجل نتأكد أن احنا على صواب القلق اللي نشوفه من عند الإسرائيلي كل ما تقدمنا في منطقة أو حررنا منطقة.
7: أيوة أيوة، هو حنا بارك في باب اليمن، باب اليمن أهم مدفع عالم كل بسطان عندك.
2: نعم.
7: بعد مساحة كبيرة في يومين ثلاث هذه آيات الله المقالكة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق وقالك البخان حقا علينا نصر المؤمنين
2: الله.
7: وآيكل ونريد أن نمن عليهم الصلح في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
2: كلها أدلة واضحة على صوابية هذه المعركة.
7: أيوة ففرعون العصر ترامب ونتنياهو وهذه أكبر آية في المصحف.
2: نعم. ومع الأسف الشديد شكرا جزيلا لك. ومع الأسف الشديد لا تزال السعودية تريد تحريض إخوتنا الجنوبيين إلى القتال في صف السعودية بهذه المعركة الخاسرة بعدما استنفذت السعودية أبناء المحافظات الشمالية. تريد أن تستنزف وتستنفذ إخوتنا في المحافظات الجنوبية لكنهم اليوم يرفضوا أن يدخلوا في هذه المعركة لأنهم عارفين أن القتال مع طارق عفاش أو القتال مع السعودي هو قتال مع الإسرائيلي وهي معركة خاسرة. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
8: السلام الله عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حالكم أستاذ عبد الحافظ؟
2: حياكم الله أختي الكريمة تفضلي.
8: الله يبارك في عمرك. معك بنت اليريمي.
2: أهلا وسهلا بكم أختي الكريمة.
8: الله يحفظك ويطول بعمرك. أولا نهني السيد القائد الله يحفظه ويطول بعمره ونهني الجيش اليمني كاملا بهذه الانتصارات العظيمة وما حققه اليمنيين في الساحل الغربي. يعني أصابهم بالجنون.
2: نعم.
8: أصاب السعودية وإسرائيل وأمريكا والكل يعني ما كانوا شي توقعوا.
2: نعم.
8: ما لا توقعوا أبدا دخول اليمنيين. وما حدث اليوم عدو آية من آيات الله في الله. الجوف الله. ما عرضه يعني الإعلام الحربي في نعم. المعركة
2: نعم.
8: يعني صوت وصورة
2: الله.
8: وما كانوا يحشدوه وما قد كانوا مستعدين له وما وقعوا فيه صوت وصورة.
2: نعم.
8: سبحان العظيم الذي يعز جنده ويأيدهم بنصره. فالحمد لله رب العالمين. وعدم ذحين بيتحالفوا علينا مع المصري. هو ما قد جربش اليمني قد نسي.
2: المصري لن يقبل بأن يزجبه في معركة خاسرة. هو عارف وهو وضعه ما يسمحش أنه يدخل نفسه في هذه المعركة. لكن السعودي متخبط ومش عارف وين يروح وين يجي ولا عند من يرتجم.
8: هو قد اتصل لترامب وترامب رد عليه قال ما هو عادش قادر يدخل. هو قد جربنا.
2: نعم.
8: قد جربنا وجرب ما فعلنا بالحاملة حقه ما رجعناه.
2: نعم.
8: قد نخرده لكن الحين بيحاولوا يعملوا تحشيد مرة ثانية. قد حشدوا علينا الجن والإنس ما عاد يضرنا هؤلاء. قولت هذا قال طراطير الأرض من عاد يحشدوا علينا.
2: نعم فرق كبير. فشعب
8: اليمني الحمد لله رب نعم. العالمين ما يد بنصر من الله سبحانه وتعالى قايد عالم يعني بيقوده بآيات الله.
2: نعم.
8: سنة رسول الله آية الهدى. الحمد لله رب العالمين منع القمت لجندنا ولا مثل معاملتهم في الساحل الغربي كيف يعاملونا
2: الله.
8: كيف يعني كانوا لهم.
2: نعم نعم. وفرق يعني كبير بين اللي قاتل مع الله سبحانه وتعالى ويقاتل الله معه فرق بين يقاتل مع إسرائيل وتدافع عن
8: آية يا أخي آية بآية أمانا آية يعني صوت وصورة بنشوفها
2: الله. الله.
8: لكن اللي قد أعمال الباري قلبه وبصر وبصيرته والله ما عاد يفيده.
2: صحيح.
8: إن إحنا نقول لهم وبهنا كثير نقول لهم شوفوا كان شوفوا كان عين وكان يبصر ولا ما يشتيش
2: ولا
8: ما يشتيش حتى يبصر.
2: نعم
8: كزمن بالله ما يشتيش حتى يبصر. وإحنا بنحاول معهم لأن كذا انتكبوا صدورهم ضيقة كذا عيونهم قلت هذا كان مغورك بالدموع راسهم موش وش هذا ما نفعلهم. هذا قدو تأييد من الله ما عاد نزيد نقول.
2: صحيح.
8: رغم إن كده إحنا بنداري وبنقول لهم عند الله الحق بنسايرهم والله سبحانه وتعالى داري أين الحق وأين الباطل لكن لازالوا على عمهم ومننا فينا وساكنين يعني من جيرانك من أهلك من هذول كل لكن ما تفهم تدو سبحان الله العظيم عمى.
2: واضح.
8: الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
2: الله
8: كذا الباري سبحانه قادر على كل شيء.
2: وهم أصبحوا اليوم مثل البهائم فعلا يعني
8: والله يا أخي قسما بالله إننا بسرت المشاهد اللي ومراجع من في المخاء وكم يا جثث وكما كثمن بالله هم يمنيين سامحنا.
2: صحيح.
8: والدم اليمني حن على اليمني لكن ما نفعل.
2: واحنا نحزن على كل واحد.
8: ما عاد معنا شيء يعني خيارات الا هذه.
2: نحزن على كل واحد ورط نفسه في الدفاع عن اسرائيل والقتال في صف السعودية. انا اشكرك جزيل الشكر لنتيح المجال لاتصالات اخرى. شكرا جزيلا لك اختي العزيزة ونستقبل اتصال اخر. ونؤكد أنه الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة هو 01-322-653 01-322-653. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا. ألو.
9: مساء النور.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
9: كيف الأستاذ عبدو؟
2: حياك وسلمك أخي الكريم.
9: تسلم لي هالفم، يعني أنت جبهة من الجبهات الذي تواجه العدوان، لك التحية من أعماق قلبي. معك أحمد أحمد الوزال.
2: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم.
9: ضربني وبكى
2: وسبقني
9: واشتكى.
2: الله.
9: يعني وإسرائيل عتي تحمي مكة والمدينة.
2: شر البلية ما يضحك.
9: يعني يضحك هو اللي يهول والنصارى يضحكوا. تمام.
2: نعم.
9: يضحكوا من هذه السخرية الذي بيضربوا بها هؤلاء الملاعين المزيفين هؤلاء. ما كان من يحميها، ما حميناها في عهد رسول الله إلا احنا، وحميناها بعد رسول الله احنا، وحنحمي هذا الحين احنا. يعني اليمن هو يفتي بروحه وماله على مكة والمدينة. هذه مناطق يعني خط احمر لا يقربهاش. احنا قد احنا يعني مضطرين نهاجم آل سعود هؤلاء بما قد يعني ادخلوا الفسق والبجون الى هذه الارض الطاهره.
2: نعم. اعتدوا علينا هم، احنا يعني ما جينا نضربهم الا بعد ما اعتدوا علينا ودخلوا بلادنا واحتلوا مناطق منها، قصفوا البيوت المدارس المساجد المستشفيات الطرقات الجسور، ما خلوا شيء في بلادنا لو استهدفوا، فذا اقل شيء ندافع عن انفسنا، ما يجلس نتفرج.
9: يصيحوا قالوا مقذوف يعني للمسجد، والمسجد هذا صرنا مدحوا سعنا يتحصل الحذر في عرضه. يعني مقذوف من حقهم على الدفاعات الجويه.
2: نعم.
9: يعني ما لقيتش الصاروخ رجع اصلها على عرض المسجد. فالمساجد هذا احنا ما نضربهاش، هم قد خربوا علينا المساجد البيوت. صحيح. المدارس الجسور.
2: الله.
9: يعني المستشفيات المراكز الصحية.
2: صحيح.
9: يعني ما اتخلوش للمدني في اليمن ولا حاجة، قتلوا اكثر من 45,000 مدني من الاطفال والنساء والشيوخ الامنين في سرابهم والامنين في طرقهم.
2: الله.
9: يعني من هو هذا الذي أدال ولا سمعنا إدانه من أي دولة سواء من إيران ومن العراق ومن لبنان ومن فلسطين؟ هؤلاء الذي عد فيهم يعني رجال أحرار يجاهدوا في سبيل الله ويدافعوا عن أرضهم وأعراضهم من هذه الصهيونية الذي بسبب نفسها الصهيونية العالمية،
2: اسمها الصهيونية العربية. أنا أشكرك أحمد الوزان فعلا.
9: أنا أعطي رسالة للذي مغررين.
2: نعم
9: المغررين هؤلاء بشو مغرر، والله إن قد يستاهل قطع على غير صغير، لكن إخوتنا بنرحمهم ونقول لهم عودوا إلى بيوتكم إلى عند أمهاتكم إلى عند أبوكم، يعني قبل ما تعودوا أو لا تعودوا، لأنهم بايبالوا حقكم هؤلاء الملاعن هؤلاء خدام أمريكا وإسرائيل والسعودية. لو يعني أصير جمعة وخلى الكلب تأكله.
2: الله.
9: يعني إحنا بنحافظ على حقنا على الشهداء

0: يمثلون دفاعا عن الصهيونية العالمية والصهيونية العربية المتمثلة في الكيان السعودي. لازم يستوعبوا أنه الذي قاتلوا مع السعودي طوال هذه الحرب من بدايتها لليوم، من قتل منهم ما عاد أحد يسأل بعده ولا بعد أسرته ولا أحد بايدي لك شيء، والذي يصاب أو يجرح أنتم شايفين كيف تمرمطوا في الهند وفي القاهرة، وكل يوم مظاهرات واحتجاجات ووقفات يطالبوا بحق علاجهم. أما الذي أسروا ما عاد سألتش بعدهم السعودية، ولا هي داريبهم ولا معها حتى كشوفات بأسماءهم. تدهي بنفسك ليش؟ توهدر بروحك ليش؟ نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو أستاذ عبد الحفيظ.
0: أهلا وسهلا وسعد الله مساكم، تفضل يا أختي.
1: معك مسك من محافظة ريمة من الجعفرية.
0: أهلا وسهلا بك أختي مسك، تفضلي.
1: أولا تحياتي لك وتحياتي للمخرج علي أستاذ يتكلمون إيه من الموضوع.
0: إحنا حديثنا اليوم عن العدوان السعودي المستمر على بلادنا في ظل ما نقوم به من ضرب للتحشيدات السعودية، والقلق الإسرائيلي. اليوم الإسرائيلي قلق ليش إحنا وصلنا إلى باب المندب، وليش السعودي هزم، ونوجه رسائل لإخوتنا المغرر بهم اللي لا زالوا يقاتلوا مع السعودي حتى هذه اللحظة بهذه المعركة الخاسرة.
1: أكيد يا أستاذ أكيد، والله لو يجمعوا أقوى عالم، أقوى أقول لك أمريكا أو إسرائيل أو السعودية،
0: نعم
1: يعني ما تقدر تفعل حاجة. قد جمعوا العالم وحشدوا بالبحر الأحمر وقابل القوة الأمريكية، إيش شافوا؟ هم شافوا من الردى اليمني.
0: نعم
1: إحنا معانا خافش، إحنا معانا قوة الله
0: الله،
1: وهم بيشوفوا أتباقي إحنا من المغررين المرتزقة الذي باعوا نفوسهم بالظلاط السعودي. يقولوا لك حنا شيعة وحنا نتحكم بإيش، يا أخي إن شاء الله بيرجعوا وطنهم.
0: نعم.
1: وبالنسبة للحين يقولوا لك عدد باقي لك حنجة الحمار وطارق مدري إيش، وبيعمل قوة وبيرجع يسيطر على اليمن كله. قد شاف قد شاف هرب من باب المندب، ما عاد شفنا له حتى صورة.
0: نعم. لو كانت مرتزة. شمس بانت أمس.
1: أكيد يا أستاذ، زي ما شافوا عمه عبد الله صالح بيشوف ان شاء الله بيشوف المصير والنصر قادم، وكمان الدعاء للمجاهدين ان شاء الله النصر قادم باذن الله، بنرجع بلاد احنا وبنخرج السعوديه واسرائيل والامارات وبنستعيد وطن احنا، واحنا يمن واحد.
0: واضح، شكرا
1: يا
0: لك.
1: يا قرعة باقي احنا من الذي هم متغرفين هنا الذي مع المرتزقه مع السعوديه العملاء،
0: ان شاء الله انه كل هؤلاء المغرر بهم بيفوقوا ويوعوا على انفسهم ويرجعوا الى بلادهم. شكرا جزيلا لك مسك، وفعلا لو كانت شمس بانت امس، لو كانوا قادرين يحققوا شيء كانوا حققوه من 2015 لليوم. هم في ضلال مستمر ومستمرين بهذه الخسائر والنزف الذي ينزفوه بقتلاهم وجرحاهم واسراهم، ولا استوعبوا ولا فهموا ولا. والتعامل السعودي معهم المفروض انه رساله واضحه. السعودي اليوم لما خرج من المخا والخوخه سياب الحق والجرحى داخل المستشفيات، وسياب للمحابس داخل السجون وما عمل لهم شيء. يعني يلا نفذ طارق، نفذ بنفسه بالزمزميه حقه، فلت لهم كلهم، ما شيء يعمل لك السعودي ولا طارق ولا غيره. ناخذ اتصال اخر. والو مرحبا.
2: السلام عليكم ومساء النور، نور الانتصار.
0: بارك الله فيكم.
2: للجميع وطننا وطن الأنصار، ولكم يا إعلاميين، عندكم إعلاميين والأنصار صراحة عندكم كلمة الحق، وهي بنصر الله ينصركم في الإعلاميين في القوة اللي دفاع عننا، الله يسلمهم في كل الجبهات، والمزيد نقول لهم الله يزيدكم إلا من قوته وتأييده، واجعل النصر الأكبر لفلسطين وتطهير اليمن إن شاء الله، وتطهير بيت الله الحرام من أوساخ العرب وأجزلها وأجزلها.
0: نعم.
2: أما الغليان حق الله كيف ما يغلوا، نقول لهم اغلوا وانزعجوا، وإيش أقول لك، يجيهم جميع الانزعاجات والتوترات بني سلمان يجيها بتقطع تتمزج. الآن بقيت كل الأكل تطهر منه، لأنهم هم الداعمين شر الأكبر بني صهيون وأمريكا ومن معهم اللي ضد الإسلام والإنسانية، فهم يعني انزعاج كبير، لأن اليمن بيشوفوها بينتشر واللي فيهم خير لأنهم شر أصلا، والشر ما عليه إلا خير تصرف. وإن شاء الله الناس لفلسطين ونقول لهم على ظهروكم الأنصار إن شاء الله الذين أنتم الخبائث وزعتونا في فلسطين. إحنا موجودين على أنفسنا فلسطين أكثر ألما مننا. وحج النصر لليمنيين ولا فلسطيني وكل حر في الدنيا هذه نظره. وحنتظر الحج على الباطل. وأهم تاجراتنا الذي عزنا الله به في هذا الزمان نقول الله يسلمك يا تاجراتنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. وأقولها وأنا فعلا معتزة بهذا الاسم العظيم الذي ضحى للدين. وهو من هو المقدمة الحسين بن بدر الدين الحوثي اللي قتلت قضيته يا بني صهراء. الآن قضية عالميا هذا ديننا وهذا وطننا وهذا عزتنا وكرامتنا الإنسانية. هم أنتم منزعجين لهذا السبب لكن انتصر الحق وأهله والنصر للمسلمين. وأقول الله أكبر والموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعن على اليهود والنصر للإسلام رغم أنذى أنذى الصهاينة والمعتدين من كل الدنيا عن ضدر الإسلام عن أنزل الشر ومنعهم المجرمين على الأرض.
0: شكرا لك أختي. شكرا لك أختي الكريمة. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. ولبني صهيون نقول احرقوا وتقرمدوا وانزعجوا وضربوا رأسكم في حائط المبكى. أما اليمن لن تكون المخا ولا باب المندب آخر المحطات ولكن بقوة الله وتمكينه. فنحن إذا استمر العدوان السعودي والحصار السعودي على بلادنا لن نتوقف باسترداد نجران وجيزان وعسير بل بفضل الله سبحانه وتعالى نحن من سيؤمن مكة والمدينة. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو يا مرحبا
3: يا سيد عبد يا سيد عبد الحافظ.
0: سلام تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليك أفضل السلام.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا طاهر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله يا سيد عبد الحافظ والله الذي لا إله إلا هو الذي شق السماء شق البحر سيدنا موسى ورفع السماء بالعمد إنا منتصرون مهما فعل آل سعود مهما فعلت اليهود والنصارى مهما فعلوها من الدواعش هم الكلاب كلاب امريكا وكلاب السعودية وكلاب ما زيفوا ما دعايات ما نحن منتصرين نحن على
0: بفضل الله
3: هذه بلدنا وهذا أرضنا وهذه كرامتنا. فالله الذي لا إله إلا هو لا يوجد لا سجة العدالة والقوة والعزة والنصر الذي حدثت الآن في اليمن بالوطن العربي والإسلامي لو درست قرية قرية بقرية بقرية الحافظة هنا العزة وهنا الكرامة وهنا الرحمة وهنا وهنا المودة وهنا الرجولة وهنا الإباء وهنا الجيش اليمني هنا القيادة اليمني هنا الشعب اليمني هنا الإيمان هنا الجهاد هنا القوة هنا العزة. أنا النصر رغم عزك يا سعودي أخرج ببلادنا أخرج من أرضنا يا أمين أمريكا وإسرائيل وإنا منتصرون وسيعلم الذين ظلموا أين المنقلبون.
0: بارك الله فيك.
3: الموت يا أمريكا الموت يا إسرائيل اللعنة عليهم النصر الإسلام.
0: بارك الله فيك وأحيي فيك هذه الروح الحماسية وهذه الثقة العالية والكبيرة بالنصر والثقة بالله سبحانه وتعالى. نأخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عبد الحافظ.
0: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
4: أبو هاشم عبد الملك أبو ضارب الأمانة.
0: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم. تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السعودي الذي أذكى الطائفية في بلادنا والذي حاول أن يشيد أنصار الله ويطلق عليهم تلك الألفاظ القبيحة مجوس ورافضي وإلى آخره ويحرض المجتمع الذي كانت المحافظات المديرات الغير محررة مثلا في حيس مثلا في الخوخة مثلا في المخا وغيرها وكأن وحوش وكأن احنا يعني محرش من الإنسان كأن احنا من المهم. اليوم السعودي بيردد على انه الشعب اليمني او الجيش اليمني او القوات المسلحة اليمنية تريد ان تعتدي على الكعبة. من اعتدى على الكعبة هو من أهداك ساعها للأبستين ليدوسوه بأقدامهم من اعتدى على الكعبة ومن رسم المجسم حول العاريات الدعارة في السعودية والتي كان يطوف حول هذا المجسم. أما الشعب اليمني فهو أول من كسر الكعبة وهو أول من آمن بالله بدون قتال بدون جهاد واستجاب لله ولرسوله من أول وهلة. هذا الشهادة السعودي اليوم بيستنجد باليهودي لأجل ماذا يحمي معها الكعبة. أرهل على الله على الظالمين. أنا أشتي من الشعب اليمني ومن غير الشعب اليمني أن يبقوا على وعي بإطلاق هذه السرديات الكاذبة والمضللة على شعبنا اليمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: شكرا جزيلا لك أبو هاشم. فعلا كل من كسر العدو في الميدان لجأ إلى ورقة الكذب والتضليل الإعلامي. رأينا كيف يحاولون الترويج لادعاءات باطلة تكذبها الوقائع، تارة يتباكون ويكذبون بشأن المقدسات لمجرد استعطاف الشارع العربي والإسلامي، وتارة يدعون بأننا استهدفنا مساجد أو مقدسات. وهذه الأساليب كلها قديمة حفظها الشعب اليمني عن ظهر قلب. المطلوب مننا اليوم هو استمرار اليقظة، هو استمرار الوعي وعدم التأثر بأي سرديات إعلامية وبأي ضخ إعلامي للعدو السعودي، والاعتماد على الله والتحرك الجاد لمواجهة أي تصعيد حتى نأخذ كامل حقوقنا ونسترد كافة أراضينا. نصل معكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم على مسؤوليتي. تقبلوا تحية طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. نلتقي وإياكم الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت، ودمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متسلحا بالوعي والنصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
6: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب وهذا أثير إذاعة سام.
5: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
7: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة،
7: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: سام اف ام من صنعاء تقدم

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، ونرحب بكم إلى حلقة جديدة ولقاء آخر ورحلة اطلاعية متجددة عبر أثير هذا البرنامج، برنامجكم وما يسطرون. وفي هذه الحلقة ولشوط ثان نواصل رحلتنا الاطلاعية، نواصل مطالعتنا لسطور الكتاب البحث التاريخي الأكاديمي، كتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية للباحث الرئيس مهدي المشاط. وقد أفضى بنا السياق في الحلقة الماضية إلى الفصل الأول، حيث تمت لنا الإلمامة بما حواه التقديم للدكتور عبد العزيز ابن حبتور، وأيضا مقدمة الباحث لهذا الكتاب. وفي هذه الحلقة سوف نطوف بين مضامين أو مندرجات الفصل الأول من هذا الكتاب، وهو بعنوان الإطار المفاهيمي للدراسة. وقسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين، هما مفهوم الثورة والمفاهيم المتداخلة معه، والمبحث الثاني بعنوان التعريف بأنصار الله ونشأتهم.
0: وما يسطرون.
2: فيما يتعلق بالمبحث الأول ضمن الفصل الأول، يقول الكاتب أو يشير بداية إلى ما شهدته المنطقة العربية، وهو ما وصفه الباحث بالمنعطف السياسي الخطير والذي تجسد في حركات واحتجاجات شعبية كبيرة بدأت من تونس في أواخر العام الميلادي 2010، ثم انتشرت في أغلب دول العالم العربي وباتت تعرف بثورات الربيع العربي، التي نتج عنها تبدل وتغير في القيادات السياسية في تونس ومصر وليبيا واليمن، بينما اتخذت هذه الموجة أشكالا أخرى في نطاق الصراع اللامحدود وصولا إلى الحرب الأهلية الشاملة كما حدث في سوريا. وانطلقت الثورات لتحمل معها مطالب الناس وأحلامهم وتطلعاتهم وطموحاتهم عبر مخاض وميلاد عسير يمهد لمستقبل جديد وتغيير اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي جذري من حيث القيم والأفكار والعلاقات والأدوات. ولعظم ذلك يكون من المنطقي كما يقول الباحث أن تواكب كل ثورة ثورتان، ثورة في التوقعات والطموحات أمام اتساع الآمال في التغيير، وثورة مضادة تقف خلفها قوى النظام القديم التي هددت الثورة مصالحها ونالت من مكتسباتها. وتعد الحالة اليمنية واحدة من أبرز الأزمات في دول العالم الثالث، ولطالما كان الحديث عنها مستمرا لفترات زمنية طويلة. وهنا تحديدا يقول الباحث إن أزمة اليمن قد تشابهت مع مثيلاتها من الأزمات الأخرى في المنطقة العربية من حيث الصراعات السياسية وفساد الحكام والأزمات الاقتصادية والخلل في البناء الاجتماعية. ويشير كذلك إلى مؤشرات فشل الدولة في اليمن وكيف أثرت التدخلات الخارجية في تأجيج الأوضاع في اليمن، وخصوصا منذ احتواء الثورة الشبابية السلمية في فبراير شباط من العام الميلادي 2011، عبر ما أسميت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كانت بين طرفي النظام في الأساس وأهملت إشراك الأطراف المؤثرة في الثورة الشبابية وعلى رأسهم أنصار الله وممثلو القضية الجنوبية. هذا الأمر جعل أنصار الله لا يشاركون في المبادرة الخليجية نتيجة استثنائها للمكونات الحقيقية للثورة ومحاولات احتواء الخارج لثورة الشباب السلمية وما تلاها من إرهاصات كبيرة وتدخلات خارجية في القرار والشأن الداخلي اليمني، وصولا إلى انسداد في الأفق السياسي وتدهور اقتصادي وأمني دفع الشعب اليمني إلى الخروج في ثورة شعبية اجتماعية في 21 من سبتمبر أيلول من العام الميلادي 2014. ويصل بنا الباحث في سرديته هذه إلى القول: لقد دفعت التطورات السياسية بمفهوم الثورة إلى دائرة الاهتمام والدراسة، وأصبح التعاطي مع هذا المفهوم كأداة للتحليل خطوة مهمة لفهم تلك التطورات وما يرتبط بها من أحداث، على الرغم من صعوبات إيجاد تعريف جامع مانع لمفهوم الثورة كما يقول تحديدا الباحث. وتحت عنوان فرعي: المفهوم النظري للثورة في ضوء الخبرات الإسلامية والعربية، يعالج الباحث مفهوم الثورة تحديدا بقوله إن الثورة في أبرز معانيها إلى حد معقول من الاتفاق في الأدبيات ذات العلاقة هي الإطاحة بنظام سياسي واستبداله بنظام مختلف، وذلك عن طريق حركة شعبية عارمة باتباع وسائل مختلفة من خارج الإطار القانوني لإحداث التغيير السياسي. وقد تكون الثورة من أجل تحقيق العدل والحرية وضد الظلم والاستبداد كثورة الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام، أو ثورة ضد محتل أجنبي كالثورات الأمريكية والجزائرية والفيتنامية، أو قد تكون ثورة ضد قوى الاستغلال والاضطهاد كالثورة الروسية، أو ثورة ضد نظام متعاون مع قوى أجنبية كالثورة الإسلامية في إيران. وقد تكون الثورة موجهة ضد نظام متعاون أو ضد طبقة أو سلطة حاكمة تلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية كبيرة بغالبية أو معظم أبناء الشعب، فيقوم الشعب بالإطاحة بتلك الطبقة السياسية بشكل جذري واستبدالها بنظام بديل مغاير في الاتجاه والأيديولوجية، ويعقب ذلك تغييرات في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويضيف الباحث بالقول إن الثورة نقطة تحول في حياة المجتمع من نظام قديم إلى نظام جديد يحمل معه تطلعات المجتمع، وهي تتميز عن الانقلاب الذي يتلخص في نقل السلطة من يد لأخرى في دائرة السلطة نفسها. وتعرف الثورة أيضا بأنها تغيير جوهري في أوضاع المجتمع الذي لا تتبع فيه طرق دستورية. ويصل إلى الفرق بين الثورة وقلب نظام الحكم، أو تحديد أكثر لهذا الفرق بقوله، قول الباحث: إن الثورة يقوم بها الشعب، على حين أن قلب نظام الحكم يقوم به بعض رجال الدولة. وثمة فرق بين الأمرين، وهو أن هدف الثورة تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، بينما هدف الانقلاب هو مجرد إعادة توزيع السلطة السياسية بين هيئات الحكم المختلفة. وكذلك الثورة قابلة للتطور فهي سريعة، والانقلاب بطيء وهي تحول مفاجئ، والانقلاب تبدل تدريجي. ويميز أستاذ أو يشير الباحث إلى تمييز أستاذ علم الاجتماع الأمريكي تشارلز تيلي بين الثورة والانقلابات والحروب الأهلية والهبات الجماهيرية تمرد التي قد تؤدي كلها إلى نهاية نظام وقيام نظام بديل، لكن الثورة وحدها هي التي تؤسس بوضع جذري شامل على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويرى أن هناك ثلاث ثورات شهيرات في التاريخ الحديث والمعاصر ينطبق عليها هذا النوع من التعريف، وهي الثورة الفرنسية التي حدثت بين العامين الميلاديين 1789 و 1799، والثورة الروسية التي اندلعت في العام الميلادي 1917، وأيضا الثورة العظيمة الإسلامية في إيران في عام 1979.
1: وما يسطرون.
2: وفي استطراد ضمن هذا السياق وتحت عنوان الثورة في ضوء الخبرة الإسلامية القديمة والعربية المعاصرة، بدءا بالثورة في ضوء التاريخ الإسلامي والعربي، هنا يشير الباحث إلى وجود العديد من الثورات أو يشير إلى العديد من الثورات التي حدثت في التاريخ الإسلامي والعربي، وما تزال تلهم الكثير من أبناء الأمة الإسلامية في حركتهم لمقاومة الطغيان والفساد الداخلي أو الاستعمار والتدخل الخارجي. ولعل من أهم تلك الثورات في نطاقنا الإسلامي والعربي والتي تساعد في توضيح مفهوم الثورة كما يقول الباحث، وهو المفهوم الذي تتبناه هذه الدراسة على سبيل المثال للحصر، ويشير على هذا السبيل يشير الباحث إلى ثورة الإمام الحسين ابن علي عليه السلام، وهي ثورة الاستقامة والعدل والحرية على الانحراف والظلم والاستعباد والفساد، وقد هدفت أو هدفت إلى إسقاط سيطرة الباطل وإعطاء الضمير الإنساني مزيدا من الوعي والتعقل والإيمان والتحرك فيها من أجل الله وفي سبيله. وكذلك ثورة الإمام زيد ابن علي عليهما السلام، هنا يشير إلى ما قامت به هذه الثورة، ثورة الإمام زيد بن علي عليهما السلام في العام الهجري 122، لتمثل امتدادا طبيعيا لثورة جده الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في محاربة الطغيان والاستبداد والفساد وإقامة العدل والقسط. وتعد ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام تحركا عمليا يعبر عن مبدأ الإسلام كما يقول الباحث بوصفه مشروع عدالة وكرامة وحرية للإنسان، وهو امتداد فعلي لثورة جده الإمام الحسين بن علي عليه السلام في وجه الطغيان والانحراف الأموي الذي نهب ثروات الأمة وعمل على إخضاعها وإذلالها. وبعد ذلك يشير في استشهاده أو في سرديته للأمثلة إلى ما حواه التاريخ الحديث، وفيه يشير الباحث إلى الثورة العربية في العام الميلادي 1916 التي عرفت بأنها ثورة مسلحة قادها أمير مكة الشريف الحسين بن علي في التاسع من شعبان العام الهجري 1334 الموافق للعاشر من يونيو حزيران من العام الميلادي 1916 ضد الدولة العثمانية، لتزايد الشعور الذاتي عند العرب حينها ورغبة كثيرين منهم في الاستقلال عن سيطرة العثمانيين. كذلك يشير إلى ما عرفت به ثورة 14 أكتوبر في اليمن في العام الميلادي 1963 ضد الاحتلال أو الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن. يشير إلى تعريف هذه الثورة بأنها عبارة عن تحرك شعبي تفرضه الضرورة الإنسانية والقيم والمبادئ لدى الشعوب والظروف الموضوعية الضاغطة التي تعاني منها الشعوب. وينتقل بنا إلى الثورات العربية الحديثة أو المعاصرة، أو ما سميت ثورات الربيع العربي في العام الميلادي 2011، وهو ما قاربها بالتعريف الملخص الثورة في ضوء الخبرة العربية المعاصرة، مشيرا هنا إلى أنه في مطلع العقد الثاني من القرن 21 شهد العديد من البلدان العربية ثورات شعبية طالبت بإسقاط حكامها وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقد وجدت عدة آراء واتجاهات لعدد من المفكرين والقادة والسياسيين في توصيف هذه الثورات ودوافعها والمحرك لها. ويلخص هذه الاتجاهات ملخص الباحث هذه الاتجاهات في اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول وهو الذي يرى أو يرى أصحابه أن الثورات العربية في العام 2011 الميلادي التي أطلق عليها إعلاميا بأنها الربيع العربي كانت نتيجة تخطيط أمريكي مسبق يهدف إلى إضعاف البلدان العربية وتفكيكها أكثر، وقد أسهم هذا التخطيط الأمريكي في إبعاد الخطر عن العدو الصهيوني وتحقيق مكاسب استراتيجية لأمريكا. أما الاتجاه الثاني حسب تحديد الباحث فهو الذي يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الثورات العربية في ذلك العام 2011 الميلادي هي ثورات شعبية تعبر عن يقظة الأمة وصحوتها، وهذه المطالب والاحتجاجات الشعبية ومعها بعض التحولات أدت إلى اندلاع ظاهرة في منطقة غرب آسيا سميت فيما بعد بالصحوة الإسلامية التي يعبر البعض عنها بالربيع العربي. ويستدرك الباحث هنا بالقول لكن حقيقة هذا التحرك هو صحوة إسلامية، وقد اندلعت هذه الثورات بشكل تلقائي في عدد من الدول العربية، وذلك نتيجة أزمات عديدة سياسية واقتصادية ومجتمعية خانقة، وقد طالبت بإسقاط حكامها وإنهاء التدخلات الخارجية على بلدانها وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية فيها، وقد عمل الأمريكان على احتوائها في بعض البلدان والاستفادة منها وتوظيفها لتحقيق سياساتهم ومشاريعهم وتوجهاتهم. وفي اليمن تمكن الأمريكان من احتواء الثورة والسعي إلى تنفيذ مخططاتهم في تفكيك الجيش اليمني وتقسيم اليمن وتمزيقه، لكن ثورة 21 من سبتمبر في العام الميلادي 2014 أفشلت تلك المخططات الأمريكية والصهيونية وأدت إلى خروج النفوذ الأمريكي من اليمن في 17 من يونيو حزيران من العام الميلادي 2014. وهنا يبدي بكل وضوح يبدي الباحث ترجيحه أو يعبر عن ترجيحه للرأي أو الاتجاه الثاني، معللا ذلك بالقول إن الثورات الشبابية والخروج الشعبي الكبير في العديد من الدول العربية 2011 جاءت نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي عانت منها الشعوب العربية والظلم والاضطهاد الذي مارسته الأنظمة الدكتاتورية المستبدة ضدها. وقد عبرت تلك الثورات عن بوادر اليقظة والتغيير في واقع شعوب الأمة، وعرفت بالصحوة الإسلامية والاستجابة لتوجيهات الله لعباده في مواجهة الظالمين الطغاة، وحققت تلك الثورات العديد من النتائج التربوية والإنسانية. يشير الباحث إلى أهمها وهي القضاء على حالة اليأس والإحباط وإخراج الشعوب من حالة العجز والاستسلام والذل والهوان. ومن بين تلك النتائج أيضا حسب إشارة الباحث أنها هزت عروش الطغاة، تلك الثورات هزت عروش الطغاة وطردت رؤساء بعض الأنظمة العربية الدكتاتورية الفاسدة، كما أنها أبرزت قوة الشعوب وأهمية شباب الأمة وقدرتهم على صنع التحولات وإزاء الثورات الشبابية في عدد من البلدان العربية. يستدرد الباحث: قامت الإدارة الأمريكية بدعم الأنظمة الدكتاتورية المستبدة التي تحركت بعنف وقسوة ودموية، وقامت بقتل الثوار في الساحات، ومارست الاعتقالات، وفرضت مسارات سياسية لمخادعة الشعوب واختراق الثورات والالتفاف عليها وإثارة الخلافات والانقسامات، وعملت على استقطاب بعض القوى التي تطمع في الوصول إلى السلطة أكثر من سعيها لتحقيق أهداف الثورة.
0: وما يسطرون.
2: وفي هذا السياق الاستطرادي أو الاستقرائي يصل بنا الباحث إلى ثورة 11 من فبراير 2011 للميلاد في اليمن بتفصيل أكثر سنقف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إذن سنلتقي مجددا في موعدنا القادم عبر أثير برنامجكم وما يسطرون. وطبعا رحلتنا في هذه الحلقة القادمة وعلى الأرجح فيما يليها هي استطراد ومواصلة لرحلتنا الثقافية القرائية الاطلاعية بين سطور الكتاب المهم الذي بين أيدينا، كتاب ثورة 21 من سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية للباحث الرئيس مهدي محمد المشاط. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
1: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
9: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
10: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
1: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
10: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
1: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
10: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
11: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 86 بعد 600، الحج والتزكية. القسم 8.
12: بسم الله الرحمن الرحيم،
10: نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وذكرنا أدوار الحج والأماكن المقدسة الكثيرة في ربط المؤمنين بدينهم بربهم بنبيهم بالأنبياء عليهم السلام، ودورها كذلك في وحدة المسلمين وفي التوحد على قضاياهم، وكيف حالت الأنظمة المتجبرة بين المسجد الحرام وتلك الأماكن المقدسة وبين أداء هذا الدور. وذكرنا ما ذكره سيد حسين والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الجوانب وما ذكره من الآيات الكريمة الدالة على ذلك، وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك حول المساجد الضرار، وهي أيضا مساجد كلها مقدسة كلها محترمة، كيف تحولت مثل ما تحول المسجد الحرام عن أداء دوره الحقيقي، كيف تحولت إلى مساجد ضرار، إرصاد لمن حارب الله ورسوله، تفريق بين المؤمنين، تنشر التثبيت، تنشر الإرجاف، تحول الأمة عن مسارها، تنشر الطائفية، تنشر الأحقاد، تنشر الإرهاب والعنف، تشوه الإسلام، كل ذلك نتيجة كون أوليائها من غير المتقين، كون قيمها خطيبها المسؤولين عليها كلهم ممن غابت عنهم التقوى بمفهومها الكامل بمفهومها الصحيح. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قوله تعالى: وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول حصل هذا تاريخيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله موجود، وهم يستخدمون مساجد لهذا الدور التخريبي في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أرادوا منه أن يفتتح المسجد، عندما بنوا مسجد الضرار طلبوا منه أن يفتتح المسجد ليستغلوا افتتاحه للمسجد دعاية لاستقطاب الناس للحضور إلى ذلك المسجد والصلاة فيه، ودعوا رسول الله صلى الله عليه وآله لافتتاحه، فماذا قال الله له؟ قال: لا تقم فيه أبدا. نهى نبيه من أن يفتتح ذلك المسجد، لأنهم سيستغلون حتى افتتاحه لذلك المسجد دعاية استقطابية لدفع الناس للصلاة فيه، ومرادهم من صلاة الناس فيه أن يجعلوا من ذلك وسيلة لتجميع الناس لهم حتى يضلوهم حتى يؤثروا عليه. ولاحظ كيف كان النهي: لا تقم فيه أبدا، نهائيا نهي شديد وتحذير شديد. طبعا هو درس للأمة جميعا، هذا ليس مسجدا، هذا وكر من أوكار الشيطان، لا ننظر إلى المسجد حتى لو قرأ فيه القرآن، حتى لو كان فيه مرتل صاحب صوت جميل، ومثل ما يفعلون يهتمون في المساجد بأصحاب الأصوات الجميلة دون أن يهتموا بحقائق ومعاني القرآن الكريم. هكذا ذكر قائد المسيرة القرآنية دور الحج في خدمة قضايا الأمة وتوحيد صفوفها ومواجهة أعدائها. طبعا هذا الدور مهم جدا، وما يسمونه بالدور السياسي، وهو في الحقيقة دور شامل سياسي وغير سياسي، لأنه سينشر المفاهيم الصحيحة، سينشر الثقافة القرآنية الصحيحة، سينشر القيم الصحيحة، سيوعي الأمة في كل الجوانب. يذكر السيد حسين بدر الدين الحوثي يعني هذا كثيرا عند حديثه عن الصرخة ضد الاستكبار والبراءة من ممثله وما حصل في الحج بسببه. طبعا الصرخة أو البراءة بدأت بالإمام الخميني، دعا الحجيج إلى أن يتبرأوا من أمريكا ومن الاستكبار، وخاصة في عرفة عندما لأنها محل ذلك، الله تعالى ذكر هذا في القرآن الكريم: براءة من الله ورسوله. ذكر أن هذه البراءة ليست خاصة فقط بأولئك المشركين، بل هي مرتبطة بكل شرك وكل استكبار وفي أي واقع. فعندما قاموا بذلك قام السعوديون بقتل الكثير منهم. فلذلك طبعا السيد حسين عندما يتحدث عن الصرخة ضد المستكبرين يربطها أيضا بهذا الحادث ويربطها بالحج. يقول في ذلك: نحن يجب أن نكون سباقين، ونحن في هذه متعلمون وطلاب علم ومتدينين ووجهاء، أن نكون سباقين
12: ليكون فضل السبق، فلنكن أول من يصرخ بهذا الشعار، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إلى كل هذه المعاني لابد أن نصرخ بها، لابد مثل ما فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الأمر، لابد أن نحن أيضا أن نصرخ ضد الاستكبار وضد كل ممثليه، ونسمي الأشياء أو الأمور بأسمائها الحقيقية، لا نواري، لا نقول اللعنة على الاستكبار فقط أو الموت للاستكبار فقط، بل نسميه لماذا حتى يحذر الناس، لأن هناك من يسب الاستكبار ويواري أمريكا، فلذلك لابد أن نسمي أمريكا باسمها، نسمي الكيان الصهيوني باسمه، وهكذا قد يتجدد هذا الشعار إذا ظهرت من دولة أخرى مثل ما حصل من الجزائر الاستعمار الفرنسي، فتكون الموت لفرنسا، الموت لبريطانيا، كل من يمثل الاستكبار يصبح نلعونا ويصبح يصرخ ويتبرأ منه، مثل ما تبرأ المسلمون من المشركين في ذلك الوقت، وكان رسول الله يلعن القبائل بأسمائها رعلا وذكوان، بعض القبائل التي حاربت المسلمين كان في قنوته يسميها بأسمائها ويلعنها حتى يحذر الناس، لا يكتفي باللعن العام يقول لعنة الله على الظالمين، بل يحدد لماذا، حتى يكون في ذلك وعيا، لأن الغرض من الدعاء والبراءة ليس فقط الدعاء، وإنما الغرض هو التوعية وتبيين حقيقة هؤلاء المجرمين. يقول أول من يعلن الاستنكار ضد مسك أي شخص، من يستنكر أي عمل تريد أن تعمله أمريكا ضد حزب الله وضد إيران وضد العراق وضد أفغانستان وضد أي بلد إسلامي وضد السعودية نفسها التي كنا نعاني منها وما زلنا نعاني الكثير الكثير، الأمور أصبحت أكبر بكثير، عدو الأمس قد يصبح صديق اليوم بالنسبة لك أمام هذه الأحداث المرعبة. ثم تحدث عن موقف أعداء الأمة من الحج وخوفهم من أدائه لأدواره في خدمة قضايا الأمة، فقال كنا نقرأ من سنين، نقرأ نصوصا لوزراء بريطانيين ونصوص ليهود وهم يصيحون من الحج، وقرأنا للإمام الخميني وهو يؤكد قبل أكثر من 20 عاما بأن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحج، مثلما استولوا على المسجد الأقصى يخططون لذلك إما بالسيطرة المباشرة أو عبر وكلائهم. ويقول ولتعرف أهمية الحج بالنسبة للأمة وفي مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين ارجع إلى القرآن الكريم، تجد آيات الحج متوسطة للحديث عن بني إسرائيل وآيات الجهاد والإعداد ضدهم في أكثر من موقع في القرآن الكريم. ثم ذكر خططهم للاستيلاء على أماكن الحج بأي طريقة، وقال فهم لابد أن يعملوا للاستيلاء على الحج بأي وسيلة ممكنة، وقد رأوا بأن الأمور تهيأت لهم على هذا النحو حتى أصبح زعماء المسلمين بعد أن فرقوا البلاد الإسلامية إلى دويلات، كل دولة لا يهمها أمر الدولة الأخرى، فإذا ما ضربت السعودية تحت مسمى أنها دولة تدعم الإرهاب، والسعوديون أنفسهم نستطيع أن نقطع بأنهم لم يعملوا ضد أمريكا أي شيء، لكنهم يواجهون بحملة عشواء ويواجهون بحملة دعائية ضدهم في الغرب تصمهم بأنهم دولة تدعم الإرهاب وأنهم إرهابيون وأن مصالح أمريكا في المنطقة معرضة للخطر من الإرهابيين، السعوديون أنفسهم لم يفهموا ما هذا. طبعا هذا حصل في بعد حوادث 11 سبتمبر 2000، فكان هذا الأمر كانوا يخططون بالفعل لذلك ويسيطر، حتى بعضهم قال نضرب المسجد الحرام مثل ما حصل لبرج التجارة، أيضا نضرب الأماكن المقدسة للمسلمين، وكانوا يخططون تخطيطا حقيقيا، ولكن بعد ذلك عرفوا أن السعودية تؤدي هذا الدور بدلا عنه، وأن المسلمين لو ضرب سيكون هناك حركة كبيرة، فلذلك اكتفوا بجرائم أو اكتفوا بأوليائهم من السعوديين. طبعا الأعداء لا ييأسون أبدا، مثل ما حصل مع المسجد الأقصى، يعني خططوا وخططوا إلى أن وصلوا إلى الاستيلاء الحقيقي، ولذلك تحذيرات السيد حسين في محلها، يعني هم يمكن في أي فوضى في أي شيء يمكن أن يستغلوا هذا الأمر. يقول وهكذا تحدث عن هذا المعنى عند حديثه عن دور الحج في توحيد الأمة، طبعا هنا هذا يدلنا على أن المسجد الحرام المسلمون عليهم أن يخططوا لاستعادته، استعادته ويعلمون ويتعاملون معه باعتباره محتلا، حتى يجهزوا أنفسهم، حتى يكونوا محضرين أنفسهم للمواجهة مع أعداء الله. طبعا لو أن الآن أي جهة أخرى من المتقين تمكنت وفتح الله لها المسجد الحرام والمدينة المنورة سوف يتدخل الأعداء. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا تمكن المسلمين من الحرمين الشريفين يعني السيطرة على الأمة جميعا، ولذلك المسلمون يحتاجون إلى القوة الكافية، الإعداد الكافي، الوعي الكافي حتى يواجهوا هؤلاء الأعداء. وهكذا تحدث عن هذا المعنى عند حديثه عن دور الحج في توحيد الأمة، حيث قال: لهذا كان الحج مهما جدا، وما يزال الأعداء من اليهود والنصارى ينظرون إليه كقضية خطيرة جدا، أي أن هذه الأمة ما تزال تمتلك نقطة تمثل قوة بالنسبة لها، وإيجابية كبيرة بالنسبة لها، وعامل من عوامل إمكانية توحدها، إمكانية نقل المفهوم الواحد فيما بينها. الحج يجمع المسلمين من مناطق كثيرة جدا، تعميم المفهوم الواحد والرؤية الواحدة فيما بينها، يعني كل مدينة كل قرية في البلاد الإسلامية ترسل أجزاء أعضاء منها يتلقون تلك المفاهيم ثم يعودون لنشرها في بلادهم، مثل ما فعلت السعودية في نشر السلفية، نشر التيارات الوهابية والفكر الوهابي. استغلت الحج لذلك من خلال المطاوعة، من خلال المشايخ الذين ينتشرون في المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يذهب هؤلاء إلى بلادهم وينشرون الفكر السلفي. طبعا هذا في الطريقة السلبية، هكذا يحصل في الطريقة الإيجابية عندما يكون أولياء بيت الله الحرام المتقون هنا سينشرون المفاهيم السليمة الصحيحة، وبالتالي تتوحد الأمة، تتثقف الأمة الثقافة الصحيحة، تتوجه الوجهة الصحيحة. يقول: لهذا عملوا من زمان على تفريغ الحج من محتواه، تفريغ الحج عما يمكن أن يعطيه من إيجابيات بالنسبة للأمة. ثم ذكر دعوة الإمام الخميني لإعادة الفاعلية للحج لخدمة قضايا الأمة، فقال: وبعدما ظهر الإمام الخميني وحاول أن يستغل الحج لتذكير المسلمين، وكان يصدر بيانا في الحج ويوزع، لأنه من هنا تنطلق الأشياء إلى مختلف بقاع الأرض، أي تمثل مؤتمرا هاما جدا لا يستطيع أي طرف أن يمول كمثله كل سنة، كأنه مؤتمر. مؤتمرات طبعا تحتاج إلى دعم مادي كبير، لكن الحج لا يحتاج إلى أي تمويل.

0: أقول وهذه واحدة من الأشياء التي تلمسها أنها في تشريعات الله سبحانه وتعالى، قضايا هامة وتجدها بالشكل الذي ليست مكلفة. الله سبحانه وتعالى يعني حث الحجاج على أن يأتوا بأموالهم، ليست مجهدة بهذه الطريقة التوزيعية، طريقة الإنسان هو يتحمل مسؤولية، ومتى ما استطاع أن يحج حجة، يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، ينتج لك في الأخير مجتمع كبير، أمة كبيرة تلتقي في ميدان الجهاد. حتى الجيوش، قال الجيوش الإسلام لا تحتاج إلى تمويل، لأن كل مجاهد سيأتي بنفسه، عندما يرغب في الجهاد سيأتي الناس. يقول تلتقي في ساحات البيت الحرام، لا أحد يستطيع أن يمول تلك الأعداد، وأن حتى لو مول سيكون التمويل محدودا جدا، وتجد الموضوع بالنسبة لهم غير مجهد، غير مرهق، غير مثقل، لأنه ماذا؟ ثقل توزع وأصبح بالنسبة لكل واحد في الأخير لا يشكل عبئا بالنسبة له. لكن المجموع لو كان على حساب جهة واحدة لكان يمثل عبئا كبيرا، يطلع لك في الأخير أرقام هائلة جدا. طبعا بالتالي يعني هذا كله استغلال، طبعا استغلال لهذه المعاني. القرآن الكريم أعطانا الحلول لكل هذه الأمور، حتى كما قال يعني في موضع آخر، قال حتى تمويل، يقول لهذا نقول إن هذه رؤية فيما يتعلق بالمجاهدين، أو نقول بالجيش، الجيش في الإسلام. يقول كيف هو؟ هل هو جيش نظامي يمول من أموال الأمة فتنفق الملايين بل المليارات في سبيله، وفي الأخير تراه لا يقدم شيئا؟ يقول لا، يعني الحج هنا الله تعالى عندما شجع المؤمنين على الجهاد بأموالهم وأنفسهم يقومون بهذا الدور، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بغارة شاحنة ترانزيت محملة بالخضروات في الطريق العام بالجدعان بمأرب وأحرقها بالكامل، واستشهد سائقها وأصيب عدد من المواطنين، كما شن ثلاث غارات على منطقة الخذالي بكحلان عفار في حجة في محاولة لقطع الخط الاستراتيجي الذي يربط المحافظة بعدة محافظات جمهورية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منطقة الحفا في خولان ونقم الآهلة بالسكان وحي المنشآت والجوازات بأكثر من 10 غارات، ما أدى إلى تضرر كبير في المنازل وتهشم في النوافذ للمباني السكنية وتكسرها، كما شن سلسلة غارات على منطقة الزنقل والبعرارة والحصب وسقوط شهيد وعدد من الجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مكتب التربية بمديرية كتاف بغارة وشن 3 على منازل المواطنين، ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر آخر، كما استهدف منزل المواطن عيض عيشان وإحدى المزارع المجاورة له ب3 غارات، ما أدى إلى تدميره وإتلاف جزء كبير من المزرعة. واستهدف أيضا منطقة العبال في العطفين بمديرية كتاف ب4 غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح بينهم نساء وأطفال في غارتين لطيران العدوان استهدفت مسافرين على متن سيارة في محافظة صنعاء، وشن العدوان غارتين على مديرية حرض الحدودية بحجة وغارتين على مديرية المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منطقة غور في غمر، ما أدى إلى استشهاد مواطنين 2 وعدة جرحى، وشن غارتين على منطقة آل عمر بمديرية منبه، وغار على منطقة المنزالة في الظاهر، وشن طائرات العدو 4 غارات على منطقة الملاحيض ومركز مديرية الظاهر الحدودية بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن الطائرات العدوان 6 غارات على مديرية المراوعة، منها غارة على مبنى إذاعة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 4 من العاملين فيها، كما استشهد 7 مواطنين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال، وجرح عدد آخر إثر غارة لطائرات العدوان استهدفت منزل المواطن محمد عبد الله الأجدع في منطقة جوران بمديرية ردمان في البيضاء.
4: في الإذاعة
5: ما يعمل كان؟
4: يعمل حارسي.
6: قصف الطيران في استشهد 4، أبي استشهد وفعل جاري وفعل من مكان شوية ورفل الرابع من الحديدة.
7: استهداف الأبرياء في مبنى إذاعة الحديدة، وهذه تعتبر من الجرائم أيضا، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية يرتكبها دول العدوان في بلادنا، ولكننا سنظل صامدون مهما كلف ذلك من ثمن.
8: مديرية المراوعة محافظة الحديدة، استقبلنا اليوم عدد 4 وفيات نتيجة الغارة جوية على مبنى إذاعة الحديدة، هوائية إذاعة الحديدة، وصلت طبعا الحالات متوفية.
9: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 7 غارات على جمارك حرض ومنطقة المزرق بمحافظة حجة، واستهدف العدوان 20 غارة مناطق متفرقة من مديريات مجزر ومدغل وصرواح والجوبة ورحب بمحافظة مارب، واستهدف 6 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 281 خرقا، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، ومن بين الخروق إلقاء 16 قذيفة من طيران تجسس على الدريهم والجاح والفازة والجبلية والتحيتة، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس، و15 طائرة تجسسية في مناطق متفرقة، و28 خرقا بقصف مدفعي، و228 بالأعيرة المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 2 غارة على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن 18 غارة على مديرية صرواح، وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 30 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق طائرات تجسسية وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية في صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الساحل الغربي، من بينها محاولة تسلل في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وحيس، و65 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو السعودي قصفا مدفعيا على مناطق من مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الصهيوني 12 غارة على ميناء الحديدة في محاولة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت الفرق الفنية للمجاهدين من إنزال طائرة استطلاعية تابعة للعدوان أثناء تحليقها فوق عدة مواقع عسكرية سعودية بقطاع نجران، وأحبط الأبطال المجاهدين محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه منطقة الحويمي في كرش بلحد، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب 10 المرتزقة، بينهم أحد أبرز القيادات المرتزق المدعو عبد الله ناصر بالغيث، قائد محوري الجفينة والفاو، وقائد القطاع الأول في جبهة صرواح ورئيس عمليات جهاز الأمنيات في مديرية مأرب. كما تصدى المجاهدون لمحاولة زحف كبيرة للمرتزقة باتجاه مدينة صرواح، وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة المفاليس بتعز، انتهت بالسيطرة على عدة تباب وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة، وكان المجاهدون نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في مفرق الوازعية بتعز، تم خلالها إعطاب معدل ومقتل عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة شرق الدود، وكبدوهم خسائر في عديدهم وعتادهم، وقنصوا 2 من الخونة قبالة جبل قيس بجيزان، ودمروا آلية عسكرية محملة بالمنافقين بعبوات ناسفة في الحماد، وقتل وأصيب من على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل عدد من الخونة وأصيب آخرون بينهم قيادات بقصف مدفعي على تجمعاتهم ومواقعهم غرب حرض وحيران، وقتل 9 في عمليات قنص متفرقة شرق وجنوب حرض، وتمكن الأبطال المجاهدين من تدمير آلية عسكرية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في جبهة حام، وقتل وأصيب من على متنها.

سيقومون بإطلاق صليه من الصواريخ الكاتوشا على تجمعات تزكة العدوان أسفل فرضة نهم. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سدد، يا الله.

0: يا الله يا الله الحمد لله انا فرحه حيدر يا مان.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة دمار. وكانت الطائرة العاشرة من نوعها التي تم إسقاطها منذ بدء عمليات الإسناد اليمنية لغزة.
1: فيما يتعلق أيضاً بتأثير هذه العمليات في إسقاط طائرات MQ-9، من الأخبار التي نشرت تراجع الهند عن صفقة شراء طائرات MQ-9 من الأمريكيين. عندما شاهدت هذه الطائرات تسقط في أجواء اليمن، قالوا كيف سيمكن أن يستفيدوا منها في مواجهة الصين أو في مواجهة باكستان وتسقط في أجواء اليمن بهذا الشكل؟ يعني بورت من الأمريكيين وذهبت سمعتها وسقطت هيبتها.
3: ما حد يشتيها أول هندي خلف بورات صفقة يلغيها بورات. قالوا نعفرنا بها في الجو نعافر أمام الخلق في وضح النهاري تموت أمريك من باطن وظاهر بقالوا فعل متحدي وداري بأني ضدها والله وقادر أحطم كبرها وأخذ بثاري.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا لطوفان الأقصى وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، تواصل القوات المسلحة اليمنية تصديها للعدوان الأمريكي البريطاني وتحركاته العسكرية المعادية، حيث نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 في أجواء محافظة دمار، حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية، وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، والتي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل أبناء الشعب اليمني الصامد المجاهد مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات عسكرية نوعية في البر والبحر، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 13 ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وأمك يوناين بورات ما حد يشتيها بورات، حقت أمريكا بورات، أول هندي خلف بورات، الصفقة يلغيها
1: بورات. طائرات الاستطلاع المسلح MQ-9 التي تعتمد عليها أمريكا بس سقطت هيبتها، وأصبحت أيضاً لا قيمة لها ولا أهمية لها في مقابل التباهي الأمريكي سابقاً بها. أمريكا كان يتباهى بها ويعتبرها من أهم طائرات الاستطلاع المسلح التي يصنعها ويعتمد عليها ويتهدد ويتوعد بها، والتي أيضاً يستفيد منها في البيع لها من بعض الدول والبلدان. فهي بورت وسقطت هيبتها وأهميتها. قد سمعت بعض الأهازيج الشعبية التي تعلق على هذا الموضوع وهي رائعة.
3: قال بفضل الله لي بالملك قاهر، ببعث الله بعثي واقتداري، تموت الموت جاه اليوم ثاير على يد ابن اليمن لاقى الحذاري حذاري اليوم وسقطها طواير لأمريكا كما يلعب أتاري وبورت أمك يا ناين.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 تصدت الدفاعات الجوية اليمنية للقوات المسلحة لتشكيلات العدو الصهيوني بطيرانه الحربي، ما سبب حالة إرباك كبيرة لطائراته، وأجبرت بعض تشكيلاته القتالية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها، وتم إفشال دخولها للعمق بفضل الله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية نوعية بصاروخ بالستي فرد صوتي فلسطين 2 على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت أيضا في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تأدية واجباتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 مستهدفا هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. يجدد اليمن دعوته لكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير على مرأى ومسمع من العالم. إن الصمت على هذه الجريمة المروعة والبشعة سيدفع العدو للتمادي أكثر على كافة البلدان العربية والإسلامية. وكما حضرنا سابقا، فإن هذا العدوان الإجرامي الوحشي سيصل إلى مختلف البلدان ما لم تتحرك الشعوب وتتحرك الدول للصمود والمواجهة. مستمرون في تأدية واجباتنا حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 16 من سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام، تقدم ثورة الإعلام والإعلام المضاد، وثائقي إذاعي قصير في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. إعداد وتقديم خالد حسين. ثورة الإعلام والإعلام المضاد.
3: مشاهدينا اهلا بكم ثانية، ونحن في مستهل هذا اللقاء مع السيد جيرالد فلسطين. سعادة السفير، في البداية اليمنيون يتطلعون من خلالكم كدولة راعية للتسوية السياسية او كإحدى الدول الراعية للاطمئنان على مسار التسوية حتى هذه اللحظة.
4: نحن حقيقة أكملنا المرحلة الأولى، السنة الأولى بعد توقيع المبادرة الخليجية.
5: وفي لقاء آخر، بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذا اليوم مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء كارين ساساهارا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
6: من المعروف أن اليمن كانت مجرد ملحق أو حديقة خلفية لبعض الدول الإقليمية التي توفر بدورها الأرضية المناسبة للتدخلات الأمريكية في الشؤون اليمنية.
7: نصت المبادرة الخليجية على أن يوقع خمسة من السلطة يمثلون حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من الأحزاب، وخمسة من المعارضة يوقعون على المبادرة.
8: سيد جيرالد فاينشتاين، سعادة السفير، إجابة على سؤالنا في مسألة التسوية السياسية في اليمن.
9: ومن وجهة نظري فإننا توصلنا وبدون شك مع شركائنا اليمنيين إلى مبادرة منصفة للغاية.
10: المملكة العربية السعودية للأسف الشديد وضعت العديد من السياسات عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أدى إلى إيجاد اقتصاد وهمي، معدلات نمو حقيقية غير صحيحة، معدلات مؤشرات اقتصاد حقيقية غير واضحة، بناء دولة غير واضح، وبالتالي كان هو هذا الأساس.
5: ومع ذلك فإن المواطن اليمني ما يزال متخوفا من ارتفاع الأسعار والتي ستنعكس سلبا على حياته المعيشية.
11: وأنتم تعرفون أن استلمنا السلطة من علي عبد الله صالح، استلمنا العلم الجمهوري فقط.
12: حتى بادرت الحكومة اليمنية لإقرار جرعة اقتصادية جديدة شملت المشتقات النفطية.
13: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت في مظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني. فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرأة.

0: تفجرت الثورة الشعبية العارمة في وجه المبادرة الخليجية والسفراء الأجانب في 4 أغسطس 2014، يوم أن دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الثوري الواسع بمختلف المحافظات في وجه الطغيان لتحقيق 3 أهداف رئيسة: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة المحاصصة الحزبية العميلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
1: إننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا، ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
2: احنا جينا الان لنحقق مصير شعبنا ومصير اجيالنا.
3: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وعقب الخروج الثوري الواسع التي شهدتها المحافظات اليمنية استجابة لهذه الدعوة التي أطلقها قائد الثورة، توالت الأحداث تصاعدا واتسعت ميادين الثورة الشعبية وساحاتها. وفي أقل من 2 شهر تساقطت أركان النفوذ والفساد العسكرية والقبلية المتوغلة في مفاصل الدولة اليمنية. صاحب هذه التطورات الثورية المتسارعة هالة إعلامية مضادة وضخمة قادها أركان السلطة الظالمة وشريكها الأكبر المتمثل في حزب الإصلاح العميل، حيث سخروا إمبراطورياتهم الإعلامية بكل إمكاناتها لمواجهة الثورة والتشكيك فيها وفي أهدافها وقياداتها، وسعوا من خلالها لبث النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
4: تصدح اليوم أصوات اليمنيين مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفضاً لسيطرة الحوثي الذي قلب معادلة الثورة.
5: فعقب إسقاط الحوثيين للدولة بذريعة غلاء المعيشة، سيطرت تلك الجماعة على مفاصل الدولة المختلفة.
6: بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات لم تنتهي،
7: وأخلت ساحة الصحافة والإعلام لمسيرتها الإرهابية الإنقلابية، فانفردت بوسائلها الإعلامية إلى جانب وسائل الإعلام الإيراني.
8: الإعلام المبارد كان يعمل بكل قوة، ولكنه في الأخير فشلاً ذريعاً أمام صدق الكلمة وأمام جهود الطيبة والمباركة التي كان يقوم بها الإعلام الذي آل على نفسه أن يكون وينتصر للشعب وبجانب الشعب. وبالتالي فقد فقد الإعلام المضلل كل قدرته على أن يخدع الجماهير اليمنية وأن يخدع الشعب اليمني بمزيد من الترهات ومزيد من الإشاعات التي كان يرددها.
9: الإعلام المعادي للثورة محليا وخارجيا يسانده في ذلك الإعلام السعودي والخليجي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الإعلام المعادي أثناء الثورة، خاصة إعلام حزب الإصلاح، كان يشتغل ليلا ونهارا لتشويه الثورة، كان يحاول حرف مسارات الثوار لصالحه وبما يحقق أهدافه ضد علي صالح والمؤتمر الشعبي العام. كان يكذب ويزور الحقائق ويعمل على نقل أكاذيب عن الثورة وعن الثوار، وكما قلت كان يتماهى معه الإعلام السعودي والخليجي والأمريكي من ورائهم.
10: أثناء ثورة 21 سبتمبر استخدم النظام السلطة آنذاك وكذلك حزب الإصلاح، استخدموا الإعلام الإمبراطورية الإعلامية التابعة لهم بشكل كبير جدا لمواجهة الثورة وشيطنتها والتشكيك فيها وفي أهدافها وفي قياداتها وتم استخدام الإعلام لبث النعرات المذهبية والطائفية. وكان في حقيقة الأمر إعلام مؤذي وإعلام مجذع وإعلام ساقط فقد كل المهنية، واستخدم أساليب لا تمت إلى مهنة الإعلام بصلة من التحريض والغرائزية والفبركة والأكاذيب والدس. كل هذا من أجل عرقلة وتشويه مسيرة ثورة 21 سبتمبر. ولكن في حقيقة الأمر كما أسلفت، إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح كان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة.
0: في مقابل الهجمة الإعلامية الشرسة، تحرك إعلام الثورة المتمثل في إذاعة سام اف ام وقناة المسيرة بشجاعة وعنفوان ليحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني غير آبهة بالماكينة الإعلامية المضادة التي سخرها النظام الظالم وشركائه لمواجهة الثورة وتشويهها والتحريض عليها بكل الأساليب التي لم تخلو من محاولة اختلاق الأكاذيب وبث السموم في نفوس الثوار لإحباطهم ومنعهم من مواصلة الخروج والمسيرات. إلا أن إعلام الثورة استطاع بصدقه وعنفوانه أن يدحر ذلك الإعلام المضاد ويصيبه بالعجز.
10: إعلام الثورة كان لا زال فتيا يتحرك بعنفوان ويحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني بأفق مفتوح، لا قيود ولا خطوط حمراء ولا أيضا تصنع أو محاولة تكلف في الأداء، فكان حقا لسان الشعب ولسان ثورته التي انتصرت.
8: ما قدمه الإعلام اليمني الشريف المقاوم من تضحيات ومن قدرات عبر عنها بدون سابق انذار، لكنه استطاع أن يصمد بالصدق، صدق الكلمة وبالالتفاف حول أهداف الثورة، حتى استطاع فعلا أن يحرج وأن يقصي من الساحة الخطاب الإعلامي المضلل الذي كانت تعتمده قوى الظلام وقوى الشر التي اليوم تصطف في العدوان على اليمن.
9: كانت قناة المسيرة وسام اف ام حينها بجهود ذاتية وجهود بسيطة أمام الترسانة الإعلامية الهائلة لحزب الإصلاح وللمؤتمر الشعبي العام، لكن كان تأثيرهما أقوى كونهما كان يصطحان بالحق، يوضحان الكثير من الحقائق، يقدمان الصدق والحقيقة لأبناء الشعب اليمني. وانزعج منهما الإعلام المعادي للثورة وتلك الترسانة الكبيرة، واستمرت هذه الوسيلتان في التطور والتوسع ونقل كل أحداث الثورة من الساحات لكل أبناء الشعب اليمني، والرد على كل التضليل والخداع الذي كان يمارس من قبل أعداء الثورة.
0: برز الإعلام الثوري بقيادة إذاعة سام وقناة المسيرة في الساحة منتصرا على ترسانة التضليل الإعلامي المضاد، حيث سخرت هاتان الوسيلتان كوادرهما وكل وقتهما وإمكاناتهما لإيصال صوت الثورة وإيضاح الحقائق وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعة لطهارة الثورة وقدسية ثوارها.
9: كانت قناة المسيرة وإذاعة سام اف ام يتحملون جهدا كبيرا في مواجهة كل هذه الترسانة وكل الأكاذيب وكل التضليل، وكانت تشتغل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعية للثوار ولمطالبهم ولأخلاقهم وللمؤامرات التي يتعرضون لها ولكشفها وإبطالها والكثير من الجهود التي بذلت من قبل القائمين على هاتين الوسيلتين أيام الثورة.
4: المسلحي الحوثي ولإعلانه الدستوري الذي كان حجرا
11: في حروب كثيرة ما زال يدفع ثمنها المواطن
6: عن الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات.
0: مجددا حاول إعلام تحالف السلطة الظالمة والعميلة وأدى الثورة وعرقلتها وتشويهها، بل وتحميلها كل الأخطاء بالكذب والتصنع. ولكن التصاعد الزخم الشعبي المساند للثورة من كل الأطياف

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فأمام زخم الجماهير وأمام زخم الإعلام التابع لثورة 21 من سبتمبر أصيب إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح بالعجز. ساندته طبعا إعلام الدول التحالف حاليا، الإعلام السعودي وكثير من الإعلام العربي ساند إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح في محاولة اللواء ثورة 21 سبتمبر وعرقلتها وتشويه أهدافها، ولكن كانت الثورة في زخمها الشامل والعام سواء جماهيريا سياسيا إعلاميا جبليا، كانت الثورة بزخم كبير أشبه بالبحر الذي تلقف كل كيد الأعداء وكل ما يأفكون.
2: الجميع يعرف أنه نجحت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، بينما لا زالت إمكانيات الإعلام المضاد للثورة كبيرة، واشترك فيها الطرفان علي صالح وحزب الإصلاح بكل وسائلهما وإمكانياتهما الإعلامية الكبيرة في تشويه الثورة ولتحقيق عدة أهداف. محاولة إفشالها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، اختلاق قضايا ثانوية ومشاكل ثانوية لحرف اهتمامات الشعب عن أهداف الثورة، وأيضا حرف اهتمامات الثوار عن ما يقومون به في سبيل تحقيق أهداف الثورة. كذلك كانوا يحملون الثوار المسؤولية في أي مشكلة أو أي حدث أو أي مصيبة أو أي تدهور، كانوا يحملون الثوار بهدف تشويه الثورة والثوار وبهدف إبعاد الشعب اليمني عن الثورة وعن الثوار.
3: من صباح 26 من مارس 2015.
4: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
5: الحجاج عاصفة الحزم بطرف عبد الله منصور حاجب.
6: لم تمضي سوى 5 أشهر فقط على انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حتى بدأ التحالف الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي بشن عدوانه الكبير على يمن ثورة 21 من سبتمبر صبيحة 26 من مارس 2015، الأمر الذي أضاف تحديا جديدا وكبيرا أمام إعلان الثورة الذي استوعب حجم الحدث الكبير وما سخر له من ترسانة إعلامية دولية معادية توازي حجم العدوان العسكري الكوني.
7: أول 15 دقيقة
8: استمرار عملية عاصفة الحزم
9: هي فقط في أيام قليلة نشتث كل المناطق.
7: أول 15 دقيقة حصلت القوات ولله الحمد على سيطرة جوية مطلقة.
10: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري:
7: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها، وأن الأهداف تحققت على الأرض.
6: كانت هذه الترسانة الإعلامية المعادية والضخمة حاضرة ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان لإنجاز مهمة الجناية على حقيقة الجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق اليمن أرضا وإنسانا.
1: كنا ما قد استوعبناش في الإعلام اليمني، خاصة قناة المسيرة وبقية الإعلام الوطني، لم نكن قد استوعبنا حجم التحول والمتغير الذي فرض انتصار ثورة 21 سبتمبر. لم تمر أيام قليلة حتى اندلع العدوان، وهنا بدأت مرحلة جديدة وتحدي كبير جدا أمام الإعلام الوطني، خاصة أن التحالف العدوان على اليمن انطلق بجيش إعلامي جبار وكبير جدا. هناك ماكينة إعلامية تابعة للتحالف لا تقل خضورة ولا ضخامة عن الآلة العسكرية التي استخدمت في العدوان على اليمن. وحاول العدو من خلال الإعلام أن يهزم اليمنيين نفسيا، أن يرهبهم، أن يرعبهم، أن يبث الرعب والخوف والقلق في نفس نسائهم وأطفالهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم. لأن العدو يدرك أن الهزيمة تبدأ من النفس وأن السقوط يبدأ من الإرادة الرخوة والضعيفة.
4: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في أنحاء عدة من اليمن. إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين
6: لعب إعلام تحالف العدوان على اليمن دورا تضليليا وخطيرا، سيما في أشهره الأولى، معتمدا وبدرجة أساسية على أكاذيب والحرب النفسية، كما عمد إلى الاستهداف المباشر لمؤسسات الإعلام الوطني وحجب قنواته التلفزيونية الرسمية، بل وإلى استنساخ بعضها والتشويش على البعض الآخر.
2: عندما جاء العدوان استطاع الثوار إسكات كل الإعلام المعادي للشعب التابع للقوى التقليدية للإصلاح وعلي محسن وغيرهم، لكن هذا الإعلام انتقل إلى الخارج وقامت دول العدوان باستنساخها في الرياض، وأيضا انضم إليها الإعلام الخليجي الكبير والهائل بكل ترسانته لمواجهة الثورة ومواجهة الشعب اليمني وتبرير العدوان والعمل على ضرب معنويات الناس في عدم استطاعتهم من الصمود في مواجهة.
6: بينما كانت غارات العدو وقاذفاته وأساطيله تقتل وتحاصر، كان إعلام العدو ومرتزقته يعمل بالتوازي على استهداف وعي الشارع اليمني وعلى مدار الساعة في حرب تضليلية ونفسية أرهبت وجلت على الحقيقة. لكن الإعلام الوطني الذي لم يسترح لترتيب أوراقه وأوضاعه سرعان ما امتص الصدمة الأولى وتمكن من تجاوز المعيقات وتحدي الصعاب ليغدو جبهة إعلامية قوية ومساندا لمختلف الجبهات المتصدية للعدوان عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حيث انطلق مواكبا كل تلك الجبهات بالصوت وبالصورة وبالرأي والموقف.
1: كان مركز بشكل كبير جدا على القصف الإعلامي وعلى الضخ وعلى الفبركة وعلى شن الحرب النفسية التي أرهبت الكثيرين في حقيقة الأمر. وهنا كان الإعلام الوطني في تحدي كبير جدا، أولا لأن إمكاناته لم تكن بالكبيرة ولا تقارن أمام إعلام العدو. ثانيا كان إعلامنا لا زال خرج من ثورة شعبية ولم يعيد ترتيب أوراقه وأوضاعه لينطلق لمواجهة تحدي أكبر وأعم وأشمل بحجم العدوان على اليمن. ولكن مع ذلك زخم الإعلام لدول العدوان كان في البداية ما لبث أن خفت وتراجع أمام المصداقية وأمام المهنية وأمام الحرص على قول الحقيقة الذي تحلى به الإعلام الوطني وفي مقدمه قناة المسيرة، وصولا إلى المرحلة الحالية أصبح فيها إعلام العدو أضحوك لدى العالم كله.
2: بينما الإعلام الثوري بمختلف أشكاله التلفزيوني والإذاعي والصحفي وغير ذلك استطاع أن يعري كل تلك الأكاذيب وأن يكشف تضليلها وزيفها وأن يتغلب عليها وينتصر عليها. ولذلك نعتبر أن الجبهة الإعلامية بالرغم من بعض القصور فيها وضعف الإمكانيات إلا أنها حققت انتصارات كبيرة إلى جانب الانتصارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مواجهة العدوان، بالرغم أيضا من الفارق الكبير بين الإعلام الوطني الثوري وبين إعلام العدوان ومرتزقته الذي لا يمكن أن نقارن بينهما من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الأموال ومن ناحية التوسع الجماهيري وإلى آخره. لكن لأننا نؤمن بالقضية ولأننا في موقف الحق ولأننا نمتلك الصدق استطعنا أن ننتصر بقلة إمكانياتنا، بضعف إعلامنا نوعا ما، على كل تلك الترسانة الهائلة التي يساندها حتى الإعلام العالمي الدولي التابع للصهيونية العالمية في كل أنحاء العالم.
11: يوم مطلق، يوم آخر، يوم لا أدري ماذا أقول عنه. الواقع يقول عنه الكثير والكثير. مستمعي الكرام ومستمعات، نحن معكم على الهواء مباشرة من شوارع أمانة العاصمة صنعاء عبر تردد منطقة الإفلام. نلتقيكم من ساحات الاعتصام، من ساحات الثورة، من ساحات الشرق، من ساحات التفريط الثوري. مستمعينا والمستمعات الأكارم في كل مكان، لا يخفى على أحد أن هناك بيانا فطر يوم أمس وهو البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن، لا يخفى على الجميع ما جاء فيه. وردا على البيان سنجري العديد من اللقاءات في ميادين الثورة.
6: بالعودة قليلا إلى فجر ثورة 21 من سبتمبر، نجد إذاعة سام كانت المنبر الإذاعي الوحيد لهذه الثورة المجيدة، حيث رافقت خلالها كل اللحظات والمحطات والخطابات والمسيرات والاعتصامات في عموم ساحات الثورة. فكانت سام بحق سلاحا لثورة الشعب والوطن، وذلك من خلال تصدرها المشهد الثوري ووقوفها بوجه كل محاولات التضليل الإعلامي ذات الكم الهائل، والتي كانت تستهدف الروح المعنوية للثورة والمجتمع.
12: إذاعة سام اف ام هي منبر ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وهي اليوم صمام أمان هذه الثورة. عندما نقول ذلك فنحن لا نبالغ، فإذاعة سام اف ام كانت هي الصوت الثوري الإذاعي والوحيد لثورة 21 من سبتمبر منذ يومها الأول وإلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام وخلال الثورة استطاعت أن تنقل خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورسائل الثوار من مختلف ساحات ومعتصمات ومخيمات ثورة 21 من سبتمبر لكل الناس، بل وإلى مسامع الطغاة الذين خرجت هذه الثورة ضدهم، بل وتمكنت من إيصال رسائل هذه الثورة إلى داخل معسكرات الجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحيطها وإلى مختلف المحافظات. فاستطاعت بإيصالها لهذا الصوت الثوري المحق أن تحيد الجيش اليمني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عندما نقول إن إذاعة سام اف ام هي صمام أمان ثورة 21 من سبتمبر، فهي اليوم كذلك بالفعل. فإذاعة سام اف ام وفي ظل هذا العدوان دورها واضح، فهي تحافظ على المسار الثوري، تحافظ على جذوة الثورة متوقدة في نفوس الثوار لمواجهة ما هو أطغى من النظام العميل ومن العملاء ومن الخونة، لمواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي الذي يشن على بلدنا منذ قرابة 6 أعوام.
2: وكان لها دور كبير جدا خاصة في مرحلة التصعيد الثوري الذي أعلن عن إنشاء ساحات في خط المطار حول العاصمة صنعاء، كان لتوقيت ظهور إذاعة سام اف ام مهم جدا مع بداية التصعيد كوسيلة إعلامية، أولا للثوار كانوا يسمعونها داخل الساحات، وثانيا لأبناء صنعاء والأمانة وكل المناطق المحيطة بها، وعززت من صوت الإعلام الثوري في مواجهة إعلام أو الإعلام المضاد للثورة.
13: طبعا إذاعة سام كانت ولا تزال واحدة من أركان العمل الإعلامي الوطني الرئيسي المتقدم في اليمن، حيث انحازت بدون أي مواربة إلى جانب الشعب اليمني، وأصبح لها صوتها وبصمتها في مجارعة التضليل وفي رسم خطاب يمني وطني يقوم على الحقيقة وعلى القرب من الناس وعلى اختراع المبادرات. فنحن نشد على أيديها، وشكرا كثيرا لكم.
14: دكتور
6: لحظة السقوط المدوي لسلطة وهيمنة مجرم الحرب وشريك السلطة العميل المدعو علي محسن الأحمر وتهاوي أوكار الإرهاب التكفيري ومعسكراته داخل العاصمة صنعاء بيد الثوار، أعلن ثورة 21 من سبتمبر انتصارها. وباركت هذه الانتصارات المؤسستان العسكرية والمدنية، وأثناء هذه اللحظة كانت سام اف ام حاضرة تزف بشائر النصر للشعب اليمني العظيم، كما كانت حاضرة قبل هذه اللحظة تواكب الثورة في كل ميادينها.
2: وحين نجحت الثورة أتذكر كنت مع الزملاء في غرفة الأخبار في دورة تدريبية، وكنا في الاستوديو ولم نعلم بأن الثورة نجحت وأنه بدأت أو الفرقة الأولى مدرع سقطت وبدأت مؤسسات الدولة تعلن انضمامها للثورة. نحن مشغولون بالتدريب، كنت أدرب بعض الإخوان والأخوات على كيفية إلقاء الأخبار، تحرير الأخبار، وكنا داخل الاستوديو ولا نعلم شيء. الدنيا كلها اكتلبت رأسا على عقب ونحن ولا نعلم شيء، ونحن داخل الاستوديو نتدرب. حتى تم إخبارنا من قبل الإخوة المخرجين والأخ حمود شرف وغيرهم من الزملاء، وخرجنا مبتهجين مسرورين وتابعنا كل تلك الأخبار، وفتحت إذاعة سام ببث مباشر لتغطية كل أحداث الثورة وتهاوي المواقع والمؤسسات من سلطة وهيمنة علي صالح وعلي محسن. وكان يوم مميز ويوم يعني أستطيع أن أقول أنه في التاريخ في نجاح تلك الثورة. وعندما كنا نشتغل في إذاعة سام اف ام في وقت يوم سقوط الفرقة الأولى مدرة وإعلان نجاح ثورة 21 سبتمبر، كان هناك همة وجدية ومضاعفة للجهود وإخلاص وسعي برغبة كبيرة سواء في قناة المسيرة أو في إذاعة سام من قبل كل العاملين فيها، وجهود استثنائية في التصدي للإعلام المعادي وفي العمل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وعلى مواكبة الأحداث بشكل يومي ومستمر.
6: بعد سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الصهيوني إماراتي على اليمن، تظل إذاعة سام أحد أبرز وأهم الجبهات الإعلامية المواجهة لهذا العدوان، حيث ما زالت تمثل صمام أمان لثورة 21 من سبتمبر المجيدة ومددا لوعي شعبها الثائر في وجه العدوان ومرتزقته وكل مؤامراتهم التي يحيكونها في الخارج والداخل. إذ لم يقتصر أداء إذاعة سام على الدور الإعلامي في التصدي للعدوان ومرتزقته، على الرغم من أنه يمثل دورا أساسيا ومحوريا، بل كانت وما تزال ومعها جمهورها الوفي والاستثنائي شريكا أساسيا في رفض وإسناد بقية الجبهات بالمال والرجال.
12: إذاعة سام اف ام من اللحظة ومن الساعة الأولى لشن هذا العدوان على بلدنا صبيحة 26 من مارس آذار 2015 كانت إذاعة سام اف ام متصدرة للجبهة الإعلامية ومباشرة على الهواء حددت موقفها وقامت بما يستوجب عليها من تعبئة وحشد الطاقات والهمم ورفع معنويات هذا الشعب لمواجهة هذا العدوان استكمالا للمسيرة التحررية التي اختطتها ثورة 21 من سبتمبر. فإذا عصام اف ام منذ اللحظة الأولى كانت مواجهة لهذا العدوان، بل ولم يقتصر دور إذا عصام اف ام الثائرة في مواجهة هذا العدوان على الجانب الإعلامي والتوعوي فقط، وإن كان ذلك هو دور أساسي لهذه الإذاعة، دور تعبوي توعوي في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري وفي كل المجالات. إلا أنها تجاوزت هذا الدور الرئيسي لها إلى أدوار رئيسية أخرى، فهي اليوم تحشد إلى جبهات القتال ومعسكرات التدريب آلاف المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. هي اليوم ترفض بمئات ملايين الريالات جبهات القتال ومعسكرات التدريب وكل جبهات المواجهة. وهذا الدور بالتأكيد لا تستطيع الإذاعة أن تقوم به منفردة لولا أن معها الله ومعها جمهور عظيم يستشعر مسؤوليته، فهو الذي يشارك في الحشد، هو الذي يبذل المال، هو الذي يقدم التضحيات، ومن خلال هذه الإذاعة يتجسد كل ذلك. فهي اليوم صمام أمان فعلي لثورة 21 من سبتمبر، كيف لا، وهي من كانت منبره الوحيد من يومها الأول إلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام ما تزال في درب الثورة سائرة وماضية إلى النصر بإذن الله، مع جمهورها الاستثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، ومع كل أحرار شعبنا اليمني العظيم، ومع قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: إذاعة سام اف ام طبعا لأننا احنا في الخارج لسنا متابعين بشكل كبير للإذاعات الوطنية، ولكن من خلال متابعتي المتقطعة لإذاعة سام اف ام والأستاذ حمود شرف والأستاذ عبد الله الحيفي، إذاعة سام اف ام خندق متقدم لنا جميعا، وما يبرز أهمية هذا الإذاعة الدور الذي لعبته في أثناء فتنة ديسمبر. كان لهذه الإذاعة ولكادرها الرائع في مقدمتهم الأستاذ حمود شرف دور كبير ومتقدم في فضح وكشف المؤامرة، وأحيانا كان يتطلب مثل هذا الدور، يعني لم نكن جميعا في وسائلنا الإعلامية قادرين على إسقاط كل الأجنعة بالشجاعة وبالوضوح أو يعني بشكل مبكر كما كان الأمر مع إذاعة سام اف ام. فهي في حقيقة الأمر الأداء هو تكاملي، وإذاعة سام اف ام تحظى بمتابعة واسعة وكبيرة في الداخل اليمني. أيضا دور الإذاعة تعبويا وتوعويا وتثقيفيا واسع وكبير جدا، كما ألمس من خلال تواصلي أو من خلال متابعتي لأوساط معينة في داخل المجتمع اليمني. فتحية لكم أيها الأعزاء والزملاء في إذاعة سام اف ام ولكل الإعلاميين الأحرار في الداخل وفي الخارج.
14: إسماعيل الشامي إعلامي يمني أتحدث من بيروت.
15: حملت سام اف ام قبل العدوان وخلاله وحتى الآن على عاتقها المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية بمواكبة الأحداث أولا بأول بكل صدق وشفافية ومهنية عالية واقتدار وبنشاط وفاعلية ملحوظة، حتى أصبحت حديث الكثير في أوساط المجتمع.
16: الاسم محسن علي محمد الشامي، إعلامي في قناة المسيرة. إذاعة سام هي استطاعت أن تنتقل بالمواطن اليمني من المرحلة العادية إلى المرحلة الثورية، واستطاعت أن تنتقل بالوعي بوعي المواطن اليمني إلى مرحلة الوعي المكتمل، يعني تعيشه الأحداث وتعيشه الأحداث سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. وكذلك استطاعت هذه الإذاعة أن تدخل إلى كل بيت، إلى كل دار، إلى كل مطبخ. هذه الإذاعة أنا أقول بمعنى الكلمة نحن نعيشها في السيارة ونعيشها في المطبخ ونعيشها في المجلس ونعيشها في الدكان ونعيشها حتى في أغلب الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، لأن هذه الإذاعة استطاعت هي أن تخترق الحجب وأن تصل إلى كل مواطن يمني. رسالتي للعاملين داخل إذاعة سام، أنتم ذو جدارة عالية وعليكم مسؤولية كبيرة، وفعلا قد أثبتتم جدارتكم خلال المرحلة هذه، لأن أنتم عايشتوا الثورة من بدايتها، وأنتم الآن عليكم حراسة الثورة، لأن حراسة الثورة هو أكبر من الثورة. وأنتم فعلا خلال الفترة السابقة من 21 سبتمبر إلى اليوم أثبتتم جدارتكم وعيشتم الناس في الوعي الثوري المتكامل.
17: حسين شوقي، مراسل قناة المسيرة. سام اف ام فرضت نفسها على الساحة الإعلامية بأدائها إذاعة رائدة ذات مضمون هادف، تنوعت برامجها وتعددت أنشطتها في مختلف محافظات الجمهورية، كان وقعها واضحا وجليا على الإعلام الوطني المقاوم للعدوان، وهي إذاعة الثورة اليمنية، لأنها انطلقت في أذون ثورة 21 من سبتمبر. إذاعة هادفة جدا، إذاعة متنوعة متعددة، تسعى إلى نقل صورة جديدة برؤية وطنية، برؤية إعلامية معاصرة لصورة صمود الشعب اليمني المقاوم لهذه الهجمة العدوانية التي تشن عليه. فبالنسبة لي يعني اشتمال كامل الأحداث، هي من ضمن كينونة متكاملة من الإعلام الوطني المقاوم، اتجهت بأسلوبها الخاص لنقل صورة الشعب اليمني المقاوم أيضا، ونقل ما يجري في هذا الشارع بلونها الخاص وبأسلوبها الخاص وبكادرها المتميز أيضا.
18: علي البحوم عضو المكتب السياسي للأنصار الله، كان له الدور الكبير في الإسهام والمواكبة في أيام الثورة، أيام انطلاق شرارة الثورة وما بعد الثورة. أيضا يشهد لهذا الصرح الإعلامي ولكادر هذه الإذاعة مواكبتهم المستمرة واهتماماتهم الكبيرة في متابعة ما مجريات الأحداث حتى في أيام العدوان، وهذه الإذاعة لا زالت تتحرك بذلك النشاط الكبير، وتلك المواكبة الإعلامية الرائعة في طرحها وفي برامجها وفي ما تقدمه لمواجهة العدوان.
19: أحمد عباس المختفي مدير عام إذاعة صوت الشعب. الحقيقة أن إذاعة السامية الإذاعة الرائدة الأولى قبل أي إذاعة محلية، وكانت هي إذاعة الثورة الأولى فعلا، ومن ينكر ذلك هو إنسان أحمق أو يحاول أن يطمس التاريخ. هذه حقيقة لا نختلف عليها، نحن كلنا نعمل في ذات الموقع، نحن كلنا جبهات صمود، ولكن يحسب لها الأسبقية بأنها كانت الإذاعة الأولى التي وقفت مع الوطن في ذلك الوقت، وتبعتها إذاعات أخرى من ضمنها إذاعة وطن، إذاعة صوت الشعب، 21 سبتمبر وغيرها من الإذاعات الوطنية التي نكلها كل تقدير واحترام، ونقول لكم إن شاء الله من صمود إلى صمود أكبر.
20: أحلام عبد الكافي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين مفوضة الإعلام في جمعية الكشافة والمرشدات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة سام اف ام نفتخر بها جميعا. أثناء قيام ثورة 21 سبتمبر كانت هي صوت الثورة، صوت الشعب، واليوم بكل جدارة هي متربعة على الكثير من وسائل الإعلام، لا أبالغ إن قلت المرئية أيضا، في أنها ولجت إلى كل القلوب واستطاعت أن تقتحم بقوة كل البيوت وأن يكون لها بصمة قوية في الإعلام الوطني بالدرجة الأولى، وفي التوعية وفي نشر كل ما يفيد المجتمع اليمني على كافة المستويات، وفي أيضا جانب التصدي وفي جانب التعبئة وفي كثير من المجالات.
21: تشرف النسيج الإعلامي اليمني بإضافة نوعية له وانطلاق أول إذاعة حرة صادقة تعني بالشؤون اليمنية وكل ما يتعلق بالجانب الثوري وما يتعلق بمقارعة الظلم والعدوان. إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة التي انطلقها مع تباشير ثورة 21 سبتمبر المباركة، حيث كان لانطلاق الإذاعة في ذلك التوقيت الأثر الكبير والمهم جدا في إسناد ودعم ثورة 21 سبتمبر المباركة ومتابعة أحداثها وبث روح الثورة والمعنوية العالية وإيصال الرسائل الثورية وإفهام من لم يفهم ماذا تعني هذه الثورة. بالفعل كانت إذاعة سام اف ام الشريك المصاحب للثورة ولكل الثوار، كانت تعبر عن وجدان ولا زالت، ومنذ ذلك التاريخ مرورا بكل الأحداث التي شهدتها اليمن الحبيبة من خلال سواء في فترات الثورة وما جاء بعدها من عدوان وما جاء بعدها من أحداث إلى انطلاقا ووصولا إلى هذا اليوم العظيم، كانت ولا زالت هذه الإذاعة هي المتنفس الكبير لمعظم أحرار اليمن، إن لم نقول والأحرار في مختلف الدول الإسلامية. أخوكم محمد حيدرة نائب وزير الثقافة.
22: إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة الرائدة والتي تعتبر من الإذاعات الرائدة في هذا البلد ومن أشهر الإذاعات التي انطلقت إبان ثورة 21 من سبتمبر لتكون صوتا للثورة وللثوار ولكل الأحرار، هذه الإذاعة التي نهنئ القائمين عليها وكل الكوادر التي تعمل في إطار هذه الإذاعة بهذه المناسبة العظيمة، ونقول لهم بأن تلك الجهود العظيمة التي بذلتموها أثمرت في الميدان وأثمرت في الشعب اليمني، وخلقت حالة من الوعي والبصيرة لدى أبناء الشعب اليمني، وعززت فيهم يعني روحية العطاء وروحية البذل وروحية الثورة القوية المستمرة. فنهنئ هذه الإذاعة وجميع الطاقم العامل فيها بهذه المناسبة، وهي تهنئة أيضا إلى كل الثوار في شعبنا اليمني العظيم المرتبطون بهذه الإذاعة والمستمعون لها، والتي تعتبر من يعني أبرز وأهم الإذاعات اليمنية، فهنيئا لكم بهذه المناسبة.
0: كنتم مع ثورة الإعلام والإعلام المضاد.
3: هنا سام،
5: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام FM،
5: إذاعتك أنت.
23: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
24: يمن has been writing its resistance history.
5: سام اف ام من صنعاء تقدم.
23: حارس الازدهاري الأمريكي،
24: from the US prosperity guardian،
23: إلى اعتراف أدمج فشل.
5: الحقيقة
23: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
5: بلسانين.
23: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
5: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
23: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ ذهنة كيف لم يعد
24: يستهدف
23: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي،
24: from the US prosperity guardian،
23: في الاعتراف عمران
5: مشهد الحقيقة بلسانين.
25: منذ عام 2015 وحتى عامنا هذا 2026، والعدوان السعودي والإماراتي يطل علينا عبر منافذه الإعلامية المسلوبة، ينسج الأوهام ويروج للانتصارات الزائفة، ويكرر معزوفته الخائبة لأنه قادم إلى صنعاء.
26: وقع للعربية انطلاق العمليات العسكرية لتحرير صنعاء خلال الأيام الثلاثة القادمة.
27: تحرير صنعاء أصبح قراراً لدى قوات التحالف.
28: الجيش الوطني سيكون قريباً في العاصمة صنعاء.
29: تحرير أو بدء عمليات تحرير صنعاء،
30: تدمير ما يزيد عن 80% من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للمتمردين.
27: هناك خطط محكمة لتحرير صنعاء.
28: إذ أعلنت المقاومة الشعبية في اليمن أنها تحاصر مركز.
31: Since 2015, the Saudi Emirati aggression has continued to promote false victories and empty promises, endlessly repeating its failed claim, "We are coming to Sana'a."
25: 12 عاماً من الوعود الفارغة و12 عاماً من التكالب والغدر انتهكوا فيها كل القوانين الدولية، واستهدفوا الأطفال والنساء، وسفكوا دماء آلاف المدنيين العزل، ودمروا البنية التحتية الشاملة للبلاد.
31: 12 years of broken promises and betrayal, marked by violations of international law, attacks on civilians, and the destruction of Yemen's infrastructure.
25: كل ذلك الارتهان كان خدمة خنيعة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، ولكنهم نسوا الحقيقة الكبرى التي أسقطت عروش المستكبرين عبر التاريخ. إن قوة الله هي القوة المطلقة التي لا تقهر، وأن الإنسان حين يتحرك متسلحا بالإيمان الخالص مستندا إلى وعد الله بالنصر والتأييد، فإن كيد المستكبرين أمامه يغدو هباء منثورا ولو لم يكن يمتلك من عتاد الدنيا شيئا.
31: All of this serves the American-Israeli agenda in the region. Yet they forgot a timeless truth. Power alone cannot defeat people who stand with unwavering faith and conviction.
25: وانظروا اليوم إلى الميدان لتسألوا شواهد الحق عن حقيقة أوهامهم. ها هي مشاهد الإعلام الحربي تعود لتسحق كبرياء العدو ومرتزقته في ملحمة شرق الجوف. دفع العدو السعودي بمرتزقته في نزوة مميتة وزحف غير مدروس، متغطرسين بعشرات الغارات والأرتال والآليات الضخمة ليكونوا مجرد خراف تساق إلى المذبح.
31: And today the battlefield tells a different story. Military footage from the eastern Al-Jawf battle has once again exposed the enemy's failed calculations. Saudi-backed forces advanced with overwhelming firepower only to walk into a deadly trap.
25: وظن المنافقون أنهم يحققون إنجازاً وهمياً مع تقدمهم الأول، ولكنهم لم يعلموا أن أبطالنا كانوا يمارسون أدق فنون معارك الصحراء، استدراج متقن وإغراء بالتقدم عبر مقاومة محدودة، حتى إذا ما امتلكت جموعهم في المربع المخطط له أطبق عليهم الخناق ووقع التنكيل.
31: They mistook the initial advance for victory, but it was a calculated strategy, drawing their forces deeper into a planned area before closing the trap and striking back.
25: تهاوت آلياتهم وتصاعدت ألسنة لهب العتاد السعودي الداكنة، وفر أفرادهم يولوكم الأدبار، تاركين أسلحتهم وعتادهم غنيمة للمجاهدين الذين أثبتوا أن من يبيع أرضه وعرضه بالريال تكون نهايته تحت أقدام النشامى.
31: Their vehicles were destroyed, their forces scattered, and weapons and equipment were left behind. The battlefield once again showed the consequences of relying on money and mercenaries.
25: وبعد أن تجرع العدو مرارة الهزيمة الميدانية في الجوف وغيرها وسقطت كل رهاناته العسكرية أمام ثبات المجاهدين، يخرج علينا اليوم بأقنعة جديدة وأسطوانة مفضوحة، محاولا التغطية على فشله الذريع وتضليل الرأي العام العالمي عبر الادعاء والمزاعم بأن أمن الملاحة الدولية مهدد.
31: After repeated battlefield setbacks in Al-Jawf and elsewhere, the enemy has shifted to a new narrative, claiming that international maritime security is under threat to divert attention from its failures.
25: يا لها من مفارقة عجيبة ودعاية رخيصة. إن الملاحة الدولية لا تكون مهددة بوجود قوات مسلحة يمنية وطنية مقتدرة تمارس سيادتها الكاملة والشرعية على سواحلها وتلتزم بكل المواثيق والمبادئ الدولية، بل تكون الملاحة مهددة ومستهدفة بالفعل حين تزدحم الأساطيل الأجنبية الغازية وتتقاطر القوى الكبرى عبر آلاف الأميال للهيمنة على مضيق باب المندب وتثبيت موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة.
31: What a contradiction! Maritime security is not threatened by Yemen exercising sovereignty over its own waters. The real threat comes when foreign fleets converge from thousands of miles away to dominate Bab al-Mandab and expand Israeli influence in the region.
25: إن الإعلام السعودي والدعاية الغربية التي تتباكى اليوم على أمن الملاحة هي ذاتها التي صمتت وعميت عن التمركز الصهيوني الخبيث في أرض الصومال، وهي التي سعى نظام الرياض مؤخراً لعسكرة البحر الأحمر عبر استجلاب قوى أجنبية وتحالفات مشبوهة لإبقاء اليمن محاطاً بالمخاطر ومحاصراً اقتصادياً ومحروماً من الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية.
31: The same Saudi and Western media now warning of maritime insecurity ignored Israeli expansions in Somalia and efforts to militarize the Red Sea, moves that keep Yemen surrounded, economically pressured and cut off from its oil and gas resources.
25: ولكن البيان الصريح والواضح للمجلس السياسي الأعلى حسم الأمر وأسقط كافة الأقنعة حين قال: اليمن كان ولا يزال هو الضامن الحقيقي والحر لأمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر، والتهديد الحقيقي لم يكن يوما إلا تلك العصابات المسلحة وأعمال القرصنة التي كانت تديرها الرياض وواشنطن لتحقيق أطماعها الاستعمارية. But the Supreme Political Council's clear statement settled the matter. Yemen remains a genuine and independent guarantor of stability in the Red Sea. The real threat has always been the armed groups and acts of piracy allegedly backed by Riyadh and Washington to serve their strategic ambitions. ليعلم العالم أجمع أن أي رهان عسكري أو سياسي على تجاوز حقوق الشعب اليمني أو الانتقاص من سيادته الكاملة على أرضه ومياهه وشواطئه سيتكسر بعون الله وتأييده على صخرة الاستبسال اليمني، وسيبغون دائما بالفشل المحتوم والخذلان. In conclusion, the world should know any military or political attempt to undermine Yemen's rights and sovereignty over its land and waters will, with God's support, meet the same fate, failure against Yemen's steadfast resistance.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العمر.

0: حارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
1: ادمت فشل
2: الحقيقة
0: من عهد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني
0: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات المصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: بالاعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلسانين.
3: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر سام اف ام بالتعاون مع الدائرة الاجتماعية تقدم ثورة الشعب والقبيلة. ثورة الشعب والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة من إخراج نياز الرازحي.
4: لسنوات عديدة عاشت القبائل اليمنية في معترك الصراعات المفتعلة والثارات المريرة، وكان الحال لا صوت يعلو فوق أصوات البنادق. معظم القبائل اليمنية كانت ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة تخوض حروبا عبثية وصراعات داخلية في الوقت الذي كانت الأنظمة الحاكمة تغذي تلك الخلافات وتشجعها مستعينة بالدماء اليمنية، وتوسعت النزاعات وانتشرت القطاعات القبلية، وحالة من الخوف والفزع عاشها المواطنون وهم يتنقلون بين المدن، كما يروي لنا ذلك الشيخ نبيه أبو نشطان أحد أبرز مشائخ اليمن الذين عملوا على الإصلاح في ذات البين.
5: في السابق كان هناك الكثير من القضايا، وكان هناك دعم من العدوان وأدوات العدوان في الداخل لزعزعة الأمن والاستقرار وإشعال الفتن وتوسيع القضايا.
4: العمل على إشغال القبائل بتعزيز أسباب الاقتتال فيما بينها وإبعادها عن حمل هم القضايا الكبرى وجعلها تعيش حالة التيه والضياع من خلال تحريك واختلاق الثارات والنعرات القبلية كان عملاً ممنهجاً ومدروساً من قبل الأعداء وبتواطؤ واضح من قبل الأنظمة السابقة وعلى رأسها نظام علي عبد الله صالح، وهو ما يؤكده مسؤول الدائرة الاجتماعية لأنصار الله الأستاذ علي قاسم المتميز.
6: لأن هذه الأنظمة فاقدة للقيم بداية، لم يكن لديها أي مبدأ ولا أساس تنطلق منه لبناء هذا الشعب، وكانت مفرقة من كل القيم ومن الدين ومن العراف ومن الهوية الوطنية ومن حب الوطن، فلذلك لم يكن لديها مشروع لبناء هذا الوطن، كانت مفرقة تماما، فلجأت إلى تمزيق هذا الشعب وإشعال الثارات والفتن استجابة للمؤامرات والتوجيهات الخارجية سواء السعودية والأمريكية والإسرائيلية وغيرها، كانوا كفريق واحد يمزقون هذا الشعب ويشعلون الحرائق في كل مكان، لأنهم ليس لديهم يعني ذرة من إنسانية.
7: فتح السفير الأمريكي آنذاك برنامجا في كل مجالات وشؤون هذا الشعب، من النوافذ الرسمية في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، ثم أكثر من ذلك اتجه إلى الاختراق للحالة الشعبية، وبدأ بتنسيق علاقات مباشرة مع بعض الشخصيات الاجتماعية وبعض المشائخ وبعض الوجاهات، وحاول أن يعزز له ارتباطات مع بعض المناطق، وأصبح يتجه أيضا إلى وجهة أخرى هي المجتمع المدني ليتغلغل من هذه النافذة.
4: من خلال تتبعنا لتاريخ ومسار تلك النزاعات القبلية المفتعلة، ومن خلال ما تكشف خلال مرحلة ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها، تبين أن أمريكا والدول الغربية كان لها اليد الطولة في دفع نظام علي عبد الله صالح العميل لتغذية الثارات والنزاعات بين القبائل اليمنية، والهدف تفتيت المجتمع والقضاء على ثوابته وتهيئة الساحة ليسهل لهم غزوها واحتلالها. وهذا ما تحدث به الناشط الاجتماعي الشيخ محمد الزلم.
8: الأنظمة السابقة أصبحت تشجع هذه الثارات والنزاعات والخلافات القبلية، هي ليست يعني محبة للشعب اليمني. الأنظمة السابقة هي كانت أدوات مسخرة لتسهيل عمل الغرب، وكذلك تسهيل عمل من تدعي بالعروبة، المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، الذي أصبحت في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي مكشوفة بتطبيعها مع إسرائيل وأمريكا. فكان في ذلك الوقت هذولا الدول الغربية والدول التي تدعي العروبة تسخر القيادات اليمنية في الأنظمة السابقة بأن يلهو الشعب اليمني بالنزاعات والخلافات والثارات، ولكي يدمروا ثوابت وضوابط الدين الإسلامي الذي أتى به سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، وكذلك لكي ينهار الشعب اليمني باقتصاده وينهار سياسيا.
7: الأمريكيون وضعوا أنظارهم على هذا البلد، حاله حال بقية بلدان وشعوب أمتنا الإسلامية، من واقع وبدافع قدائي واستعماري وطمع، وهناك دوافع كثيرة تدفعهم وهي بالتأكيد غير مشروعة، للتركيز على اليمن، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الجغرافي لهذا البلد والثروة الوطنية الهائلة التي لا زالت موجودة في باطن الأرض وفي ظاهرها، لم تستثمر بعد ولم يستفد منها هذا الشعب بعد. وكذلك التركيز على الإنسان اليمني فيما يمثله من أهمية، لأنهم يعرفون أن هذا الشعب إذا كان في وضعية متحررة فهو شعب يملك المؤهلات لأن يكون له دور إيجابي وكبير بحساب هويته الإيمانية ودوره التاريخي على مستوى واقع الأمة ككل، وأن يكون عضوا في الأمة الإسلامية فاعلا ومميزا وذا دور مهم.
4: كادت القبائل اليمنية بعمل الأنظمة العميلة والمرتهنة للخارج أن تدخل في النفق المظلم لتعيش عصر الغاب، غير أن ثورة 21 من سبتمبر أضاءت بنور الله للشعب اليمني طريقة وأعادته إلى سابق مجده، فكانت القبيلة اليمنية رائدة التغيير حيث أحدثت نقلة نوعية في المشهد.

0: الحمد لله، بعد أن أتت المسيرة القرآنية وبعد ثورة 21 من سبتمبر، يعني حصل هناك فرق كبير جدا. فكان في السابق لا يستطيع الإنسان السفر من مديرية إلى مديرية ومن قرية إلى قرية إلا بصعوبات شاكة، وهناك كان يوجد القطاعات القبلية يعني عند انعدام الأمن وانعدام الاهتمام بحل القضايا. فكان المواطن لا يجد نفسه إلا واقفا في الطريق وينهب ورد ومرت ما يسمى في القبيلة. فهذا بفضل الله وبالمسيرة الوجود المسيرة القرآنية أنصفت كل مظلوم وابتعدت هذه القطاعات وحلت الكثير من القضايا.
1: وضع اليمن ما بعد انتصار ثورة 21 لم يعد كما كان قبلها، حيث صار القضاء على منابع الفتن والاقتتال أولوية عمل قيادة الثورة. فكانت توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عملية في إنهاء الخلافات والثارات والإصلاح بين الناس، انطلاقا من الأوامر القرآنية التي تدعو إلى الوحدة بين أبناء الأمة. فتحرك المخلصون من أبناء الشعب اليمني العزيز في ظل ثورتهم المنتصرة لوأد أحد أهم وأبرز أهداف المعتدين وعملائهم، فحلت الكثير من القضايا وتلاشت الكثير من الخلافات، وحافظت الثورة وقيادتها على لحمة القبيلة وتماسكها لتظهر في أبهى وأنقى صورها.
2: أيضا من القضايا المهمة التي ينبغي الالتفاتة إليها العمل على معالجة المشاكل القبلية والنزاعات القبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء.
1: العام 2015 للميلاد، الشهر مارس، اليوم 26، الحدث عدوان أمريكي سعودي إسرائيلي إماراتي على اليمن في تحالف ضم أكثر من 17 دولة لم يقتصر على شن حربه العسكرية التي فشلت أمام وعي وصمود الشعب وتحركه في مواجهتها، بل تآمر وفق خطط مدروسة ماليا واستخباراتيا في تفكيك المجتمع وتمزيقه.
3: تشجيع القبائل السنية، تشجيع القبائل التي ضد هذا الخط، دعم القبائل السنية بشكل واضح لا يقبل الجدل، دعم الأحزاب التي ضد الحوثي، تحييد المؤتمر الشعبي العام أو التفاهم معه، يبقى الحوثي في الساحة منفردا.
1: استمرت محاولاته في إحياء النزاعات بين القبائل اليمنية مستعينا بثلة رخيصة وعميلة، لكنه بفضل الله وحكمة قيادة الثورة والوعي القرآني لمشائخ ووجهاء اليمن الأحرار لم يحصد الأعداء سوى الحسرة والخسران، وباءت مؤامراتهم الكيدية وجهودهم الماكرة بالفشل والانكسار.
4: وإحنا جينا بالهجيم وبالعقائر والنزايل لأولياء الدم طالبين منهم العفو والمسامحة.
5: الجميع إلى توحيد الصفوف والتكاتف والتعاون ومواجهة العدوان الذي يستهدف النساء والكبار والصغار ونبذ العداوات الداخلية
6: ونوجه سلاحنا ضد العدو الخارجي كلمة واحدة.
7: وصلنا لكم تنتين سيارات تحكيم لا العبسي فيما طلبتوا، وهذا اليوم وصلنا براسين بقر ومليون ريال مهجم ومحكمين لكم ومقدمين لكم ولو رضاكم في دمائنا.
8: الجميع كلنا يعني قبائل وحكومة، كلنا لبعضنا البعض وكلنا في موقف واحد، وهذا الذي حصل هو كما قال شيخنا وما هو شيء عقيدة. أنتم قد بديتوا وجيتوا بما جيتوا وتكلمتوا ما تكلمتوا به، وحياكم الله ومبيضين وكثر الله خيركم وعافين لوجه الله، ونريد منكم ما من الغرماء يمين السواء على الإهمال.
9: وكنا أبناء شرعب السلام عفونا وتنازلنا بدم الشهداء.
10: اليوم تم العفو من قبائل شرعب السلام لوجه السيد عبد الملك، كانوا قبائل عند حسن الظن وأعلنوا أنهم سيضحوا بالغالي والنفيس.
11: موقفكم اليوم هو موقف بطولي، موقف يساوي تلك المواقف التي في الجبهات، لأنكم بهذا الموقف توحدوا الجبهة الداخلية التي يجب أن يفهم فيها الجميع بأن محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة إنما قال سيعتمد على شق الصفوف فيما بين أبناء الشعب اليمني المواجه للعدوان. نقول له ها هم أبناء بني مطر وأبناء الحيمة وقفوا اليوم ليتحدوا.
1: إن من أبرز عوامل تماسك الجبهة الداخلية وتحصينها من الاختراقات تمثل في الوعي والبصيرة القرآنية التي عكستها ثورة 21 سبتمبر، والتي أعطت فرصة حقيقية للقبائل من أجل حل الكثير من خلافاتها لتتوجه نحو العدو الحقيقي وتتفرغ لمجابهته.

0: الحفاظ على أو تحصين الجبهة الداخلية.
1: لقد كان لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأثر الملموس والاستجابة العملية، فقد تسارعت من يوم إلى آخر تحركات المشائخ والوجهاء للملمة صفوف القبائل اليمنية، ومعهم تسارعت وتيرة الإصلاح بين أبناء المجتمع ولملمة الجراحات وإخماد الفتن، وبكل حرص ومصداقية، وكله لله وفي سبيله.
2: نجحت هذه الجهود بقيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذلك فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبمساعي ورعاية الأستاذ المجاهد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، وكذلك رئيس الدائرة الاجتماعية بأنصار الله الأستاذ علي المتميز، الذي فعلا سخروا الكثير من أوقاتهم في الإصلاح ذات البين، لأنه العدوان كان يراهن على هذه النقطة. إلا أن نجحت هذه الخطوات التي قاموا بها قائد الثورة وقائد المجلس السياسي الأعلى وعضو المجلس السياسي ورئيس الدائرة الاجتماعية والمشايخ الشرفاء والشخصيات الاجتماعية، حيث أن هذه النقطة الأساسية التي دمرت العدوان وأنهار العدوان، وتعتبر هزيمة كبرى في الجبهة التوعوية والجبهة القبلية.
3: التفرقة هو شعار وأسلوب وتكتيك لدى بريطانيا بداية، ثم الأمريكان والإسرائيليين من بعدهم. فالعدو اليوم وعملاءه وأذياله سواء داخل الشعوب أو من قد خرجوا يراهنون بشكل كبير جدا على تفرقة وإشعال الحرائق بين المجتمع اليمني. لكن إن شاء الله بفضل الجهود المخلصة لدى جميع كل من يتحرك في مجال التصالح الاجتماعي، وعلى رأسهم التوجيهات العليا للسيد القائد حفظه الله، أن هذا أن مؤامراتهم ستبوء بالفشل.
4: اليوم كقبائل لها موقف مشرف وعظيم وأساسي في صمود هذا البلد وفي تماسك هذا الشعب، معنيون بكل ما من شأنه أن يعزز حالة الصمود وأن يحصن الوضع الداخلي، لأن الأعداء يحرصون على اختراق الوضع الداخلي، ويستغلون العناوين، ويستغلون الذين هم في واقعهم من ضعاف الإيمان ومن قليل الوفاء، يستغلون البعض من السذج ليتحرك تحت عنوان هنا أو هناك. وثيقة الشرف القبلية هي تهدف إلى تحصين الساحة الداخلية، وإلى إعطاء القبيلة دورها اللائق بها، لأن تضحياتها كبيرة وعطاءها كبير ومواقفها عظيمة ومشرفة.
5: لم تحل ولا 5% في ظل النظام السابق المتغطرس المتعند الذي كان ينحر بين الأخ وأخيه، وبين القبيلة والقبيل، وبين الأسرة والأسرة، وبين العشيرة والعشيرة.
6: وهذه القضية كانت امتدادا من تاريخ النظام السابق. اليوم اتجاه الجبهة إن شاء الله اتجاه العدوان جميعا،
7: مشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية، رجال وائلة ومن بينها يرحبون بكم على العين والرأس، ومبرين جامحين متنازلين لوجه الله.
8: اتنازلنا في ابني عفو لوجه الله، العنتر شداد قاية ثعبان، وديناها لوجه الله، لوجه الحاضرين، ووجه سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: هناك نقاط متعددة تم التوقيع عليها وتشريفها، ونحن نكلف قيادتي المحافظة في تنفيذ كل ما تم في هذا الحكم بكامله وعليهم متابعته، ونحن إلى جانبهم في كل ما قد تم.
1: اليوم نشكر الأطراف القبائل التي ساهمت في التسامح فيما بينها البين، والشكر لكل من وجه.
2: حل هذه المشاكل هي توحيد الجبهة الداخلية واستعداد الجميع لمواجهة العدو الخارجي.
3: الذي دامت هذه القضية حول 30 سنة سار حوالي 76 قتيل و305 جريح،
4: وأمام أولئك المعتدين الغازين الذي حاولوا أن ينالوا من اليمن، ولكن هؤلاء هم اليمنيون، هؤلاء هم الصافي الذي عقبوا أمام أعدى الأعداء.
2: اليوم يعتبر بداية قوية وحجر أساس قوي، والدليل على هذا أنها وصلت بني عمر ومغرب عنس بزامل واحد وصف واحد.
5: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على يهود، الناس.
6: يشير الشيخ نبيه أبو نشطان إلى أن قبائل اليمن اليوم باتت تسير في الطريق الصحيح، وأن ما تبقى من الثارات بين القبائل اليمنية في طريقها نحو الزوال والتلاشي.
7: العدوان صح دمر البلاد وقتل الأطفال والنساء، ولكن جعل في نفوس أبناء اليمن يعني وازع داخلي للتجمع ولتوحيد الجبهة الداخلية والتغاضي عن الجراحات وعن القضايا، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا في كل أنحاء اليمن، قضايا يعني كان لها أكثر من 50 عام ومن 60 عام ومن 70 عام، فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا، وهذا يعني بناء للمجتمع وفي تماسك المجتمع.
8: عاما متميزا بعون الله سبحانه وتعالى بالمزيد من الانتصارات والصمود والثبات والتماسك، وأيضا العناية فيه بتحصين الساحة الداخلية، تحصين لها من الاختراق الإعلامي والتأثير التضليلي من كل فئات الدجل والكذب والافتراء والتضليل، والحماية أيضا لهذه الساحة من المشاكل الداخلية التي تغذيها أطراف على علاقة بقوى العدوان، سواء مشاكل بين القبائل أو نزاعات على الأراضي أو مشاجرات وخصومات أو مشاكل ثأر أو غير ذلك. التحصين من خلال النشاط التوعوي والتحصين بإنزال وتفعيل دور الوثيقة القبلية برعاية رسمية، هذا سيساهم في تحصين الساحة الداخلية بإذن الله.
6: أيقنت دول تحالف العدوان على اليمن بهزيمتها وسقوطها في ظل تقدم موقع اليمن في التصدي للعدوان، إلا أن هذه الدول ما تزال تسعى بمحاولات إعادة النزاعات وتغذية الصراعات مجددا، وذلك عبر أدوات جديدة، ما يستدعي القبائل اليمنية إلى الوقوف بكل وعي وحكمة أمام طرق وأساليب العدوان الجديدة، وهذا ما يضمن تخييب آمال دول التحالف وتوجه القبيلة برجالها صوب العدو الحقيقي لليمن، وهو العدوان الأمريكي السعودي وكل المتحالفين معه من المرتزقة في الداخل.
9: ولا بد أن يتحرك الكل في إخماد هذه الثارات التي العدو بكل ما أوتي، وإلى الآن هناك مؤامرات تكشف بأنه لا زال يشعل الفتن بين القبائل، ولديه خبرة كبيرة، خبرة 50 سنة أو 60 سنة وهو يمزق هذا الشعب اليمني، فالموضوع سهل لديهم، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبالوعي الذي حصل لدى أبناء الشعب اليمني العظيم حلت الكثير الكثير من القضايا، وتوقفت كذلك النزاعات والقضايا، والكل متوجه لمواجهة هذا العدوان الظالم.
7: عندما دخلت المسيرة الحمد لله تم حل الكثير من المشاكل، وهي كثيرة بالمئات، وهناك آلاف من القتلى التي تم قطع القضايا وإنهاء قضية الثارات في كل القبل وفي كل المديريات وفي كل المحافظات. يعني لا يتسع الوقت لشرح وتعداد تلك القضايا. خلاصة الأمر إن هناك جهود جبارة وتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين حفظه الله، كان له الدافع الأبرز والتأثير القوي والرافد الذي جعلنا ننطلق إلى حل هذه القضايا، ووجدنا التجاوب والاهتمام في كل المحافظات وفي كل المديريات حتى تم إنهاء تلك القضايا التي لها عشرات الأعوام وسقط فيها المئات من القتلى والآلاف من الجرحى.
10: أهلا وسهلا فقعونا ورسنا ما يثوبه وما يثوبه يعني مرجوع، وأقول لكم بإننا عطينا عرض لله في الله.
11: طيباً ألف شكر لكل من حضر من شيوخ وأعيان في هذه المديرية، وألف ألف مبروك للجميع، وأنا واحد منكم جزءا لا يتجزأ من هذه المنطقة.
12: وهذا لم يأتي من فراغ وإنما يدل على وعي الأمة.
13: وكما تعودت القبيلة اليمنية بالعف عند المقدرة وفي التصالح والتسامح وتوحيد الكلمة، كلمة القبائل كلها لمواجهة العدوان هذا الغاشم الظالم.
14: اليوم بحمد الله تحقق ما لم نكن نتوقعه من صلح شامل نقي مصف عادل بيننا وبين أخواننا الشرفاء من قبيلة بني قطيش، ونقول لبني قطيش ما أصابكم أصابنا، وما عليكم هو علينا، مالا واحد ووطنا واحد وجسدا واحد.
15: أمركم على رؤوسنا وعيوننا، وطلبكم مقبول ومنفذ مهما قلتم، فنحن في خدمتكم ولن نتأخر أو نتوانى عما توجهون به أبدا.
16: ونعلن للجميع لأعداء الوطن أمريكا وإسرائيل أننا صفا واحدا لمواجهة هذا العدوان، وأننا يدا واحدة، وأننا متصالحون يمنيون أهل الحكمة والإيمان.
17: نشكر أبناء هذه القبيلة الأبطال، ونشكر بنو قطيش وبنو سقيع على ما قاموا به من احترام لبعضهم بعض ومن التآخي، وعلى الالتزام بالصلح وعلى إسقاط كل العيوب والعتوب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرمهم وشجاعتهم.
6: جهود جبارة ونجاحات اجتماعية فريدة حققتها ثورة 21 من سبتمبر في إطار محو الثارات والقضاء على النزاعات القبلية وتوحيد صفوف القبائل اليمنية لمواجهة العدوان تحت راية ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حيث عكس كل ذلك مدى الفارق بين أنظمة عميلة أرخصت نفسها للخارج وبين قيادة وأمة قرآنية قائمة على هدى الله ضمنت لليمن أن يكون حراً لا يخضع لاحتلال أو وصاية، وتوجهت باستمرارية حاملة الروح الثورية للتحرك الصادق مع كل أحرار القبائل اليمنية نحو النصر المحتوم بوعد الله.
18: اليوم هناك الكثير من القبائل في هذا البلد تذكرنا بالأوس والخزرج، تذكرنا بالأنصار، وهي كما كان الأنصار نرى في رجالها أنهم صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. نرى في رجال شعبنا ونساء شعبنا هذا الشعب المؤمن، هذا الشعب الذي ينتمي للإسلام انتماء أصيلا، هذا الشعب الذي قال عنه الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية. نرى في الكثير الكثير من رجاله ونسائه في عطائهم في صبرهم في روحيتهم العالية في مواجهة التحديات والأخطار، في عزتهم وكرامتهم وشموخهم مع كل ما يعانون. نرى فيهم مجتمع الأنصار، ذاك الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى عند الظروف القاسية. قوم لا تحنيهم ولا تركعهم ولا تخضعهم الظروف القاسية ولا الشدائد، فهم الصبر، هم الصابرون، وهم الأعزاء في كل الأحوال والظروف.
6: إن ثورة كثورة 21 من سبتمبر قائدها علم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثوارها هم أحفاد الأنصار من الأوس والخزرج، جدير بها وبمحطاتها الثورية أن تصبح وعن استحقاق دروسا تدرس في أرقى الأكاديميات الاجتماعية بالعالم سيما، وصوتها الهادر ما يزال يصدح بصوت الشعب والقبيلة من منبرها الثوري الأول إذاعة سام أف أم. ثورة الشعب والقبيلة. ثورة الشعب والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة من إخراج نياز الرازحي.